بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. الديوانه التونسيه تؤكد رفع حوالي 4000 قضيه ديوانيه خلال الثلث الاول من السنه الحاليه. والعالم يترقب رد طهران على مقترحات امريكا لانهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفادت وزارة التربية بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 2000 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، مضيفة في بلاغ لها يوم أمس أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 من مايو الجاري لفائدة 4058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنتظم أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و22 وأيضا يوم 23 من مايو الجاري بمشاركة 21677 مترشح موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في المواد العالمية، فقد برمجت أيام 16 و19 و20 و21 و23 من هذا الشهر، وسيجتازها 162435 مترشحا موزعين على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشح موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون يوم 3 و4 و5 و8 و9 و10 من جوان المقبل، في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. الديوانة التونسية تتمكن من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلث الأول من هذه السنة، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. واعتبر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والتغش التجارية. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700,000 أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضية. وأشار الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة إلى أن مصالح الديوانة التونسية كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وفي هذا الإطار نجحت هذه المصالح في حجز أكثر من 17 طنا من القهوة و 197 طنا من المواد الغذائية المختلفة التي كانت تروج بطرق غير قانونية، سواء على طريق قارعة الطريق أو داخل مخازن. تقول رسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسية العميد شكري الجبري أكد أيضا أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، وأوضح أن للتونسي الحق المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية وألا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه بشروط الانتفاع. كما أشار الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسية إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة ما بين 25-30% من المعاليم ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. وفيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها والمحددة ب5000 دينار، أوضح العميد شكري الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيها سنة 2025. دوليا الآن، وفي اليوم 72 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا في تصريح لقناة فرنسية أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق وفق قوله. الحرس الثوري الإيراني يوجه يوم أمس تحذيرا شديد اللهجة للجيش الأمريكي، مؤكدا أن الصواريخ والمسيرات موجهة نحو العدو. وأكد قائد القوات الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو العدو وهم بانتظار أمر للإطلاق. والبرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة مضيق هرمز، يتضمن فرض قيود ورسوم على عبور السفن في إطار ما وصفه بتعزيز سيادة إيران على المضيق ذي الأهمية الاستراتيجية وفق ما نقلت وكالة مهر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM Music Non-Stop.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

0: يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: جوهرة FM.
2: جوهرة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام بتاريخ لحد 10 مايو 2026، الموافق ل 23 من ذو القعدة 1447 للهجرة. إشارة التوقيت مستمعينا في استوديواتنا هي 6 متاع الصباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا الجزء الأول من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: متى متى
1: الستة واربعة وعشرين دقيقة على جوهرة فام. نقول لكم صباح الخير، صباح النور عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في رونديفو متجدد من المتنة الويكاند بتاريخ اليوم لحد 10 ماي 2026، الموافق لثلاثة وعشرين منذ القاعدة 1447 للهجرة. مرحبا بكم في الاستماع لنا من توا حتى لتسعة متاع صباح. نرافقكم لكيب الكل بالخدمات الأخبار والمعلومات، وإن شاء الله رفقة تكون طيبة بيان سور مع مختلف المداخلات اللي باش تلقاوها طيلة صبحية اليوم اللي معاها زادة تلقاو مراوحة حلوة إن شاء الله ومزيانة من الأغاني والكوكتيلات اللي تكون متنوعة وتشمل عديد الفترات والألوان الموسيقية. لكيب الكل صباح عليكم وإن شاء الله نهاركم مليان بالخير مستمعينا. اليوم ترافقنا سعاد العدويني معالج في التنسيق العام. صباح النور سعاد. منيل تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا. بسمة سعيدية من قسم الأخبار، وليد الجزيري من قسم الرياضة يلتحقوا بنا بعد شوية، ومعهم زيد عبد الحميد بالعجوزة من قسم الديجيتال. كوتي ميكرو كالعادة في الأعداد والتقديم سنة مهني، ترافقكم حتى لتسعة متاع صباح، وبداية المشوار كالعادة تكون مع السيدة فيروز بعد شوية رامي صبري، ونرجع لكم مع أولى الفقرات اللي بتكون إن شاء الله مع بسمة في

0: السيدة فيروز، توصلنا للستة ونصف الماتينال ويكاند. أولى الفقرات والمداخلات تأمنها بسمة تسويت في جولة مع أبرز العناوين والمستجدات. أنفوغاما بسمة سعيدية، صباح النور، إن شاء الله نهارك سعيد يا بسمة.
1: نهارك سعد سني، صباح نور عليك، على سعاد، على منال وكل من يخلط له سجارة فيم لقيت هذي. إن شاء الله نهار مبروك سعيد على الجميع. نعطيكم بإيجاز أبرز العناوين اللي باش تتعرفوا عليها إن شاء الله بالتفاصيل في نشرة سبعة متاع الصباح. نبدأ بالمعهد الوطني للرصد الجوي اللي يعلن منذ قليل حدوث رجة أرضية قوتها 3.1 على سلم رشتر شمال شرق سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد. تناخذوا بطبيعة تفاصيل كل في النشرة. زيارة برلمانية باش يبدأ في القيام بها وفد من مجلس نواب الشعب إلى قطر، تبدأ اليوم وتتواصل إلى غاية 13 مايو الحالي. الديوانة تقول أنه لا تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. كيف العميد شكري الجبري من الديوانة يأكد أنه المحجوزات الديوانية تتجاوز قيمتها 51 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من العام الحالي. في أبرز أخبار العالم، بريطانيا تنشر مدمرة في الشرق الأوسط ضمن مهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، و70 قتيل في هجوم بشمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. التفاصيل كما قلت بعد نصيف ساعة من تو.
0: شكرا لك بسمة، نستنيكم إلا إن شاء الله على رأس الساعة دونك بأكثر تفاصيل. احنا نكملوا مع البلاي ليست متاعنا وباقي فقراتنا في المتنة الويكاند على جوهرة فيم. مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام.

بيت حبيبي توصلنا للستة واربع وخمسين دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مشوارنا يتواصل حتى لتسعة متاع صباح، ونذكركم بأبرز المواعيد اللي تستنوها معنا بلوتو بعد شوية. دونك بش يكون الموعد إخباري مع بسمة سعيدية إن شاء الله، هذية بش يكون في السبعة متاع صباح. بعدها مباشرة بش نقدمو لكم التطورات الجوية لطقس اليوم لحد 10 ماي 2026. وقبل هذا الكل حبينا نقدمو لكم بلاغ توجهت لنا به الشركة التونسية للكهرباء والغاز في علاقة بقصان الضوء اليوم الصباح بتاريخ 10 ماي في عديد المناطق بمدينة سوسة، تحديدا في خزامة الغربية، حي الولاية، سهلول واحد، سهلول اثنين، شارع ياسر عرفات الكل، بالشارع الكل معناها من الرومبوان الكبير الأولاني متاع سبيتار حتى للرومبوان الثاني تقسيم إيمان. والشركة تأكد أنه عملية إرجاع تيار الكهرباء يتم بصفة تدريجية وبدون سابق أعلام، وذي حسب تقدم الأشغال وانتهاء المهام في المناطق المذكورة اللي هي أعمال الصيانة السنوية والدورية اللي تقوم بها الشركة. أي دونك وقتاش باش يقص الضوء؟ الضوء باش يقص من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين، هاكا عندكم تقريبا ساعة وخمسة دقائق في ديكم باش تقوموا باللازم وتاخذوا كل الإجراءات اللازمة، خصوصا أنكم تشارجيو تليفوناتكم، هذه أبسط حاجة تنجموا تقوموا بها إذا ما زلتوا كيف سمعتوا بالبلاغ. نعاود نذكر على السريع بالمناطق: خزيمة الغربية، حي الولاية، سهلول واحد وسهلول اثنين، شارع ياسر عرفات الكل، تقسيم إيمان، وإن شاء الله بيان سور دوبا ما توفى الأشغال يرجع الضوء يخدم بصفة عادية. نخليكم توتسويت مع الموسيقى، ونذكركم زادة بموعدنا مع الفرحة وعيد الميلاد. في قوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، أبعث لنا نمروه هو شكون على 85 990، وخليه الباقي علينا. في قوم عيدك اليوم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. لا تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. بريطانيا تنشر مدمرة في الشرق الأوسط ضمن مهمة لتأمين مضيق هرمز. وسبعون قتيلا في هجوم بشمال شرق الكونغو، وتنديد أممي بتصاعد العنف. في تفاصيل أخبارنا، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية هذا اليوم الأحد عند الساعة 3:26 بالتوقيت المحلي فجرا، وبلغت قوة الرجة وفق بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي 3.1 درجة على سلم رشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية شمال شرق سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد. يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة من 10 إلى 13 من مايو الحالي. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميزة القائمة بين تونس وقطر في مختلف الميادين. جدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري الجبري التأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح الجبري لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية، وأن لا يقل سنه عن 18 عام مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى التراب التونسي، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع. كما أشار أيضا إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة ما بين 25-30% من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. أما فيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها والمحدد ب5000 دينار، أوضح الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيه عام 2025. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. الجبري أوضح في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري، وقد أسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700 ألف أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب

0: بأكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة من الملابس، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضي. أيضا أشار إلى أن مصالح ديوانة كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. دوليا تتجه حاملة الطائرات البريطانية HMS دراغون إلى الشرق الأوسط في مهمة محتملة عبر مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة التايمز عن مصدر دفاعي في لندن. أيضا نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن هذا التمركز لسفينة دراغون هو جزء من تخطيط دقيق يهدف إلى ضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة ضمن تحالف متعدد الجنسيات بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا لتأمين المضيق عند سماح الظروف بذلك. يحدث هذا فيما يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، بعد أن سادت حالة من الهدوء النسبي حول مضيق هرمز بعد أيام من اشتباكات متفرقة. الرئيس الأمريكي ترامب قال إنه يتوقع استلام الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية في وقت قريب جدا، وقال في تصريحات صحفية أخرى إن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. قال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مؤكدا أنها تبذل كل جهودها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك. في الملف اللبناني، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني غاراته على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 25 مواطنا لبنانيا وإصابة 108 آخرين بحسب ما أكدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. قتل 70 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين بأيدي مسلحين على صلة بميليشيا كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق لما أفادت به مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية، وسط تنديد أممي بتصاعد العنف في هذا البلد. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في مقاطعة إيتوريا الغنية بالذهب والحدودية مع أوغندا، والتي تعاني منذ سنوات من تنامي أعمال العنف. وفي مالي، رفعت موجة هجمات جديدة متبادلة بين الحكومة ومجموعات مسلحة في وسط مالي، عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 80 قتيلا على الأقل، وفق ما أفادت به مصادر محلية وأمنية. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: ميتيو على جوهرة FM.
1: السبعة وعشرة دقائق على موجاتنا. صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا. تصويت ومباشرة بعد الأخبار كالعادة نقدم لكم آخر المستجدات والتطورات الجوية. بالنسبة لتقس اليوم 10 ماي 2026، طقس يتميز بسحب قليلة ثم يكون مغيم جزئيا آخر النهار بأغلب المناطق. الرياح بشكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية بالسواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. نتيجة للريح هذه البحر باش يكون شديد الاضطراب ثم مضطرب فمتموج آخر النهار خصوصا بالسواحل الشمالية. ورغم هذه باش نلقاو درجات الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب والمرتفعات، وبين 28 و 32 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 34 درجة بالجنوب الغربي وال 39 درجة بأقصى الجنوب. كانت هذه النشرة الجوية الأولى على موجاتنا. بعد ساعة من توا نقدم لكم آخر التحيينات. خليكم معنا وإن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام.

0: 6 إلى 9 ماتينال ويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: واتمتع.

0: على جوهرة فم. وصلتنا للسبعة وخمسة وعشرين دقيقة في الماتينال بيكانت. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. وقية يتجدد ديما زيد على موجاتنا مع الفرحة وأعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم،
1: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جويوز انيفرسير لمواليد 10 ماي الكل، ان شاء الله عام جديد كله فرحه كله سعاده كله اماني تتحقق بحول الله. والبدايه اليوم بشكون مع عبد الهادي والا نور الهدي، ما نالش كل اللي معنا موجودين. عبد الهادي، نور الهدي، اهلا وسهلا يا نور الهدي.
2: صباح
0: النور يا للا، وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
2: عايشك
0: ميرسي. نور الهدي، معليش باش نشلقوا، احنا مبسوطك بالنوم ظهر، احنا اللي قيمناك. قل لي نهار حد بربي صباح اش تحب مني، قل لي. على نور هدي، ما طيروش عليك النوم برشا، والفرصه هي فرصه سعيده
2: وطيبه.
0: عيبي دونك عيد ميلادك، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
2: ميرسي. عايزك
0: نور الهدي البحري من بومهلل بساتين، قالوا لي معروفه جدا نور الهدي.
2: ما تعرفش
0: باهي، كي نقول لك انت توا بما انك معروفه جدا وستار انت في بومهل وفي الباستين، تعرفش زعما شكون اللي هكا ينجم يعطينا نمروك ويقولنا باش نتواصلوا معاك نهار عيد ميلادك؟
2: والله نمروي مش موجود عند برشا عباد.
0: صحيتك، انا هذه الاجابه اللي حاجتي بها.
2: دونك ما عرفتش.
0: دونك اذا باش تخمم، خمم في اشخاص عزيز عليك برشا، ها باش نعاونك.
2: من عائلتي نصور بابا.
0: سي طيب يا لله، ربي فضله ويخليه، هو اللي خمم فيك ومتفكر عيد ميلادك وقال لك ان شاء الله كل عام وانت النواره اللي منوره الدار وانت النور اللي يملي لنا احياتنا محبه وفرحه ان شاء الله. اما سي طيب وش واحد وراه؟ طلعي بيوتا، كي نقول لك بيا.
2: بيوتا زيدا.
0: اي ميلا كيفاش عيد ميلاد عمتها ما تفرحش بيك بربي؟ قديش عمرها بيا؟ قديش
2: عام وستة اشهر
0: اكهو. بيا هي اللي بعثت المساج اون بيرسون.
2: اكهو.
0: لا ربي يفضل لكم بيا، ان شاء الله ربي يفضل لكم بيا يا نور الهدي، وربي يفرحك ان شاء الله ويفضل لك سي طيب، ومره اخرى ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
2: عايشك، ميرسي بوكو،
0: مشكورة جدا لله، وإن شاء الله نهارك سعيد. نتعديو العبد الهادي حدهم، أهلا وسهلا يا عبد الهادي.
3: السلام.
0: صباح النور يا سيدي.
3: صباح الخير،
0: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وعيد ميلاد سعيد يا عبد الهادي. شو نقولوا؟
3: شكرا.
0: متغشش عبد الهادي؟ متغشش عليا في حاجة؟
3: لا.
0: صحيتك. عبد الهادي، قمت الصباح بكري، شكون اللي قايمك؟ ماما ولا احنا بالتليفون ولا كيفاش؟
3: ماما واختي.
0: ماما واختك، اختك نيسانة؟
3: ايه.
0: ربي يفضل هي لك يا سيدي، وماما مفيدة؟
3: ايه.
0: اما هما اللي هنيوك بعيد ميلادك صحيح وبعثوا لك المساج، اما مش وحدهم، معاهم باباتك الشادي واخوك ياسين زادا.
3: مزيك.
0: شنو اسمه؟ كيف قلت لي يا عبد الهادي؟
3: شنو على خويا؟
0: اي قلت لي مريقل هكا.
3: ايه قلت لكم ليش.
0: ايوه شنو تقول لهم عاده كي كل شيء مريقل معاهم؟
3: ربي يخليكم لي ونحبكم برشا.
0: حتى هما يحبوك برشا يا عبد الهادي، برا امشي افرح بيهم وبوسهم وقول لهم شكرا لكم على المفاجاه السعيده، ومره اخرى ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: كل عام وخيرك بخير.
0: يعيشك عبد الهادي، شكرا ليك. توت سويت نتعداو لشاهيناز، اهلا وسهلا يا شاهيناز.
4: نعم بخير.
0: صباح النور يا شاهيناز.
4: بخير،
0: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا لله. صباح النور وصباح الفرحه عايشك. وصباح السعاده.
4: عايشك.
0: شنو هي الاجواء في الشابه اليوم شاهيناز، ولا مازلت ما عندك حتى فكره؟
4: والله طقس محليه اليوم.
0: طقس محليه، فمش نسمه بارده شويه الصباحه؟
4: لا
0: يا لله، ربي ديم علينا نعمة هذه باش تستغلوا الويكاند نتاعكم بالكدا. احنا اليوم كلمنيك شاهيناز على خاطر عيد ميلادك هكا ولا؟ اي
4: عايشك.
0: وتعرف شكون اللي هنيك؟
4: والله لا ما عنديش حتى فكرة.
0: مش من العائلة زعما تقول انت؟
4: ما نعرفش،
0: صعيب شوية. هو انتو كان المساج. أيه. المساج وصل باسم صاحبتك وعشيرتك دنيا. هاي شوك الضحكة محليها، شنو تقول لها دنيا؟
4: والله باش نقول لها ربي يخليك وصرا نحطيك بنجاحك السنة
0: ان شاء الله يا رب.
4: وان شاء الله ربي خليها لي.
0: يعطيك الصحة يا شاهيناز، ربي يداوم عشرتكم إن شاء الله في الخير. مشكورة جدا وإن شاء الله نهارك سعيد. دونك هكا نكونوا كملنا مع أعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم. نور الهدى، عبد الهادي وشاهيناز وكل مواليد 10 ماي الكل، ونقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. يلا الفوت لكيف أي تفضلوا. أي منقلة من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم من نصيب شكون تختاروا لي رقم من واحد حتى لثلاثة، وهزوا صوابعكم الفوق بالكدا باش نشوفكم بربي. مني لاي رقم واحد. دونك ألف ألف مبروك النور الهدى مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم، ربحتها نور الهدى البحرية من بومهل. إن شاء الله تلبسها بالصحة يا لله، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. تسمعوا الأحد من 6 إلى 9 ماتينال ويكاند مع سالم هني.

7:44 دقيقة في الماتينال ويكاند، رجعنا لكم من جديد بالأخبار والمتابعات وبتذكير الحقيقة لقيت هذية بخبر كنا قدمناه لكم من الساعة الأولى من الماتينال ويكاند لصباح اليوم في علاقة بقصان الضوء اللي باش يقص على عديد المناطق في سوسة اليوم تحديدا دونك من 8 متاع الصباح، دونك ما عادش وقت، ما زال تقريبا ربع ساعة، وهذية ديما في إطار التفاعل مع مستمعينا. بتعرفوا لي مش الناس الكل تقوم فرد وقت باغ اكزومبل في صبحية الأحد، كل واحد والريتم نتاعو. نذكركم انه حسب بلاغ الشركه التونسيه للكهرباء والغاز فانه الضوء باش يقص اليوم في خزيمه الغربيه الكل، في حي الولايه، في سهلول واحد الكل، سهلول اثنين الكل، شارع ياسر عرفات وتقسيم ايمان، وهذا من 8 متاع الصباح نورمالمون حتى للساعتين، لكن الشركه تؤكد انه كي توفى اشغال الصيانه وتوفى المهام المذكوره المهام في المناطق المذكوره فانه يرجع الضوء يخدم بصفه عاديه حتى ولو قبل مضي ساعتين. ان شاء الله المعلومه تكون وصلت في الوقت مره اخرى لكل مستمعينا، ونذكركم ديما انه كل ما فما اي بلاغات محينا في اطار تقريب الخدمه، في اطار انه نسهلوا الحياه الخاصه بالويكاند وايقاع الحياه الخاصه بالويكاند، فانه ما نبخلوش عليكم مستمعينا. خليكم معنا، احنا بعد شويه باش نرجعوا لكم مع جوله مع ابرز المقالات والاخبار الصادره في الصحف الورقيه والالكترونيه في تونس بتاريخ 10 ماي 2026، واللي مباشره بعد الغوفيو دو بريس زاد باش نقدموا لكم اخر التحينات والتطورات الجويه بالنسبه للطقس اليوم، اللي قاموا بكري واللي خرجوا من الدار، وممكن يكونوا الوقت هذا قاصدين ربي للاسواق الاسبوعيه ولا عندهم قضيه ولا حتى باش يتمشوا في اطار العادات اليوميه نتاعهم انهم يعملوا مارش والا حتى كل ويكاند. اكيد حسوا فما نسمه بارده هكا شويه وشويه ريح، اكثر تفاصيل وتحينات تلقاوها معنا على راس الساعه. مرحبا بكم.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
6: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
5: يا محلاها اللي تقتل.
6: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيبه على الكور نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراج كوراج
5: يا بنتي، ركبي كل الكل عملتهم. أنا ماني
6: شكيفة. والله فريدة، والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
7: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
8: ملا عيد ميلاد عليك يا مايم جي. اليوم عادي مايم جي في الكاسة واشري خف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
0: اف ام بيبليسيتي.
1: تسمعوا الأحد من 6 إلى 9 ماتينا الويكاند مع سالم هاني. مع سالم هاني جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
9: متمتع.
10: ريفيو دو بريس.
11: بقيت هذه جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف بتاريخ 10 مايو. التفاصيل مش عندي، التفاصيل عند بسمة سعيدية ووديد الجزيري التحقوا بنا في استوديو. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم سعيد. والبداية معك يا بسمة.
12: صباح النور من جديد سناء، نهارك سعيد أنت واللي سمعوا فينا الكل. مرحبا بالجميع. خلطوا على جولة في أبرز العناوين في الصحف الورقية وأيضا الإلكترونية. نبدأ باللايون نتاع جريدة الشروق. تورطوا في سرقة أدوية، 10 سنوات سجنا لأربع موظفين سابقين بالصيدلية المركزية. في شأن النقابي، كتبة الشروق السالمي يوجه البوصلة لا إقصاء داخل الاتحاد ولا تصعيد مع السلطة، حديث على اختيار ربما نهج هادئ في إدارة المرحلة داخل اتحاد الشغل. نمشي بكم للصباح نيوز. انطلاقا من 18 مايو الجاري، اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة وفقا لما أعلنه المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. الأسعار اللي تم تحديدها، المجمع بتبيع حددها، الأضاحي اللي أقل من 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلو حي، بين 45 و65 كيلوغرام بالنسبة لوزن الأضاحي، الكيلو حي 25 دينار و800 مليم، والأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام فإنه سعر المرجعي هو 23 دينار و800 مليم الكيلوغرام الحي. انطلاق البيع كما قلت بالنقاط المنظمة باش يكون ابرتير من نهار 18 مايو الجاري. صباح النيوز حكيت على استرجاع عديد الدول لكنوزها المنهوبة من فرنسا من بينها تونس. هذا باش يكون ممكن بعد بطبيعة إقرار البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانون جديد يسهل إعادة الممتلكات الأثرية الفنية والمنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، وهو قانون فرنسي لقى مؤخرا اهتمام واسع باعتباره قانون يعكس سعي فرنسا لإعادة ربما صياغة علاقاتها مع دول القارة الإفريقية اللي كانت مستعمرتهم سابقا. الصباح النيوز ذكرت بالزيارة اللي باش يؤديها لبلادنا رئيس مجلس العموم الكندي من 10 إلى 13 مايو الحالي على رأس وفد برلماني كندي بدعوة من العميد إبراهيم بودربالة. النشرة الإلكترونية لأخبار الجمهورية قدمت بعض النصائح لتفادي الضغط النفسي قبل الامتحانات، وإحنا على أبواب امتحانات الحقيقة في كل المستويات الدراسية وأهمها امتحانات آخر العام بالنسبة للسادسة والتاسعة والبكالوريا وحتى المستويات الأخرى رام يعيشوا برشا ضغط نفسي. العائلة التونسية قالت أخبار الجمهورية تعيش فترة من الحركة، غليان، ستريس، ضغط، مراجعة. الأولى ينقص هذي الكل بطبيعة باش نخليه تلام ذا يعديه على راحتهم في هدوء تام. برشا محفزات قالت النصائح الطبية اللي نقلتهم الجريدة، برشا ماكلة صحية، برشا نوم كافي، سورتو برشا شوي مش برشا شوية رياض باش ينحيوا كل الستريس هذاك سينو يضيعوا الوقت الكل في السبور، برشا شربان ماء، وتنظيم وقت المراجعة هذا هو الأهم وربي نجح الناس الكل. على كابيتاليس مقال تنبيه للسلطات التونسية من وجود فئة من المحامين في تونس يرهقون جيب المواطن بالابتزاز والتحايل. التفاصيل كما قلت على كابيتاليس. ونختم بالشعب نيوز وين فما مقال عن النواب، نواب مجلس الشعب طبيعة ينتقدون مؤخرا طلب تأجيل الجلسات البرلمانية اللي كانت مبرمجة وكانت محددة لها تواريخ سابقة للاستماع لوزراء من الحكومة، لكن وقع تأجيل هالجلسات هذه النواب يعتبرونه مخالفة للدستور. التفاصيل على شعب نيوز، هذه أبرز العناوين من مقالات اليوم لحد.
11: شكرا ليك بس ما يعطيك صحة على الجولة هذه. نبدلوا الاختصاص توتسويت ونعطيه الكلمة الوليد الجزيري. صباح النور وليد الجزيري، نورتنا اليوم في الغوفي دو بريس.
9: صباح النور للجميع. اكيد برشا مقابلات رياضيه، برشا احداث اليوم هات جولتنا في العناوين الرياضيه في الصحف التونسيه. نبداو بجريده الشروق، الافريقي اللي حسم اللقب وترجي لقلب الطاوله. نعرف اليوم ديربي العاصمه، عنوان جريدة شروق ديربي من نار. جماهير الترجي البطولة لن تغادر باب السويقة، وجماهير النادي الإفريقي نحن الأجدر باللقب. الفرجاني ساسي يقود الغرافة للفوز والمحافظة على كأس أمير قطر. النجم الخلادي يصعد للرابطة المحترفة الثانية. كأس تونس لكرة اليد البارح دور ربع نهائي، الترجي الإفريقي الساقية والحمامات في المربع الذهبي. من الشروق نمشيو لموقع الصباح، النادي الصفاقسي يواصل الضغط على ثنائي الصدارة. هيئة الاتحاد المنسيري تسحب ثقتها من إدارة التحكيم. اتحاد بنقردان يكشف أسباب القطيعة مع الحدوسي. وبعد 12 سنة النجم الخلادي يجدد العهد مع الرابطة الثانية. احنا نتفرجوا على الديربي، نقريوا الصغار ثم نمشيو للكلاسيكو.
11: اسمع سيدي وقتيش الكلاسيكو اليوم؟
9: ثمانية
11: متاع الليل. شكون وشكون؟
9: والديربي يوفا الست، البرسا وريال مدريد.
11: البرسا وريال، ايه ميسيلش وليد طول بالك معايا شوية ميسيلش. اي نعم اللي ما نعرفش وليد، ما عندي حتى فكرة. دونك من ستة حتى الثمانية ديربي تونس.
9: لا
12: العكس، من الأربعة للستة
9: ديربي تونس. القري والصغار
11: من 6 إلى 8 القريب والصغار. يعطيكم الصحة فيها. أوه هيلة هيلة. شكرا ليك على التخطيط المحكم لبرنامج اليوم وعشوية لحد كيفاش بشكون. ترجعنا بعد شوية وليد، انت ديجا في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية 8:30 في جوهرة سبور.
1: ميتيو على جوهرة أفب.
11: قبل ما نوصلوا لتوقيت الرياضة على جوهرة فيم نقدم لكم آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم. طقس اليوم قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. الريح بشكون قوية بالسواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة، فمعتدلة تكون ببقية الجهات. البحر بشكون شديد الاضطراب فمضطرب بكافة المجالات البحرية الشمالية والشرقية، والحذر مطلوب من كل رواد السواحل بالنسبة لليوم لحد. أما رغم هذه درجات الحرارة اليوم تسجل ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة، وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط والجنوب والمرتفعات، وبين 28 و32 درجة ببقية الجهات. والارتفاع الملحوظ بيكون بالجنوب الغربي على خاطر بعد ظهر درجات الحرارة من المنتظر توصل ل 34 درجة وتوصل حتى ل 39 درجة بأقصى الجنوب. أكثر تفاصيل على التطورات الجوية لطقس اليوم تقرأوها على موقعنا www.jawharafm.net.

0: 6-9 ماتينا الويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: بوبليسيتي.
2: من لا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
4: تسمعوا الاحد من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع سالم هاني.
5: مع سالم هاني.
4: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: واتمتع.

رجعنا لكم في الماتينال ويكاند صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم. التوقيت 8:23 دقيقة على موجاتنا. نحكي وعلى آخر التحينات اللي قدمتها وزارة التربية والبلاغات في علاقة برزنامة الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026. باش تنطلق الاختبارات هذية الجمعة الجاية تحديدا هالخميس 14 ماي 2026. وقالت الوزارة أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية اللي مختارين بيان سور الموسيقى كأوبسيون باش تصير أيام 14 و15 ماي الجاري لفائدة 4058 مترشح موزعين على 72 مركز اختبار. بالنسبة للأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا باش تنطلق نهار 14 15 16 18 20 21 22 23 ماي بمشاركة 21677 مترشح هما اللي اختاروا مادة التكنولوجيا موزعين على 289 مركز اختبار. إن شاء الله بالتوفيق لهم المترشحين هذوما. وحدد زيد الوزارة أنه أيام 19 20 22 23 ماي باش يكون الموعد لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشح موزعين على 87 مركز اختبار. نعرف برشا ممكن من الناس اللي عندهم مدة على الباك وممكن ما عندهمش بصدفة معناها شكون في الباك الفترة هذية، دونك ما يعرفوش هالتفاصيل هذية في علاقة بالمواد الاختبار المواد الاختيارية ولا والمواد التطبيقية، فإنه فما برشا، فما الموسيقى، فما المسرح، فما الرسم، فما الاختبارات التطبيقية في الاختصاص الرياضي، فما الاختبارات الكتابية الرئيسية تمهيدا بيان سور للمرحلة الأولى من امتحان البكالوريا اللي باش تنطلق إن شاء الله 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026. الحقيقة تنظيم لوجيستي كبير وكبير برشا من قبل الوزارة وكل المندوبيات الجهوية للتربية لتأمين حسن سير الامتحان هذية. نعرفوا الناس الكل أنه الباك بلون بديت نهار 6 ماي وما زالت باش تتواصل أيام 11 و12 و13، يعني غدوة وبعد غدوة وبعد غدوتين، في علاقة بالفروض التأليفية للثلاثي الثالث اللي هي مماثلة نورمالمون الأجواء متاحة للامتحانات الرسمية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله زينة لكل الأولياء والتلامذة المترشحين. زيدا تعرفوا أنه الباك هي مهيش بكالوريا عند المترشح بركة، هي عند العائلة عند الأسرة بصفة عامة. وكنت سمعتوا دايوغ في جولة الصحف الإلكترونية اللي أمنتها بس مقبلة شوية حكيت أنه فما بعض الصحف اللي مركزة على الموضوع هذايا، التحضير النفسي والأسري لامتحان البكالوريا. دونك الفترة هذه هي فترة العمل، فترة الثبات، فترة الهدوء بصفة عامة، وإن شاء الله بيان سور يكون هذا حافز من حوافز التركيز بالنسبة للتلميذ، وإن شاء الله بنجاح لهم الكل. يلا نخليو المجال لوليد الجزيري بعد 4 دقائق فوالا بالضبط باش يقدم لنا زيدا حتى هو آخر الأخبار والمتابعات الرياضية. نعرفوا زيدا إنه الاستعدادات على قدم وساق لدربي العاصمة اليوم، والتفاصيل وأخبار رياضية أخرى تلقوها 8:30 بالضبط في جوهر سبورت.

0: نبدل الموجة نسمع جونا فاش في المستير والمهدي 89 مرة. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
2: صباح النور، صباح الورد. البارح الموعد كان مع الدفعة الثانية لمقابلة الجولة قبل الأخيرة للبطولة في أولمبي سوسا. النجم الساحلي يفوز على نادي رياض البنزرتي هدف لصفر، هدف ياسين الشعباني دقيقة 18. تصريحات ما بعد المباراة، البداية مع مدرب النجم رضي الساحلي محمد علي نفخة وانتصار النجم.
3: نادي البنزرتي معنا، شفنا الروند ممتعك كيفاش تحسن. بالنسبة لنا احنا كانت اهم حاجة اليوم ناخذ 3 بوينت على الماتش، مالجري اللي فما في وسط اللعبة فما كلكو سيكونس عدو به، فما الناس اللي بدأت تاخذ في بلايسها، فما اللي جاي من بعيد، حاولوا نخدموا بالموجود اللي عنا. عمرنا ما تخبينا لا وراء الغيابات لا وراء الإصابات لحد شيء، اللي موجود نخدموا به، نحاول نوفروا احسن حاجة عنا وان شاء الله ربي يوفق.
2: بلال بن مسعود مساعد مدرب النادي البنزرتي ومباراة إهدار الفرص.
4: خاف الحق شفنا مقابلة اليوم، إذا كان نعطيوها تيتر المقابلة متاع اليوم بالنسبة لنا احنا ديما نحكي على جمعيتنا، إذا كان مش نعطيوها تيتر مقابلة إهدار الفرص. أنا مش أي فريق يلعب ضد نادي رياضي الساحلي، ونعرف صعوبة أولمبي سوسا معناه ويخلق ديزوكاز. كنا نحكيوا على ديزوكاز، راه نحكيوا على ديزوكاز نيت، معناه ديزوكاز معناه اللي تيت تيت مطالبين باش نعالج النقطة هذه اللي صارت لنا مقابلة المرسى وتعودت لنا اليوم. قاعدين نخلقوا في فرص واضحين للتسجيل، معناه ما نعرفش عن بروبليم دو كونسونتراسيون، عن بروبليم دو كونسونتراسيون معناه دو كريتيزاسيون. ان شاء الله مطالبين باش نعدلوا، مازال عندنا اوبجيكتيف الكاس او البطولة تحدد المصير.
2: وحسب آخر الأخبار، إدارة النادي رياض البنزرتي قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب شهاب الليلي، ومن المتوقع أنه سفيان الحدوسي باش يكون هو على رأس الإطار الفني للنادي رياض البنزرتي. مستقبل المرسى يخسر ضد النادي رياض الصفاقسي 3-0. نور القروي أقبلي ومحمد صالح المهذبي. النادي رياض الصفاقسي واصل سلسلة نتائجه الإيجابية. بقيت التفاصيل مع مدرب الفريق محمد الكوكي في حواره مع زميلنا رضا الخليفي.
5: أكيد بيلان بوزيتيف وأرقام معناتها ممتازة قاعد يعمل فيها النادي الصفاقسي، كنا قادرين نعملوا مخير، لكن اليوم كي تشوف 21 جولة الأخيرة النادي رياض الصفاقسي هو البطل، هو متصدر الدوري مهما كانت نتيجة الدربي. بالنسبة لمباراتنا احنا اليوم أوبجيكتيفها تاخذينا 3 نقاط كما قلنا قبل المباراة، انه تبقى حظوظنا موجودة ونبقى حيين للآخر جولة. صحيح مصيرنا مش بيدينا، لكن ديما نحطوا بريسيون على الكونكيرون، ما تعرفش على الكورة. وعنا مباراة ميزا بار معناتها ديز اوبجيكتيف نتاعنا ولا نتاع النجم الرياضي الساحلي، ان كلاسيكو يستنى فينا ان شاء الله نكملوا اون بوتي. حاجة أخرى بوزيتيف اليوم اللي يعطينا فرصة لأولاد صغار معناتها من فريق النخبة اللي نجموا مش نجموا أكيد باش نستحقوه مباراة الكأس، دونك الحمد لله معناتها مباراة ناجحة على أكثر من مستوى.
2: عامر دربال هزيمة عندها أسبابها.
6: اول حاجه نقولوا احنا ليكيب تيب اونت بارونتيز، مازلنا في لافولي نتاع المانتيان، عملنا 3 ماتش في 12 يوم تري دور، فيهم 2 ماتش لعبناهم في تيران سانتيتيك، يعني مهما مش تكون القوه البدنيه والامكانيات حتى لا فورس مونتال معناها مش موجوده. دونك خيرنا كان فما تمشي واختيار اداري وفني باش نشاركوا كامل اللاعبين اللي في المجموعه، ومن حق الاداره باش تقيم اللاعبين نتاعها وتعرف شكون مش يقعد للعام القادم وشكون مش يمشي. ما حبيناهاش الحقيقه الوزيرو، حبينا امبوتي، لكن انا قلت لك فما لاشمون مونتال.
2: المباراة الثالثة اللي تلعبت يوم أمس، ترجي جرجيس فاز على النجم المتلوي هدف لصفر، هدف هادي جرتيلا دقيقة 4. منصف مشارك مدرب ترجي جرجيس وثلاثة نقاط هامة.
7: الحمد لله انتصار مهم قدام فريق محترم جدا النجم المتلوي، معناتها نتائج تبرهن ذلك. اليوم اللاعبين قاموا بالمقابله كبيره، كان الناس كلها كونسونتري. من احنا كيما حكيت معناتها الربح جيب الربح، معناتها قاعدين في نسق تصاعدي. اليوم حتى اللاعبين اللي لعبوا معناتها دخلوا جدد، معناتها برهنوا لكون كيما حكيت المره اللي فاتت عندي 26 لاعب قادرين انهم يلعبوا، هذا شفناه على ارض الواقع.
2: والأنظار لكل تتجه اليوم بداية من الأربعة متاع العشية الملعب حمد العقربي برادس ديربي العاصمة، عدد 144 رهانوا التتويج بالبطولة. الترجي الرياضي التونسي ينتصر ينفرد بالطليعة، يواجه النادي الإفريقي ينتصر اليوم يتوج بلقب البطولة. مباراة حكمها طاقم تحكيم نمساوي بقيادة كريستيان بيترو، مساعد أول من النمسا، مساعد ثاني من النمسا، حكم رابع حمزة جعيد، وفي غرفة الفار ثنائي نمساوي. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى وقناة الكأس القطرية الثانية. مباراة باش يتم نقلها بعشرين كاميرا وصور باش تكون من مختلف زوايا الملعب. تشكيلة الترجي تعرف غياب حمزة جلاسي ومحمد دراجر مقابل عودة معز الحاج علي. تشكيلة الإفريقي تعرف غياب أسامة بوغرة وفي المقابل عودة حمزة الخضراوي. الترجي يدخل المباراة كأقوى خط هجوم، سجل 44 هدف، يواجه الإفريقي أقوى خط دفاع بقبوله 9 أهداف فقط في 29 مباراة. الترتيب قبل مباراة اليوم بين الترجي والإفريقي، نادي الإفريقي المرتبة الأولى 62 نقطة، المرتبة الثانية الترجي 60 نقطة، المرتبة الثالثة نادي الصفاقسي 59 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 45 نقطة، المرتبة الخامسة الاتحاد المنسيري 42 نقطة، المرتبة السادسة نجم الساحلي 41 نقطة، المرتبة السابعة نجم المتلوي 39 نقطة، المرتبة الثامنة الترجي رجيس 38 نقطة، المرتبة التاسعة اتحاد بن قردان وشبيبة العمران 35 نقطة، المرتبة 11 مستقبل المرسى 34 نقطة، المرتبة 12 نادي البنزرتي 33 نقطة، المرتبة 13 الأولمبي البيجي 31 نقطة، المرتبة 14 شبيبة القيروان 30 نقطة، المرتبة 15 مستقبل سليمان 27 نقطة، نزل للرابطة المحترفة الثانية، المرتبة 14 مستقبل جابس 18 نقطة، نزل للرابطة المحترفة الثانية. كرة اليد نتائج الدور الربع النهائي لكأس تونس، بعث بن خيار ينسحب أمام الإفريقي 20-29، جمعية الحمامات تترشح على حساب سبورتينج المكنين 28-27، الملعب التونسي ينسحب أمام ساقية الزيت برمية الترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل في الفترة الأولى والثانية، والترجي كانت أهل على حساب النجم الساحلي 28-19. النادي الإفريقي يتوج بلقب كأس تونس لكرة السلة للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه البارح في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس على الاتحاد الرياضي المنستيري 67-50. صالح الماجري وبرافو للزوز فرق.
8: يعطيهم الصحة وكان قسمته خيان مستير ربحت شامبيونا وربحت مهل البال، أكيد يعني تشالنج كبير لهم هما باش يرجعوا كومبيتيسيون يحبوها برشا، كيف كيف كليب افريكان السنة باش يلعب بال وهز الكوب، دونك هما لي دوز ليكيب اللي يعني رياضيا استحقوا اللي وصلوا له. أكيد
9: يحبوا الرياضة هيك روح رياضية، جمهور بصراحة
8: أجواء متميزة. شوف راهو الأجواء هذه إن شاء الله راهو لازم الناس الكل تتدخل فيها، والناس الكل راهي لازمها توعي كسوا أجواء مسؤولين جمهور باش إن شاء الله نشوفوا حاجة هيك مزيانة. شوفوا الصالة معبي علاش ليه حاجة قاعدين نخدموا عليها برشا، ما تعرف مشكلة إحنا راهو يعني نتحكموا في الحوايج هذوما، أما أنا شخصيا راني ما ضافيش في صالة 15 فيها.
2: خرج تونس ذهاب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اتحاد العاصمة يفوز على الزمالك هدف لصفر، مباراة العودة السبت القادم على استاد القاهرة. الدوري الإنجليزي ليفربول يتعادل مع تشيلسي هدف لهدف، المان سيتي يفوز على برايتفورد 3-0، وليلة 8 كلاسيكو العالم برشلونة يواجه ريال مدريد اللي يعيش حاليا مشاكل داخلية، البرسا يتعادل أو ينتصر يتوج بلقب البطولة للمرة 21 في تاريخه. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، متساوش موعدكم اليوم في راديو سبور انطلاقا من الماضي ثلاثة وتغطية لمباراة الديربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي.
0: جوهر سبور.

0: حسني على جوهرة فيم. وصلنا للثمانية وثلاثة واربعين دقيقة على موجتنا. تطويت المجال يكون في حديث موسع في القانون في الفقرة القانونية والأسبوعية اللي تعودت بها علم الشيء.
1: علم الشيء علم الشيء
0: وعلم الشيء ما تكون كان مع الأستاذ ناصر شهلول. صباح النور ماتر, أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناء, صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح.
0: موضوعنا الرئيسي تو نعلنوا عليه بعد شوي. خلينا نبدأ بالاستشارة القانونية اللي عندك اليوم.
2: هم استشارات بأسلوب برقي.
0: أي؟
2: هو استشارة قانونية وردت علينا من مستمعة اسمها سامية, تقول لي سي ناصر نتبع فيكم في علم الشيء, أمس تبعتكم على الطلاق والميراث, من فضلك لو تسمح غدا أن توضح عن هبة حق الرقبة ماذا يقول القانون فيه, لو الذي مش بكل أمانة لو الذي أخذ ولم يستطع تسجيل عقد الهبة هبة حق هل يرجع للورثة أم لا, وشكرا لكم. به مدام سامية, ساعة هبة حق الرقبة خليني نوضحها, هي لأنه احنا تو نسمعوا بالهبة, أما عادة ساعات يقول لك هبة حق رقبة. الهبة هي عقد تبرع, فمش كون قال لي لو وجد في المجلات القانونية الكل ما قيتهاش, ماكش باش تلقاها لا في مجلة الالتزامات والعقود ولاكش تلقاها في مجلة الحقوق العينية, راهي باش تلقاها في مجلة الأحوال الشخصية خصوصية متاع عقد هبة. يكون الأحكام متاع عقد الهبة راهو في مجلة الأحوال الشخصية. فما عقد الهبة سناء العادي والذي هو تمليك فوري بعد إبرام عقد الهبة, وفما هبة حق الرقبة, وهو برشا ناس يقول شو ما أنت حق الرقبة والكل, هو تمليك بعد الوفاة, بمعنى أنه ما ينتجش عفوا لا ينتج آثارا قانونية فورية في الملكية, بل هو نوعا من الملكية المؤجلة, أي تمليك بعد الوفاة بعد ما يتوفى الواهب, فالموهوب له ترجع له ملكية ذلك العقار. إيه من الواهب فاش يعمل به العقار وقت اللي هو عمل الحق رقبة؟ انتفع به, عنده حق الانتفاع. مثلا حوينتات الكريم متاع الحوينتات هذيك ترجع ليه, فلاحة ترجع, الغلة هذيك والصابة والكل ترجع المولى الملك. معناتها الموهوب ما يحطش ايده على العقار الا بعد وفاة الواهب الشخص اللي اعطاه. التساؤل متاع مدام سامية قال لك عقد الهبة ما تسجلش, صح, فما خصوصية في عقد الهبة أنه لا المحامي يكتبها ولا الموظفين متاع الملكية العقارية يكتبوها, الوحيد اللي يكتب عقد الهبة هو عدل الإشهاد وجليسه, محامي ما يكتبش. راهو كل مرة جاتني عقد هبة مكتوب بخط اليد ومصح في البلدية, قلت له الأخير سامحوني في كلمة فيك أنت والأخير في موظف البلدية, تي موظف البلدية مفروض يرجع لك الواحد يقول لك أخويا راهو احنا من نعرفوش بالإمضاء على عقود هبة, العقد الهبة هذاك باطل. نفس الشيء مدام سامية, إذا لم يقع تسجيله فهو باطل, لأنه احنا حتى في المحاكم ما نقبلوش أي عقد مش مسجل. مجلة معاليم التسجيل والتامبر متاع عام 93 في فصلها 87 يقول لك لا تقبل المحاكم أي عقد بيع ولا عقد هبة ولا مش مسجل.
0: وش كل لازم يسجل هنا, الواهب أو الموهوب إليه؟
2: لا الواهب, الموهوب إليه, سمحني الموهوب إليه, معناتها عبارة على باش ينتفع بذلك العقار. لكن شو نقولها مدام سامية, أنه راهو السادة عضو للتنفيذ اللي نحب نحييهم واللي هو سلك محترم جدا, السادة عضو للتنفيذ يسعوا إلى تسجيل عقود الهبة, لأنه هو مطالب بعد ما يبرم عقد الهبة باش يسجلوا في القبضة المالية في أجل معين, وإلا ستسلط عليه خطايا, وبالتالي إذا يرجع للورثة تو ديبون يندرا تم التسجيل ولا ما تمش التسجيل. إذا ما تمش التسجيل أي إنسان عنده مصلحة سناء ينجم يتمسك ببطلان العقد. الاستشارة الثانية تكون إن شاء الله جاوبت مدام سامية. الاستشارة الثانية مع مدام ابتهال من صفاقس, قالت لي ياسي ناصر لحقت عليك في الأخرى كل مرة وقت اللي تحكي على الدعوة المنحرفة أو مع الدعوة البوليانية, راني أنا عندي حكم طلاق ما عندي توا 4 أو 5 سنين وأنا نجري في جرة مفارقي باش ننفذ عليه الغرامة اللي مقدرة تقريب ب 12,000 دينار, الجراية العمورية والنفقة قاعد يدفع فيهم لأنه هم يدخلوا الحبس, أما راهو الغرامة قالوا لي ما تدخلش الحبس, فعلا ما تدخلش الحبس. لكن شنو الدعوة المحامية؟ قالت لي كي جيت نثبت أنا مع إدارة الملكية العقارية نلقى الأملاك متاعه الكل كتبهم باسم أخته. سيكيفي معناتها الذمة المالية متاعه اللي هي الضمان العام، وطوش هذي باش نربط حتى بالعقل، اللي هي الضمان العام للدائن معناتها باش يخلص في فليساته. الذمة المالية كي تفرخها أنت عن سوء نية، فإنه علاش قلت الدعوة البليانية أو الدعوة المنحرفة؟ لأنه كي شو اسمه وكل جبن ذاك المثلث، تعرف جبن المثلث هذاك اللي ناكلوه صغار وناكلوه حتى وإحنا كبار، أك جبن المثلث هذيك هي الدعوة البليانية. شو معناتها الدعوة البليانية؟ معناتها تربط أنت توا مدام ابتهال ظهر لي قلت عليها قلتك عليها سمحني، أنت تمشي للشرات أخته وتستدعي راجلك وتستدعي أخته وتنجم تعمل دعوة بين ثلاثة أشخاص، هذاك علاش سموها دعوة بليانية أو دعوة ثلاثية أو دعوة منحرفة. ثلاثة أشخاص تبطلك العقود اللي تممها راجلك للإضرار بك ولإفراغ ذمته المالية باش ما تنفذش.
0: أيوة. ما ينفذش. لهنا فما ديتاي مهم جدا. تاريخ إبرام العقود هذه قبل
2: نور
0: أو بعد النطق بالحكم والنطق
2: عليك.
0: بالغرامة هذه.
2: اسمعني شوف، إذا أبرم العقود هذه قبل ما يقع التقاضي من أصله، فإن العقود هذه كانت نجم تعتبر صحيحة
0: لا تبطل.
2: أما هو مدام ابتهال قاتلي بعد ما صدر عليه الحكم الابتدائي مش يكتب وقتها ريت كيفاش هو كتب على سوء نية باش يفرغ ذمة المالية، وأخته ما يهمنيش فيها على سوء نية ولا حسن نية، باع لأخته. أما كي باع لأخته مدام ابتهال عندها حق باش تقوم على أخته وتقوم عليه في إبطالك العقود هذيك، لأنه الذمة المالية كما قلت لك فك العقار، هي قالت عنده عقار وعنده كرهبة وعنده أصل تجاري، باع الأصل التجاري لأخته، باع الكرهبة لأخته، وباع العقار
0: لأخته.
2: وبالتالي أنت لك الخيار باش تعمل إبطال عقد واحد إذا يكفيك باش تنفذ عليه، وبعدك الإبطال وتولي القضية نهائية وقتها تنجم تحط إيدك على ذلك العقار. واللي لومك عليها ابتهال انك ما عملتش عقله تحفظيه، وهذا موضوعنا اليوم
0: بالضبط. هذا هو
2: العقله التحفظيه، احنا وقتاش نعملوها؟ اسمها تحفظيه بمعنى انه باش نتحفظ على مال شخص معين باش ما يهربوش، باش انا كي نصدر حكمي مثلا بناء على كمبيالات ولا بناء على حكم مثلا ابتدائي مثل موقعش استئنافه، فانه العقله التحفظيه يجوز القيام بها للمجلة المرافعات المدنية والتجارية في الفصول 322 حتى 326 تحكي على إجراءات العقلة وتحكي على العقلة التحفظية. يقول لك يجوز الإجراء العقلة التحفظية إذا كان الدين سمحني سنة يبدو ثابتا. ما أنت شفت كيفاش الفرق بين عقلة تنفيذية اللي هي بعدك المراحل متاع التقاضي، أنت وقتها صيّي وصلت للعين وبش تشرب، وبالتالي العقلة التنفيذية أنت بش تنفذ على العقار ولا بش تنفذ على المنقولات، نجم منقولات تكفي مثلا سيارة، محل تجاري مثلا، أثاث، نجم تعقلهم وتباشر عملية التنفيذ. العقلة التنفيذية لا، هي قبل حتى من باشروا عملية التنفيذ، وحتى يا سنا قبل حتى مقدموا قضية نجموا. علاش يلزم يكون الدين عندي؟ مثلا أنا عندي كمبيالات، كمبيالات هذه الحلول الأجل متاع الكمبيالة الأولى في جوان 2026 وبعدها لخر كمبيالة في جوان 2027 هو بربي خلنا نحل القوس أنه الكمبيالة راهو كي تطيح الكمبيالة الأولى راهو كي كعبة الأجور اللي تتبع كعبة الأجور الأخرى تطيحوا الكل، ما تنجم تستخلصهم حتى ولو هما عام 2027 يكفي أنك كمبيالة برك ما خلصتش. أنا بديت الراف الراجل هو يبيع هو كذا، أنا خايف على الدين متاعي لأنه هذاك الكمبيالة هي وسيلة قرض منش نستخلصها، وقت خايف على الدين نمشي نعمل إذن على عريضة عند المحكمة الابتدائية إذا الدين متاعي يتجاوز 7 ملايين، ولا إذن على عريضة عند حاكم الناحية إذا الدين أقل من 7 ملايين. نقول له يا سيد الرئيس عمل لي عقلة تحفظية، ذن لي بشنا لأحد السادة عضو التنفيذ عقلة تحفظية على مكاسب المدين في حدود أصل الدين الذي قدره هو 12,000 دينار وهو معين كمبيالات حل أجلها، وإلا عمل لي عقلة تحفظية راني صدرت حكم ابتدائي وهو مشى استينفو وانا نخاف يفرغ الذمة المالية متاعه، عمل لي عقلة تحفظية باش نهار آخر أنا كي نحصل على حكم ولا نحصل على أمر بدفع

0: غريز كانت رمادية.
1: اي حدا توا تعطي على الجري،
0: تعطي شوية على الجري. مشيت باش نبدل الكارت غريز، الموظف الغادي قال لي لا سي ناصر رد بالك، راهو السيارة هذه فيها اعتراض تحفظي على ابدال البطاقة الرمادية، راهي موضوع قضية دين، والراجل مشى عمل اعتراض تحفظي باش ما يبيعش الكرهبة نتاعو، لأنه هو مشى عمل له عمل إذن في اعتراض تحفظي على إبدال البطاقة الرمادية. وبالتالي سي ناصر برا امشي صفي روح مع الراجل قل له علاش بعت لي حاجة معقولة.
1: أي في الكا هذا شنو باش نعمل؟
0: نجم نشكي بيه. لا نشكي بيه، نشكي بيه أولا من أجل بيع حاجة موضوع اعتراض تحفظي، تحيلت عليا تو، أنت تعرف كرهبتك وتعرف سنة تسالك فلوس، معناتها سناء تسالك فلوس، وسناء مشات عملت اذن قالت لهم بربي وقفوا لي الكهرباء هذه عند السيرفيس دي مين، مش ايقاف فعلي اما اعتراض. بس سي ناصر وقت اللي يمشي للسوق ويشتري الكهرباء هذيك ويثب وبعتالي يجي يصب الكارت غريز يلقى يقول له ستوب، ما عندكش حق باش الكهرباء تنتقل للملكيه نتاعها، لانه الملكيه بطاقه التعريف نتاع الكهرباء مو الكارت غريز، هذيك الكارت غريز
1: اللي شري الكهرباء توا يمشي يشكي هكا ولا
0: يشكي لانه في عمليه تحايل، هو تحيل عليك كذا، ينجم يقول لك لا ما عنديش علم. لا يكون عندك علم، علاش؟ لانه كيل عقله تحفظيه، كيل اعتراض التحفظيه قال اعلام به وسط عدد المنافس، وعندك حق باش ترجع في الاذن على عريضه قدام القاضي الا اصدر الاذن هذاك، وتقول راهو انا لا هوني خالص واموري مريقله، وبالتالي رجوع في الاذن، او انك تعمل قضيه في ابطال محضر العقله، وابطال محضر العقله يتم باحترام مرجع النظر. اذا الاذن صادر ما يسمى، راك تعرفه مليح، يسمى البرنسيب دي باراليزم دي فورم، ما يسمى بمبدا توازي الاجراءات. اذا العقله صادره على حاكم الناحيه القيام يكون قدام حاكم الناحيه في الابطال ولا في الرجوع، إذا العقلة صادرة على حاكم على رئيس المحكمة الابتدائية فالإبطال يكون قدام المحكمة الابتدائية بتركيبتها ثلاثية، والرجوع يتم لدى السيد رئيس المحكمة الذي أصدر ذلك القرار.
1: هو كل شيء عنده حل بيان سور، وكل شيء يرجع للقانون ويرجع للمحاكم وكل شيء، أما كل الشخص اللي صورتونا خارج من السوق فرحان شاري كهرباء،
0: لا فرح
1: بالكهرباء ولا رجعوا له فلوسه،
0: ولا رجعوا له فلوسه وكذا. بربي باش نقول كلمه لطلبه الحقوق واحنا في موسم الامتحانات، واش نختم به؟ بربي ما تحفظوش النصوص، يبارك فيكم. توريتونيش انا شديت المجله وقال الفصل ما تحفظوش النصوص. لا لا لا لا، ضيع علموهن، علموهن من الاول، علموهن واحنا في انه توريت العديد، حتى عندي اصدقائي عندهم بناتهم ولادهم قاعدين عند بربي. نصيحه يا سي ناصر، نصيحه نقول لكم المنهجيه الصعب. ثاني حاجه ما تحفظوش النصوص، راهو تنجم وقلتها العديد مرات، تنجم تكتب لي انت 14 صفحه ونعطيك 6، نجم تكتب لي صفحه ونصف ونعطيك 14، لاني انا حسيت ان طونك مصلح ونصلح في الوحي، فانه حسيت انك فاهم الموضوع، مش صبب لي صبه، معناتها كي تبدا صبب لي صبه اعمل لي حتى 100 نص قانوني والله لا نسمعك ونعطيك 6، اما كي تفهمني انك فاهم السوجي وفاهم الاستشاره الكونسلتاسيون وفاهم مثلا التعليق على قرار وفاهم القرار هذاك اللي صادر على محكمة تعقيب ولا محكمة سناف فاهمه، فإني نعطيك اون تري بون نوت. وبالتالي وزاد فما حاجة أخرى، بربي نبعدوا على ليلة صلى الله، راهو إذا باش تقعد تراجع ليلة صلى الله في طلبة الحقوق خاصة راك والله لا توصل، راجعوا من الأول توا وراجعوا، أنا توا نجم نقول سي تروتار الكلام اللي نقول فيه.
1: لا والله في وقته، مازالوا في فترة مراجعة،
0: مازالوا في فترة مراجعة، أما ما تجيوش ليلة صلى الله وتراجعوا، وكما قلت لكم بربي ثبتوا مليح، ما تصبوش صبه، راهو الصبه هذيك ما تعطيكش ان تريبون نوت.
1: بالضبط،
0: وان شاء الله التوفيق للجميع سواء طلبه او تلامذه في السيزيام في النوفيام في البكالوريا،
1: ان شاء الله
0: وحظ وافر للجميع وربي ينجحكم، لانه عديد العائلات راهي مستثمره في صغارها. وانا بكري نسمع في بسمه تحكي في معرض الصحوح على الاستنفار والستريس مصاب به العائلات في الفترة هذه.
1: اسمع هو ماتر، فما ناس يقولوا استنفار، فما ناس يسميوها معسكر.
0: اي اي
1: لا انا
0: نتذكر تو بنتي تبارك الله طبيبة وكل، ونتذكر صغيراتي كل وصلوا معناتها الحمد لله يا ربي، وان شاء الله العقبة لصغيراتنا الكل. نتذكر عن مرت خويا

0: وقت اللي تدخل لنا للدار وقت اللي كانوا الصغاري راجع وتقول لي حال الطوارئ
1: حال الطوارئ
0: حال الطوارئ صدقوني تدخل على تراتش صباحها صدقوني وما تعملش الحس
1: هي هذا صحة تحترم
0: والتلف زي ما تطلعش يزم صوتها ما يطلعش والكل وإذا طلع الصوت تلف تسمع غادي ناقص ما انت بربي سيس وصغيراتكم والتوفيق لجميع الصغيرات
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق وهو أكبر احترامي نجم يودوك به العائلة وفماش زيارات جملة يعطيها الصحة مرت خوك انت تجيب تحترم وتطبق في القواعد أما
0: أحسن
1: شيء يعطيهم الصحة وانتوكا هي كلها ذكريات تبقى جميلة جدا ماتر
0: أكيد. أكيد.
1: وإن شاء الله ربي يوفق الجميع هذه أمنيتنا للناس الكل شكرا ديك أستاذنا على الإضافة ديما من خلال علم الشيء دونك اليوم تطرقنا لموضوع العقلة التحفظية وبرشة مواضيع أخرى نجم ترجعوا لللايف الموجود على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك تخليوا أسئلتكم إذا عندكم أسئلة مرحبا بكم تنجموا تسجلوهم حتى على البوات فوكال بارتجيوا الفيديو أبعثوها للناس اللي مهتمين بالمجال القانوني تحديدا ومن باب علم الشيء باهي برشا اللي احنا نثقفوا قانونيا شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 6 نتاع الصباح حتى التوا وصلنا لختام موعدنا والتحية توصلكم من عند ليكيب الكل سعاد العدويني رفقتنا في التنسيق العام عبد الحميد بالعجوزة

0: جلمد العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة فم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بتكليف من الرئيس الجمهورية قيس سعيد، تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أيام 10 و11 و12 من مايو الحالي زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، التي تنعقد يومي 11 و12 من مايو الحالي بالعاصمة الكينية نيروبي. حل بتونس فجر هذا اليوم الأحد فرانسيس سكارباليجيا رئيس مجلس العموم الكندي في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني، وذلك من 10 إلى 13 من مايو الحالي، حيث كان في استقباله بالقاعة الشرفية الكبرى بمطار تونس قرطاج الدولي أنور المرزوقي نائب رئيس مجلس نواب الشعب، وفخري عبد الخالق النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، وأيضا سيرين مرابط منسقة مجموعة الصداقة البرلمانية تونس كندا. تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وتندرج في إطار علاقات التعاون القائمة بين تونس وكندا وبحث سبل مزيد دعمها في مختلف الميادين، كما تهدف إلى مزيد توطيد العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس العموم الكندي. دوليا، نظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء ونشرتها اليوم الأحد عبور نقلة محملة بغاز طبيعي مسال من دولة قطر مضيق هرمز، لتسجل بذلك أول عملية تصدير تقوم بها البلاد من المنطقة منذ اندلاع الحرب على إيران. أكد الجيش الأمريكي استمرار الحصار البحري على إيران رغم التهديدات الإيرانية، حيث قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها أعادت توجيه 58 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ تاريخ 13 من أبريل الماضي في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. أكدت منظمة الصحة العالمية أن كافة الإصابات بفيروس هانتا ترتبط بالسفينة المنكوبة، مشيرة إلى أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى، منهم 3 توفوا، ورجح نفس المصدر أن تكون أول إصابة حدثت قبل الصعود إلى السفينة أثناء السفر إلى الأرجنتين وشيلي. قتل 15 مدنيا وأصيب 9 آخرون بعضهم بجروح خطيرة جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف سيارة نقل تجارية على طريق يربط بين ولايتي جنوب وغرب كردوفان في السودان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.
1: لبوك فوكال دي جوهر اف ام 73 24 3000 بيست اوف.

0: بيست
1: ايه حبيت نسال الاستاذ عندي شهاده الاستاذ كذا في الامور القانونيه عندي عقاش عندي في عقد معقد في تسلسل الملكيه عندي عقد مش مسجل عندي, عندي تقريب في تسلسل اربع عقود ولا حاجه ثم عقد منهم مش مسجل نحب نسجله المشكله اني عندي عقد نسخه مطابقه للاصل معناتها حسيت تقبليش الاقباض اللي تقبلي كان الاصول ولا كذا شنو ما عنديش عقد اصلي العقد عنده وزمانته فينا الله عند قديم برشا ملو بالكل اول بيعه صار فيه عام من عرش قداش نحب نسجله اني هذاك
2: خبير في المالية باش يحكي معانا على الجديد إما 68 دينار قال بالنسبة للمتوظفين والمتقاعدين قديش عندهم سبيس فلوس زيادة في الشهر ما تنيش النسبة يعني بالضبط أعطاها للمتوظفين والمتقاعدين لا وشكرا
3: ربي سامحوني في الكلمة اللي عنده حيوان خارج بيه للشارع يعمل الكمامة احنا في فصل متاع تلقيح الحيوانات والناس مش فيها مروح ولا هذا نداء سوق البلدية حمام سوسة
4: ميلاد أختي ملكة نحب نهنيها بعيد ميلادها باسمي واسم مرا واخويا محمد وبابا زادة
5: نحكي على التهرم السكاني اللي فيها هاليومات انت جادين عليه وهو فهمت الموضوع فهمت ما تنسى موضوع الساعه التهرم السكاني هذاك برشا الدول عانت منه التهرم السكاني كي ما عادش يلقاو يد المشغله مثلا اللي تخدم وما واللي تخترع واللي مثلا والمعلمين ولا شاذ بعد يقعدوا بطاله ما عادش يلقاو يقريوا وضحت رياض الاطفال فهمت نقصت لان فهمت كل حد يقول لك انا قلل ودلل كانوا قالوا جايبين البرنامج في بورقيبه قلل ودلل معنى الاقتصاد بتاع البلاد ده ونجم يوقف لأن فهمت تكسر الشيخوخة في البلاد لأن ما عاش نجم يخدم حتى شيء قداش فيش نجم عاش نجم يخدم
6: بكل صدق وأمانة نحب نبلغ شيء غريب وعجيب يا أخي هل يعقل ينصبوا فوق سكة المترو وفي الكياس والله العظيم ونقسم لكم بالله العلي العظيم لنزيدوا لا نقص ناصبين فوق السكة متاع المترو وفي الكياس معطلين الدنيا أسبوع البلاد دهورت معناها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
7: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك 73 24 3000 والى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك

0: ماشي معك مع أسماء الجربي مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع واتمتع.
1: Bonjour, bonjour. Ahla wa sahla bikoum fi halqa jdida min Archimag, votre magazine spécialisé en architecture et en décoration. Et lioum bach nrakzou ala hajtin mohemmin jdida, bien sûr. Dima lioum ma'a Winder bach nktachfou w bach nhki wakahou bach nhzoukoum sur chantier bach tchoufou ma'ana wahed min les chantiers bien sûr nta Winder bach tchoufou en détail kifach qa3ad yerkb lbab w chbak w chno wa zada at-tahdiyat lmohamma bach nlqawha sur le chantier. Donc chwaya khir بشوف VTR متميز على الاخر. كونوا معنا وادخلوا لللايف دو جوهرة اف ام باش تلقاو اللي لازمكم الكل. باش نحكيو زاده اليوم كيف كيف ونعرفوا لي برشا قاعدين يحضروا سي العرس قرب، وفما زاده اللي حضر العرس اللي نجم يكون في مارس ولا العام الجاي. اليوم باش نحكي كمهندسة معمارية اكيد، ولكن دو بوين دو فيو ديكوراسيون شنو هما الماست هاف اللي لازم يكون كل عروسة تكون عندها موجود في دارها، والا خلينا نقولوا تشيك ليست، خاطر نعرفوا احنا في زهازاتنا في تونس بنكثروا من كل شيء، ولكن ساعات في البراتيك تجي باش تحط دونك انت الديكوراسيون نتاعك، تجي باش تحط الاثاث نتاعك تلقى برشا حاجات ناقصينك، والا العكس تشري اكثر من اللازم وما تلقاش وين تحطه وتحس لونكومبرومون ملي مزلت كي دخلت لدارك. دونك لهنا المستهاف العرايس 2026 تشيك ليست نتاعنا. وبيان سور في الميكرو نتاعنا الاخراني باش نحكيو على لي توندونس ديكو 2026 كلكو سوا في البلار والا في الرخام والا في ديكوراسيون ولا الوان. دونك خليكم معنا اغنيه ومن بعد عنا الفي تي ار دو بيندور ونرجع لكم تو سويت.

0: دي كب شنواز ولي على كريم كيكب بنين ويجيب بين وقتين
1: مولادار ودروحك وزيد
2: جوهرة
1: أفهم بيبليسيتي
3: ترسمو الحد من 9 إلى 10 أرشي ماك مع أسماء جربي

شنو لازم يكون موجود في دار العرايس الجدد، والا شنو التشيك ليست اللي لازم تكون موجوده؟ اي بيان سور الجهاز نتاعنا، واحنا التوانسه نعرفوا اللي نحبوا نزهزوا الدار من اولها لاخرها، فما ساعات نلقاو حاجات ناقصينا والا نلقاو حاجات زايده على الاحتياجات نتاعنا. التشيك ليست الذكي والمنظم لديار العرايس في 2026 نبداو. خلينا اولا بالسالون. السالون لازم يكون عندك بيان سور كانابي مرتاح وبخاتيك، ما تمشيش تلوج على ان كانابي

0: اللي يبدا لي كولور نتاعو بلون والا يبداو فاتحين من بعديك كي يجيو الصغار دونك باش يقلقوك برشا وماكش باش تلقى كيفاش باش تعمل له لهنا لازم تكون عندك صالون مرتاح وافيكاس دونك تابل باس اون سول تابل باس سي لارجمون سوفيزون موبل تيلي الحقيقه احنا ما عادش توا نتاع موبل تيلي في 2026 ولاو اكثريه التلفاز معلقين افيك ان سوبور تيلي بيان سور دونك لي ريدو لي ريدو لهنا لازمك تعرف منين تشري ومنين تختار ولي توندونس ديما نمشيو في السامبليسيتي وفي لي ريدو لان دونك هذوما شكونوا ياسر مزيانين التابي دونك لهنا النصيحه نتاعي في التابي ما تاخذوش تابي صغيره دونك بعد الجمعه الجايه ان شاء الله تنزيد نفسر لكم اكثر التابي كيفاش نجموا تختاروها في الصالون على خاطر لازمها تغطي الصالون الكلها بما فيها يتحط فوق منها لو موبل دو صالون مش كان في الوسط كهو دونك لازم تكون تغطي تو لو صالون هذيك التابي كيفاش تكون مزيانه اللي بيان سور لازم يكون عندي لوستر يا اما تحط لوستر في الوسط يا اما بيان سور عندك اللوميير ليد اكسيتيرا دونك ماذا بك تكون فما لامبادير سور بيي وحده برك على الاقل باش تعطي امبيونس كوزي في الصالون والديكور نتاع الحيط ما تنساهوش يا اما تختار حاجتين يا اما تختار دي تابلو والا دي ميروار الزوز مع بعضهم ماذا بيا ليد ماذا بينا نختاروا تابلو كبير مزيان في الصاله سي لارجمون سوفيزون ما نكثروش لي تابلو نختاروا واحد برك في التيم نتاعنا ونحطوا معاه زاد لي كوسان اللي تبعينه بالنسبه للسالا مونجي كالعاده تابل دو سالا مونجي سامبل بربي وافيكاس كان ما عنديش بلاصه كبيره باش نحط تابلا مونجي كبيره نحط طاوله مدوره اربعه من الناس سي لارجمون سوفيزون لي ناب دونك توا ما عادش توندونس 2026 علاش على خاطر الطاوله نتاعي ماذا بيا يكون الفوقاني نتاعها غري على ماس والا رخام لهنا تقعد معاك على طويل وما عادش تستحق يا جماعه اللي مخبين هما كالنيبان المطروزيين ولا ناويين باش يشريو النيبان المطروزين راو tu n'as pas besoin اذا كان تختار طاولتك الفوقاني نتاعها دونك غري والا رخام بيان سور الصحونه والكيسان لازم تختارهم ديما سور لو ميم تيم زاد نرجع نقولوا اتيم والا اكولور حسب لامبيونس جينيرال على خاطر من بعد كي تحط طاولتك لازم تكون في التيم جينيرال نتاع البيت نتاعك البوفي والا الموبل دو رانجمون ما عادش تدا توندونس ولا عنا جوست ان بتي بايو يبدا دو بريفيرونس معلق زاد ما غير ساقين دونك بور نو با انكومبري جوست تلقاه ان بتي تيتاجير والا تلقاه تيروار كاريمون محطوط جوست على الحيط وكهو بالنسبه للكوجينه كالعاده بيان سور بلاك دو كويسون الفريجيدير الفور حاجه ممتازه ولكن الحاجه اللي ولات مهمه برشا بور 2026 هي ماكينه القهوه ولات انديسبونسابل ماكينه القهوه ونعملوا ان كوان كافي نحطوا فيه لي موغ نتاعنا ونحطوا القهوه نتاعنا يبدا ان كوان كوزي مزيان اللي تقعد فيه وريقه وستيل وقهوه والافكار تجيك بيان سور لي كاسرول لي بويل فما توندونس رجعت قديمه كلي بويل الرزان اون فونت دونك هذيك انا ننصح به بشده وتري توندونس بور 2026 دونك هذيك تنجم حتى تغنيك انك تستعمل الفوخ تنجم حتى بيتزا تطيبها في وسط البويل هذيك الرزينه لي اون فونت ما عادش غاليين برشا و سون تري اكسيسيبل وموجودين في كل بلاصه دونك ننصحكم تاخذوا منهم ما تكثروش برشا من المغارف والسيكيك اكسيتيرا على خاطر كلهم باش يريحوا اكلي ميناجير زاد ما عادش توندونس نشريو حاجه تري براتيك ورانا باش نعاودوا نريحوا ونعاودوا نشريو سي با لا بين اكل ميناجير اللي مخبينها في القجار ما نجبدوهاش بالكل والتنظيم لي بواط دو رانجمون لي زيتاجير تري تري امبورطون اهم حتى من لي زيليمون اللي معلقين نتاع الكوجينه بالنسبه للماست هاف نتاع لي تواليت لي دوش لي سال دو بان بيان سور مرايه المرايه لازم يكون فيها لوميير ليد لي بورت سيرفييت انديسبونسابل والتابي زاد ما عادش ياسر توندونس زاد كيف نحطوا دي تابي في لي سال دو بان فما دي تابي تحطوا في وسط الدوش المام بور ايفيتي بيان سور انه واحد يزلق والاهم من هذا الكل سي لي اكسسوار دو رانجمون اللي توا طالعين تري توندونس بالرخام لهنا الماست هاف نتاعك لي اكسسوار اللي بالرخام اللي تحطوا لك بيان سور فوق ال دونك الرخامه نتاع اللافابو نتاعك دونك حاجه ياسر مزيانه بيان سور ما تنساش لي زيليمون ناتوريل لي بلانت دونك الشمع زاد كيف كيف دون لا ديكوراسيون كيل كو سوا في لي سال دو بان في الصالون دونك بيان سور المخدات الالوان متناسقه والمعطرات المنزليه دونك هذيك كال بيان سور نلقاو لا بواط باللار معها لي بوا دونك العواد بالبامبو يعطيو حاجه ياسر مزيانه ولكن العرايس 2026 حاولوا تكون مينيماليست السالون تاعك كوزي لي بليز هذا كيف كيف مزيانين برشا يعطيو امبيونس حلوه ديما حاول تكون عندك في تابل باس يكون عندك ولا تابل دو شوفي اللي هي تجي في اخر الكوام تاع السالون تحط فيها اون لامب مزيانه برشا دونك الحيط زاد كيف كيف تحاول ديما الحيوط نتاعك يكون فيهم دي بانيل ديكوراتيف ولا مرايه كبيره والا تابلو كبير قطعه بركه مهمه كبيره ومزيانه برشا مش برشا ديكوراسيون سمارت ستوريج والا لي رونجمون في لي بوف لي رونجمون في لي بانيي الموبل اللي تنجم تلقاها هو كاينه غوفيتمون ميغال في الحيط وتحل تلقى في وسطه هو رونجمون سي تري تري توندونس ونفس الالوان اذا كان خذيت باغ اكزومبل البيج تاخذ لي توندونس دو بيج جوسكو بلو جوسكو بلون اذا كان خذيت البلو تاخذ تدرجات نتاع البلو واحنا ماشيين دونك ماذا بيك لون بركه ولكن بليزيور نيونس لهنا زيد كيف كيف نحاولوا باش نعملوا ان بتي ميكس ما بين القديم وجديد وموضه طالعه برشا زيد في صالون 2026 دونك الالوان اللي ما بين البلون والغري بيضه والا غري اكاهو والا لون واحد دونك حاجه بسيطه حاجه مزيانه وتزيدها لمسه بيرسوناليزي والا قطعه تاريخيه اثريه اللي جبتها من داركم تحطها هكا تشي لا مي اون فالور تشيك ليست نتاعنا 2026 والمست هاف قلت لكم عليها دونك تبقى كان انت تحط الليست نتاعك وتتبع النصائح هذه باش تلقى روحك مرتاحه راي دارك لازم تكون تشبه لك ما تشبهش لاي دار اخرى اغنية وهنا جوهر اف ام
1: Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman à l'App Store ou Google Play.
2: Publicité.

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: جوهرة
3: أفهم بيبليسيتي
4: تسمو لحد من 9 ل 10 أرشي ماك مع أسماء جربي مع أسماء جربي على جوهرة أفهم تي في. شوف اسمع واتمتع.

رجعنا لكم في أرشيماك توت سويت وكما كنا نحكي على تشيك ليست والمست هاف دو 2026 توت سويت نحكي على المست هاف في الجلاسز وإلا البلار دونك البلار احنا في تونس جينيرالمون نعرفوا يا إما البلار الترانسبارون العادي يا إما البلار سابلي ونستعملوه في لي سيباراسيون تاعنا نستعملوه في لي فساد دونك ما فماش نوع بركة من البلار فما برشا أنواع في البلار دونك خاصة لي توندونس 2026 نلقاو البلار très à la mode مش كان في السيباراسيون تاع من بيت البيت فقط ولكن حتى في تغليف الحيوط وهذا جديد اللي جا به 2026 في عوض ما نغلف الحيط متاعي دونك بالبلوح وإلا بابي بان رجع التوندونس اني نغلف الحيط متاعي ببلاك بلار مزيانة وكبيرة برشا وهذا اللي باش نكتشفوه في أنواع البلار بور 2026 أول بلارة معانا هي البلار التنتي وإلا البلار الكولوري دونك في سيباراسيون par exemple بين بيت قاعد وسالون بين سالون وسالا مانجي نجم نعمل بلاك بلار دونك اللي فيها يا اما بروفيلي الو ولا تبدا جوست باللي بانس وتلقاها كولوري يا اما تلقاها برونز يا اما تلقاها روج يا اما تلقاها بلو انتي والتوندونس جينيرال تعطيك فايب مزيان برشا وتعطيك حاجه حلوه ياسر في الدار دونك منها تعكس اللوميير منها تخلي فما اون سيرتين ترانسبارانس وزاد كيف اللون هذاك ينعكس على الدار كل ويعطي شالور دونك لي البلار الملون الكولوري طالع تري توندونس عنا زاده البلار اللي يبدا فيه تكستور يبدا احرش شويه كيما البلار نتاعنا القديمه كان فيه لي موتيف توا لي موتيف ينجم يكونوا دي موتيف سامبل مش بالضروره الورده اللي كانت عندنا قبل دونك اي تري تري توندونس 2026 عنا زاده كيف توندونس للبلار السابلي ولكن لهنا سابلي وكأنه فما سابلاج جديد اللي كأنه قطرات متاع ماء دونك لهنا يولي كأنه مندي هكا شوية يعطي أسبي روستيك وحلو ياسر تري توندونس وخاصة البلار اللي لي بور متاعو ام دورين اي سون تري توندونس بور 2026 البلار كيف اللي طالع برشا 2026 بور لي سيباراسيون خاصة اذا كنت تبدا عندك سال دو بان ولا دونك ما بين بيت وسال دو بان متاعها دونك البلار اللي فوق منه فما تكستور وكأني قماش فوق منه كأنك خذيت بابي بان ولصقته فوق منه

الكراس والا زاد كيف كيف البلار البابي بان دونك اللي هو يا اما فيه موتيف مخدوم افيك ان ارتست افيك بيان سور البانتور المزيانه يا اما تو سامبلومون ناخذ البلار نتاعي ونحط عليه يا اما فيلم دو فينيل والا بابي بان دونك يعطي احساس ياسر حلو يولي هو تابلو في حد ذاته ونخدمه بيان سور بك البلار لونتيكيتي اللي يبدا فيه دونك كيما البقايا هكا روستيك وكانه تاكل مع الزمن هذاك يتخدم افيك دي زيفي تري سبيسيو ولي تري توندونس 2026 كي يبدا عندي خاصه مرايه في سالون دونك فينتيج حلوه ونجمو نلقاوها زاده في لي بروكونت ونعاودو نستعملو دونك البلار البلار البلار بور 2026 بور لي سيباراسيون او زاده بور لو روفيتمون مورال يعكس امبيونس ياسر حلوه ومزيانه حاب نقول لكم شكرا لكم تابعتونا في أرشيماك دونك اليوم بيان سور حكينا على توندونس 2026 ومازلنا مكملين في لي توندونس اللي كل مره قاعدين يخرجوا المره الجايه نرجعوا على مخرجات سالون ميلان دو ديكوراسيون 2026 ونحكيوا باكثر تفاصيل نجيبوا لكم لا ديكوراسيون ولي توندونس حد لين انتم موجودين واكيد تلقاو كل النصائح في أرشيماك شكرا لكم ومتابعه طيبه لبقيه برامج جوهر اف ام ا تري بيانتو لحد الجاي ان شاء الله

0: بابليسيتي.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملكا لم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
3: ملا عيد ميلاد عليك يا مايم جي. اليوم عادي مايم جي في الكاسة وشري خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
0: أفهم بيبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المعرض الوطني للأسر المنتجة بين 14 و 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بتونس العاصمة. يأتي تنظيم هذا المعرض تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من مايو من كل سنة. ويهدف المعرض إلى ترويج المنتجات الحرفية ذات الجودة والتعريف بها ودعم مساهمة هذه الأسر في الدورة الاقتصادية بأسعار تنافسية. يضم المعرض منتوجات تقليدية وحرفية متنوعة من إنجاز أسر منتجة منتفعة ببرامج الإدماج الاقتصادي، على غرار منتجات العسل ومشتقاته والحلويات التقليدية وتقطير الزيوت النباتية والعطورات ومواد التجميل الطبيعية والتحف الخشبية والمنتجات الحرفية التقليدية. دوليا، استشهد 3 فلسطينيين اليوم الأحد في قصف صهيوني على جنوب ووسط غزة بحسب ما ذكرته وسائل أعلام فلسطينية. أعلنت وزارة الخارجية في كيان الاحتلال اليوم ترحيل المواطن الإسباني سيف بوكوشوك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد استكمال التحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في أسطول الصمود الذي كان يحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. على الجبهة اللبنانية، شنت طائرات إسرائيلية غارات واسعة على مناطق عدة في لبنان منذ يوم أمس، أدت إلى استشهاد 25 لبنانيا وإصابة 108 آخرين. قال مسؤولون باكستانيون اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا هجوم انتحاري على نقطة أمنية بشمال غربي باكستان ارتفعت إلى 15 قتيلا على الأقل من رجال الشرطة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. هذا وكان انتحاري وعدد من المسلحين قد فجروا سيارة مفخخة بالقرب من النقطة الأمنية في منطقة بانو في إقليم خبر المتاخم لأفغانستان في وقت متأخر من يوم أمس وفقا لما أكده مسؤول محلي بالشرطة الباكستانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة تندنس
7: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا، وإنما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة تندنس، وكما كل نهار أحد نحكي على الأرقام. رقم اليوم هو 111.2 مليار دولار. نحكيوا على أبل، نحكيوا على النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026 اللي فيها في 28 مارس اللي تعدى. الشركة، شركة الأبل، حقت إيرادات وصلت ل 111.2 مليار دولار والزيادة هي 17% على أساس سنوي. ربحية السهم كانت 2.01 دولار والزيادة هي 22% على أساس سنوي، وصافي الأرباح، الأرباح الصافية لهنا هي 29.57 مليون دولار. نحكيه على تليفون الآيفون اللي هو يتصدر المشهد كأهم منتوج للشركة على الإطلاق. المبيعات وصلت ل 56 مليون دولار وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة. قطاع الخدمات يسجل 30 مليون دولار ويفوت بمراحل مبيعات أجهزة الماك اللي وصلت ل 8.3 مليون دولار، الآيباد 6.9 مليون دولار، الشيء اللي يشير إلى تحول استراتيجي ناجع نحو الاقتصاد الرقمي والاشتراكات. إذا كان نحب نشوف وين حققت أعلى النتائج شركة الأبل، نلقاو سوق الأمريكتين هو أكبر سوق لمنتجات أبل بإيرادات وصلت 45 مليون دولار. جات القارة الأوروبية في المرتبة الثانية 28 مليون دولار، تليها منطقة الصين الكبرى اللي عملت 20 مليون دولار. ورغم المنافسة القوية في شرق آسيا، اليابان وبقية دول آسيا والمحيط الهادي مجتمعة فاتوا 17 مليار دولار، شيء اللي أكد توازن انتشار العلامة التجارية عالميا. وهكا تيم كوك الرئيس التنفيذي المتخلي لشركة الأبل يقول اللي كونه نفتخر اليوم بالإعلان عن أفضل أداء ربع سنوي لنا على الإطلاق، والإيرادات هي 111.2 مليار دولار. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس. في لمن
0: جوهر اف ام.

0: حلم غيلان مع حلم غيلان على جمعه اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا بكم، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم من اسي كل، ان شاء الله تكونوا بصحه وبخير. نهاير حد اليوم، نهاير لما اليوم، نهاير زاده وين صغيراتنا نتفقدوهم، صغيراتنا عندهم يظهر لي اشي فيه ومش ندخلوا من بعد في مرحلة السنتيز ومش ندخلوا في مرحلة ليدوفواغ وكلهم امتحانات. أما بربي خليكم مرتاحين شوية لباغون، ما نضيقوش برشا الدنيا على صغيراتنا، خليهم الصباح يتمتعوا معنا. حلو كالراديو، زيدوا شوية فيه، حطوا كتويبلة، تبدأ شبايبة طاولتكم، تبدأ مزيانة شوية أخرى. نحكي وزادة كيفاش نزين طاولتي أنا الصباح ونخلي ولادي ونخلي العائلة تشره باش تفطر فطور الصباح ويكون الحقيقة فطور متكامل زادة، ويكون فطور بتاع نهاية حد اللي لم العائلة وين تتعدى لانفورماسيون وين تتعدى نقولوا غيكاب على جمعة كاملة. باش نحكي وما نتبارك الله احنا توينسا ولينا نحكي في كل شيء على كتويبلة متاع الفطور، كل واحد باش يحكي وجهة النظر متاعه، شنو ورايه في الثقافة، اش اسمع في سوغ لي ريزو سوسيو، كل واحد وشنية النصيحة بتاعه. هكاك ولينا نعرفوا برشا حاجات، سي بيان، ولينا نجمو نتكلمو سي بيان، ولينا نعبرو سي بيان. هذه الحقيقة حاجة تحفظ لينا، تعبر ولا ما تعبرش انت منال؟ تعبر، عبر من اليوم. اليوم مني باش تعبرنا هي في الإخراج التقني كيف العادة من البنت خيل، أنا نتربش بها نقولها ماني عبدو بالعجوزة عبد الحميد البوغوس، نقوله صباح النور. اليوم عبد الحميد كيف العادة في الإخراج الرقمي، توحشتك برشا عبدو، احنا كل شيء على المباشر راهو عادي برشا. دونك ان شاء الله انتم يكون نهاركم طيب زادة، متوحشينكم ديما ونحبوكم ديما. قد ما تكونوا في لي كومونتير معانا، قد ما تكلمونا زادة على 36 300 ألف والا 73 275 800، تلقاونا في الاستماع لكم. اقترحوا علينا اليوم كان تحبوا ادبار، لكن مش اقول لكم شنو هي زاده تقترحوا، تقترحوا علينا اليوم شنو النجم من توا نبداو نحضروا لوليداتنا اللي ان شاء الله يا ربي باش يجتازوا امتحانات البكالوريا، يا رب ان شاء الله بالنجاح ليهم الناس الكل. حبيت نتفائلوا هكا شويه الصباح، حبيت اقول لكم نهاركم مبروك، صبح عليها صبوحه، نقولها اهلا وسهلا صبوحه،
2: صباح النور والسرور لكل المستمعين والتقني
1: والتقني والتقني. خلينا نقول لك صحه اللوك جديد
2: يعيشك،
1: عجبني برشا،
2: ميرسي.
1: شنو هذا اللوك، راجل ولا امراه اللي عمل اللوك هذايا؟
2: رجوليه شويه.
1: رجوليه، احنا ديما رجوليه، هذيك هذيك بالفرنسي غون تاشو برا، هكا بالعربي نقولوا احنا رجوليه. ان شاء الله نهارك مبروك صبوحه شويه اخرى
2: يا ماما،
1: باش نحكيو معاك زاد هكا شويه انواع سلايد، باش نحكيو على الدرجي، باش نحكيو على الموضه الجديده توا زاده في هالتزيين هذا الكل، برايت تو بي، برانش، ياسر رانا طورنا
2: لي باغون راهم تعرم
1: سيكليت.
2: حتى التقدير ولا بالشيء الكبير.
1: لا انا بخلت في بالك منال، ما قطرتش سنات المو، خفت قلت باش نصور انا بربي في التقدير، باش نصور الكدس هذايا ولا هو لما حال القطار نتاعي نحاس خيتي يبارك في القراوة، نحاس يهبل زمني، أما لا غالب ما عنديش هدايات تصوير وما عنديش شكل هالوما الكل هذيك.
2: حتى أنا بدي نعمل حاجة محلاها في الدار ونقول صور، اللي تقول يصور الله غالب ما نصورش.
1: أما الحاجة الباهية، حاجة الباهية بالحق، اللي البنيات متاعنا توا الصغار محليهم هما اللي قاعدين يعملوا في التقطير ويزينوا توسكي تراديسيونيل كشبوبيه. الحقيقه
2: هذاك المحليه يوريو الحاجات تاع تونس، الحاجات نتاعنا كلمسه المحليه. اما دوت كوتي مسكر لي بارون صاروا ساكوت، راهو ما عندكش فكره
1: والله، هي مين دو ريان في بالك تري فقماش، يسوفيت عندك ذوق، يسوفي تعمل تريكنا هكا والكل، خاطر سي با تو اللي نشوفوا فيه سور انستغرام والكل، سي توجور دي بتي كوان يبداو موجودين.
2: اما ابخي تو زاد لي بارون، شاركنا فرحه بنتي فرحة درشني صبغي ولا ربي هني كل طفلة
1: ماشين ماشين لذيك
2: وبغابوا لي في الكل يعملوا محليه جوخ كنت بدها تتراها كجوك
1: الحمد لله
2: اللي قديش نمريناش محليه
1: الحمد لله. قبل ما نقولكم انتم مع أحلام غيلان في موسيقى شينا كما كل نهار حد من العشرة للحداش نحب نتقدم بتعزية الحارة لزميلتنا أمينة بوسيفي في على إثر وفاة والدها نجيب بوسيفي الله يرحمه إن شاء الله ربي على قد محبته يعطيهم صبر وربي يرحمه وربي إن شاء الله نقوله إحنا إن شاء الله في جنات النعيم لازم هذا واجب مع زميلتنا تجاه زميلتنا إن شاء الله نهاركم مبروك شوية موسيقى وراجعين
0: اسمعوا على حد 10 لحداش موسيقى جينا مع أحلام غيلان مع أحلام غيلان على جمعه اف ام تي في شوف اسمع واتمتع واتمتع

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. صباح الورد ديما كيف العاده على الدنيا وما فيها، جوهره فيم كيكه. عادتنا احنا في تيم موزيك جينا ديما عنا لي سوربريز الحلوه. انا ديما اقول وهذه ديما على مسؤوليتي انا، كمان كبرنا في العمر، كبرنا في التجربة، يا دو فيكو، فما باكراوند، فما حتى ولو متواضعة، لكن نجمو نميزو في العمر هذا كمان. وقت اللي نشوفو صناع محتوى ولا صناعة محتوى، لازمك تشوف الضخامة، تشوف الريشة، تشوف زادة الثقافة. علاش؟ على خاطر هما باش يتعداونا سوغ لي ريزو سوسيو، ما فيهمش حدود، لا حدود في مواقع التواصل الاجتماعي. وقت اللي نحب انا نسوق صورة مزيانة على تونس، ماذا بيا انا تكون اللي باش تسوقها ولا يسوقها الصورة، باش يعطي شبوبية تونس، باش يعطي الموروث نتاعنا، باش يعطي توسكي باتريمون. وقت اللي تكون انت ما تكون بوليفالونت، تكون في الكولينير، تكون تحكي برودوي، تحكي ثقافة، تحكي أماكن، تحكي انتماء، هكاك ترغبهم أنهم يحبوا تونس ويجيوا لتونس. هذاك علاش احنا اليوم يا سبوحة، احنا اليوم عنا ضيفة.
1: ضيفة عنا ضيفة يا مدام أمال،
0: عنا ضيفة أمال بن سليمية. هكا أنا صحيحة؟
2: صحيحة، أمال بن سليمية.
0: داكوغ. أمال أكيد مش أول مرة أنت معانا في جوهرة، أكيد عندك تجربة سابقة، لكن أنا تغرمت بيك ريسامون.
2: مرحبا بيك عندي ميلة.
0: تغرمت بيك، لكن غرامي ديما موضوعي أنا، معناها سألت البنات، منال بناتنا الحقيقة السبوحة، ناس كلها شكرت. مش ما نكونش أنا سبجكتيف في رأيي، مش ما نكونش أنا منفردة برأيي. دوك اللي توافقنا فيه الناس الكل أنه المحتوى محترم جدا،
2: الحمد لله.
0: كل شنو رأيكم؟ أي حبة دبا هذا مذبين نحكيو فيه. نحب وجهة نظر، المحتوى اتودي قبل، اسكو على خاطرك انت انسانه عندك عائله تخمم على
2: وجه بالصدفه راه المحتوى.
0: ايوه تفضلي تفضلي.
2: هو تحكي على محتوى نتاع لي ريزو سوسيو، هو المحتوى جاي بالصدفه خاطر انا من اصلي مغرومه بالكوجينه، معناها كوجينا غرام من قبل، ملي عمري 4 سنين يظهر لي كيف ماما تخليني نطيب، تخليني نمس، تخليني نجرب. دونك وكنت ديما نهبط لي غوسيت على الفيسبوك قبل كيف ما كان الفيسبوك، وديما يقولوا لي وين الغوسيت وين الغوسيت. قلت انا علاش ما نعملش سيت ويب؟ دونك هي من الاول بدات بالسيت ويب.
0: تري بيان،
2: عملت سيت ويب، قلت ايا منو نلم فيه لي غوسيت نتاعي، منو نهار اخر بنتي كي تكبر. هذا قبل خاطر السيت ويب عملته بعد ما عرست وجبت بنيه وكل خممت فيه. قلت هكا بنتي كي تكبر نهار اخر تلقى مجموعه نتاع لي غوسيت تنجم كيما قبل جميله بالي. كنت مغرومه بجميله بالي.
0: عاد انت صغرونا عليها، احنا انا مغرومه بها جميله بالي.
2: كنت مغرومه بها، كنت بسرايد نقص الاوراق ونلصق في الكرارس وكل شيء. حسيلو دونك الغرام بدا من الصغرى معايا.
0: خلينا نحيوها بربي لجميله بالي ونقولوا لها ربي يبارك لك في صحتك. بدات هي في المحتوى التلفزي، بدات هي معانا.
2: وبعد كي جيت فتافيت وليت مغرومه بحوريه هي دون لو طون، راهو نحكي لك فيه 94 93. كان بعد شوي بشوي الغرام كبر، ومن بعد كي عملنا لي ريزو سوسيو الحقيقه فما ان ستاتيو سوسيال انا معناتها سولون كل واحد تربيته جيده. دونك لازم ديما كل حاجه نعملها نخمم في احترام عائلتي، احترام راجلي. دونك قاعد ديما في اون بليس عندي خدمه نخدم فينانسيير دون اون اجونس، دونك ديما نقابل دي كليون. دونك ما نجمش المية عمل ميوعة، ولكن شو تقال ما نجمهيش.
0: لا بيان سور، باهي احنا ما نحكيوش، ما انا راهو رايي ديما شخصي، ممكن ان يتغلب عليا اللي شفته في تونس، خاطر نحب تونس كيما تحبوها انتوما. دونك المحتوى خلينا نقاش صغير، علاش وليت اونتر غيومي الحاجه اللي فيها، قولوا احنا الكلمه ما لقيتهاش، سكوندال سكوندال سكوندال
2: سكوندال تجبد اكثر،
0: سكوندال تجبد فيزيبيليتي وتجبد اودينس وتجبد عباد اكثر. وقت اللي تقدم أستاذ مبرز في حاجات كبيرة تلقى اون تخي مينوريتي عباد تشوف. علاش؟
2: على خاطر العباد اللي انتريسي بالحاجات الاخرين اكثر من العباد اللي انتريسي بحاجة سامبل والا حاجة بسيطة. العباد تلوج معناتها على البوس، تلوج الفضايح. على غالب احنا في مجتمع نحبوا ان نشوفوا هاو الاخر تعارك مع شكون، هاو شكون عمل معركة مع شكون، شكون ورا حياته الشخصية، شكون ورا حياته في الدار هاو مع عائلته مع امه مع ابوه. العباد تحب تنسنيس
0: اي
2: حاجه بسيطه. الحاجه البسيطه تحسها ما عادش الاتير لي جينيراسيون جديده كما نقولوا، خلينا نقولوا جينيراسيون جديده.
0: احنا ما البسيطه فما بسيطه وثم حاجه دسمه فيها محتوى جيد جدا. يعني انا نحكي تلقى محتوى سيونتيفيك، تلقى محتوى ادبي، محتوى تربوي. تلقى شويه
2: وما تنساش زاد فما حاجه
0: الالغوريتم.
2: فوالا هذاك شو كنت شنقو
0: الالغوريتم.
2: الالغوريتم يطلع توسكي في يعمل البوس معناتها كي عبد ترى عركه برشا عبيت تتفرج دونك برشا عبيت تتفرج يطلع اكثر. كي تبدا حاجه دسمة كما قلت انت وحاجه ما فيهاش
0: شويه شو هكا
2: كل شيء دونك الالغوريتم ما يطلعهاش. هذيك هي الحاجه الوحيده معناها.
0: او عندنا احنا عبد الحميد بالعجوزه كلم عبد الحميد الالغوريتم ماذا يخلي شد النثنيه بربي عبد الحميد. ديما نحكيو الامور التقنيه هذه جديده في عالم الديجيتال، في عالم العالم عالم المستقبل معناها اللي هو قاعد طاغي توا على اكثر الحياه. دونك عالم الديجيتال هو عالم كبير برش، فيه برشا حاجات معناها الفيوتشر هذه جديده. فما برشا حاجات عندكم تقنيات جديده تمشي مع الفيديو. دونك ما ينجمش اي واحد باش يعمل فيديو حتى ولو يكون طياره ما ينجمش ياخذ فيزيبيليتي قد اللي تعملوا
2: انتم. الفيديو يكون فيها حاجه اتيرونت
0: فوالا
2: باش الاتير المشاهد من اللقطه الاولانيه، من اللقطه الاولانيه تشد المشاهد باش ينجم يتفرج. ابار الناس اللي انتريسي هذيك بالحاجات بالكونتوني كو ميك لا لبسه تولي ذيك تتفرج فيك وتحبك، خاصه فما الناس اللي تحبك انت شخصيا. دونك اي حاجه اي مستوى اي محتوى تقدمه تتبعك.
0: يعني بذلك المهم جدا. علاش نقولوا احنا اكيد تزكيوني لكلكم حتى ماني تزكيني فيها هذه هذيك. علاش احنا نحبوا احسن ما عنا اللي يظهر في على ريزو سوسيو. والله والله نحبنا الحقيقه نتاع ربي نحب رقابه. راك مش كل شيء حر فيه، عندك حاجات تقف حريتك وين تبدا حريه الاخر وين تبدا اداب الاخر وين تبدا تربيه الاخر. حتى احنا نخموا على بلادنا، راه خموا على بلادنا باش تكبر تقعد ديما مزيانه تونس، تقعد الولاده تونس في التربيه في الصحه في الكل، تقعد ديما هذيك هي النشاه نتاعنا وتقعد ديما هي زاد الريفيرونس. هذيك علاش نقول نعم انسانه اللي بالحق مرأة ونص هي اللي عندها الحق تكون سوغ لي ريزو سوسيو وتقدم لنا محتوى به. باش نرجع من بعد شويه للمحتوى نتاعك امال، حبيت نصافحك ونقول لك شنو حيالك. علاش مرحبا بك مره اخرى على الدنيا وما فيها. نمشيو لسبوحه.
1: يا سبوحه
0: شنو حوالك يا سبوحه؟ الساعه امورنا هانيه الحمد لله. خويا حاتم ان شاء الله مبروكين عليه 60 سنه.
1: يعيشك
0: ان شاء الله مبروكين عليه.
1: عيشك
0: ايوا ما معناش لا كريز دو لا 60
1: يشدوا بالصحه.
0: امين يا ربي. امين يا ربي امين. دونك سبوحه باش نحكيوا شويه هكا سلايت بينك وما بين اموله. دونك نحب نعرف هكا شنو هو تو فريشك سلاطة اللي تبدا سالي سكري جديد تو طالع وماهوش هكاك برا على خاطر زاده صحيا به يقولوا اللي سالي سكري يهز بعضه كما تقول دكتوره اينس سليمان. ما نقول شيء من راسي راه كل شيء دكتوره في بالك انت قلت قبل.
1: السكري سالي هو تو ديبون من العبد شي يحب راهو خاطر هي باغ اكزومبل كي تاخذ خاصه ولا ليتو هي تعب سكري ولا سالي.
0: داكوغ عطينا زوز سلايت عندك وزوز عند اموله. عندك انت زوز سلايد شنو ما الفريشكا توا اللي تنجم تعملها صباح. انا ديما نقول صباح ونهار حد برانش يبدا ومطول وما زلت مع بيتها وقامت من النوم خلي يخلطوا شنو ينجموا يعملوا عندهم في الدار
1: ولا في الدار. بوس في الناريه ما زلت محليها ما زلت تري
0: وحليها
1: مريقلة. دونك تو غاب في الناريه والبيتخا تاخو كابتين بيتخاف.
0: عيش معنا الجو عبدو، عيش معنا الجو البيتخاف يا عبدو.
1: تبرشها وسفنيرة تبرشها ديجا كي تخلطهم مش تعطيك كولور محلاها. تزيد كان عندك جلجلين عجنب
0: هاي
1: تقليه شوية، ترميه، طرف زبيب،
0: هاي
1: طرف نوع. فما انا نعمل فيها العسل بعد ساعات هكا دوك الخيط، نحط فيها طرف عسل قارس وعسل وملح ونحطها فوقها، اللي يحب يزين طرف بعد نوس حاجه دونك صافي ان بو سوكري سالي.
0: اي هذه واحده،
1: هذه واحده. وعندك زاده كي تاخذ الخس ولا ليتو نفس الشيء، ناخذ الخس ولا ليتو نزيد فيه الفرماج
0: اللي موجود في الدار، ما نقويوش اللعبه،
1: ما نقولوش لسه مش من نشهروش، كي فيه ازرق منكتة كيكة يبينها يبننها
0: هذا مش كانوا غالية، مش كانوا غالية.
1: لا فما اقل، لا فما
0: كنت تحكي على البرمجان.
1: لا مش برمجان، برمجان فيش الازرق.
0: اي انا بقى انا نحب نجبدك بالعالي هيك نعرف
1: هيك ما يتقطعش من الدار. اول حاجة
2: تحكي على الركفور.
1: ايه الركفور اللي
0: ترى. هيا مرحبا بكم الزوز في جوارة يا منيل.
1: ما عندكش، عندك
0: اكتب يا حسين.
1: ما عندكش فرماج مش مشكل، عاش باش نعملوها. دونك ناخذ الخس نتاعي نغسلو نقصو. كان عندك البسباس مازال تو موجود في السوق، تقصو دي لاميت صغار وتخوك العرش نتاعو، دوكا ما ناخذ منه شويه نزيد نزين بهم ونزيد يعطي البنة الاخضر نتاعو مش برشا ابي. كان عندك باش نغلي عليكم مثال شي خاطر محليها كروفيت. دونك ناخذ الكروفيت كي ما عندكش برشا باش تبذر لك، بعد ما تسموتها في طرف ماء ملح وسوتيها ابين في طرف زبده.
0: باش احنا قلنا سلاطه راه.
1: اي لا سلاطه هذيك سوليس.
0: اي قلنا سلاطه
1: اكليكزوتيك تبدا بنينه.
0: اي باه.
1: دونك اللي ما عندوش برشا كعبات باقي تتعمل كي تقسمها على زوز تولي لاميت، معناتها هكا تبدا باش تزينوا برا. تو الخوخ فما نقص الخوخ اون لاميت جويده. البطيخ فما
0: هيا مرحبا. هيا مرحبا.
1: لا بالحق سي اكزوتيك.
0: هيا مرحبا بيك. هيا مرحبا بيك. قالت لك الخوخ يا منال ما نستطاع اليه سبيلا تو. هو والمشمش والبطيخ والكل. اي هو هبط. خليني نقول بربي 3500 راهو فما ناس ما تنجمهاش تو. ليه انا راهو ليه ليه محلاها راهي سلاطة. انا نحكي معك محلاها. السلطه محليها امانه لان تحب نحل زده بارونتيز زده
1: بارونتيز هذيك ماركه. دونك
2: نعملوا شويه شويه شويه ما تتكلفش برشا.
0: عطي منا كيف شويه شويه ناخذوا كعيبتين كعيبتين ما ناخذوش كيلو
2: كعب. اي اي
1: اللي قلت لك حتى كعبات حاش عينيك خمسه كعبات ولا اربع كعبات كروفيت كي تقص على زوج تولي لك ثمانيه تروف هكا مزينين على العين.
0: خليني بربي خليني نقول للساده المستمعين وخليني نقول اللي تبعوا فينا على اللايف تو، راني يا سبوح وقت اللي نعمل الملاحظه هي راهي اجتماعيا على الغلاء اللي موجود. الغسيت تهب محليها مشبه.
1: انا نعملك تعملها ديما في داري. دونك الخس نرجعوا لها تومات سوغيس طرف كل عاده انا ديما الجلجل ما تقطعش من الدار
0: تخي بيان. الجلجل الغلام اللي بدات معاه الصبوح كلها راحت.
1: اي هيك خاطر في بنافع راهو.
0: نمشيو للسلايد بتاع امولا. اي امول
2: اي مادام هلمت على الايكونوميك خلينا نعملوا سلطه ايكونوميك. نعملوا سلطه الزمنيه نتاعنا شويه فقوس وطماطم وبصل ونحطوا فيه شويه نعناع، نجم نحطوا نعناع فخي ونعناع شيح ونحطوا معاه شويه تفاح. دونك سلطه خضراء معناها
0: عادية. التفاح هكا الصغير هذاك نتاع قبل ولا حتى التفاح الكبير؟
2: توا هو سيفوغي التفاح غالي ما فما الغالي. خذوا اخويا ثلاثه تفاحات. توا الخضاره كي تمشي تشري قول له تقول له ثلاثه تفاحات ولا كعبتين بانان ما عادش فما كيما قبل يغزر لك بيزارمون تلمون الدنيا غليت العباد تاخذ شويه شويه شويه. وبيان سور الفينيغريت نجم نحطوا شويه قارص والفلفل الاحمر ملح شويه زيت زيتونه وكان عندك خل التفاح تجي عسل السلطه
0: توميو
2: ونجم بيان سور تراوب فيها عظم. كان عندك تن هاكا زيد التن ما عندكش تن سلطه خضراء بنينه ناكلوها
0: دوك. اي سلايطه اخرى هاكا نعملوها
2: سلايطه اخرى توا وقت البطيخ. نجم نعملوا سلطه بالبطيخ والا زاد كيف كيف فما لانزاس توا ماشي غالي. كان ريتو شكل الانزاس الاخضر بنين على الاخر. دونك نجمو نعملو سلطه فيها انزاس نقصوه دي لاميل هكا رابيوه بك الرابوز ومعاه بسبيس ومعها كل عروش متاع البسبيس كيما لانيت وشوية الفروماج الأزرق اللي قالت عليه لمن استطاع إلي
0: سبيلا سبيلا
2: وشوية زوزة وفينيغريت نجم نحطوا فيها كيما قالت عسل نكتة متاغد وفلفل أكحل وملح وشوية قارص وتجي ياسر بنينة. وإذا كان ما تحب معناها تحب هكا تزيد تردها مضخمة تزيدها بريزاولة ولا لحم الشايح تجي على السلطة
1: تهبل عليا في الأسواق
0: انا هاني قلت لك
2: لا لا تمشي للبيسخي فين قول له اعطيني
0: فهمتني
2: اعطيني والله العظيم هي ال 100 غرام 7000 قول له اعطيني 50 غرام
0: ايه لا هو راهو النجم وشوفوا البنات
2: انا شويه زوزه خلينا نكملوها وشويه زوزه
0: هو قال لكم حاجه راهو احنا ديما كي نعطيو لي غوسيت نعطيوها منوعه نعطيو اللي برشا في الغاليه اللي متوسطه واللي زاده في متناولنا اللي نلقاوها في الدار كل يوم انا كي نعمل الملاحظه على خاطر لازمني نسوقها على خاطر الاسعار غليت برشا وحتى اللي باش يبيع لك يبدا هو حاشم تو يقول لك راه اختي سامحني راني شيء مفروض عليا معناها راهو شيء تبع بعضه دونك ان شاء الله ربي يعاون التونسي على جيبه على وليداته قادمين على بارش حاجات قادمين على فروحات قادمين على عشوية تعباك قادمين على عروسات إن شاء الله ربي يكون في العون وكهوة هذاك علاش أنا نقول لكم من توا على كل باج بتاعكم عاونونا بحويجات هكا سهل خلي توت لي مامو
1: ولا عندك حاجة سهلة زادة سات البطاطس راني قصيت عليك
0: انت مش قاعد يشرب في قهوة رانا توا
1: اي لا على عسلات بطاطا بيه برشا زادة
0: اي
1: وفي كزينه بتعرف الفلفل انا نشوي بعد ساعات نشي خلينا نشوي على الغاز هكا وتفتفتوا شويه سلوك سلوك وتزينوا فوق
0: احنا عندنا
2: هذه غوسيت هيلثي في بالكم البطاطا هيلثي ما فيهاش برشا كالوري
0: صحيح
2: وكل الناس اللي تبع فينا وديسبورتيف راهي وصلت البطاطا اعص حاجه تعملوها في الغيجيم
0: تري بيان وعلى خاطر زاده كيف كيف نحيو المقلي نرتاحوا منه شويه
2: اي
0: اكيد قرمشت المقلي وحدها راهي بنينه اما راهي اما في السيف نعملوا في الجمعه مريله فري هذاك دونك مازلت انا متواصله معاكم خلينا الحديث مع بعضنا نحب انا توا اللي في الديار اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي زادوا في الراديو شويه خاطر سمعوا صوت اموله وصوت سبوحه دونك نحبهم يتفاعلوا معنا على 36 300 الف يلقاو سوسو في الاستقبال تليفوناتهم سعاد العدواني هكاك زادوا يقترحوا علينا شنو هما يراو زاده وشنو رايهم في القفه كي تتملي اسكو نجموا ب 15 دينار نعمروا قفيفه ولا ما نجموش هذا بربي سؤال ليكم من الناس الكل طبعا بعد ناخذ في ورقه منال كيفاش باش تقسم لي ال 15000 في القفه و 15 دينار راهي برشا توا وليت في بعض الاحيان ولا في اغلب الاحيان ربي يهز بينا للخير ان شاء الله تونس تقعد ديما مزيانه يلا موسيقى ورجعينا

0: ميوزيك جينا مع حلم غيلان. مع حلم غيلان على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله كنا ونسناكم يا ربي من قبيلة التوى. نحبوك الضحكة، نحبو الفرحة تبدأ الحقيقة في عيناتكم، نحبوكم هكا الصغيرات اللي بجنبكم يبدأوا فرحانين. ما تقريوهمش تو العشاء يرحم رب، الدوش والقراية وكل شيء العشية اختاوهم. قالت لك منال شوية يحبوا الكلهم لا موين 18 والكل يحبوهم الأولينين في القسم.
2: عنا كونكور سيزيام
1: وعن ايوه كونكور سيزيام راهم
3: بعد النوفيام ودخل
1: يظهر لي لميت لي بارون هما اللي عاديين.
2: والله انا اللي عندي سيزيام السنين خليتها على راحتها.
1: يا تبارك الله ما شاء الله سيزيام
2: سيزيام
1: ومش تعمل تعدي الكونكور.
2: هي اختارت
1: اي هي باهي باش تعمل تقييم هكا
2: خليتها على راحتها.
1: باهي سي بيان سي بيان. دونك خليني زاد نقول اللي عشتوا توا انا توا مع هالبنات البنات نقول انا ديما نقول البنات الصغار هذوما 30 سنه 40 سنه انا بيت سكنات قداش تعبي ياسر من هكا تلقاها من جواجيها وهي عنده شفاه عنده شوية راه مازال خليه يتمتع الصغير يوصل للباك تو يعطيك الحاجة الصحيحة. نشجعها أقرأ كليت روحة مني كليت روحة
2: صعبت والله
1: ريتم قوي. إن شاء الله ربي يعاونكم وربي يكون معاكم. أنا نحكي على خاطر البيداغوجيا اللي فيها تطلع من غير ما نشعر.
2: نعمل ديديكاس من ربي فضل لي أمي اللي هي بالصغار
1: الله يصلي على النبي ربي يفضلها وربي يخليها لك وربي يحميها. دونك أمل نمشيو معاك للغوسات اليوم كسكسي بالقرنيت.
2: احنا قلنا قبيلة على غلاء المعيشة اما مرة في الفيل هكا
1: نحبوا
2: ندلوا روحنا ميسيت
1: مي هو توقيت القرنيت
2: اكزاكتومون توقيت القرنيت. دونك قلنا نعمل لكم
1: صوبيا القرنيت اكتوبر تحش قفا بالسرق قفا بشوي
2: والله يا راجل يجيب لي قرنيت البارح.
1: لا والله في بالي دو نجم في اكتوبر كيف تنجم في مي في بالي هكا والله اعلم الحوات اللي يسمع فينا كلمنا توا على 36 300000 تفضل امالي.
2: الوغ اليوم قلنا نعملوا كسكسي بالقرنيت على خاطر بالحق روسيت نشتيوها برشا وش نعطيكم اليوم استوس باش يجيكم كسكسي بالقرنيت بنين على الاخر. اول حاجه انا ديما نقلي جرينات فلفل كو سوا كسكسي ولا الشوربه مفوره ولا نواصل. دونك نقلي جرينات الفلفل نطلعوهم من المقفل والكسكاس نتاعنا نحطوا البصل بصل وشويه زيت ونخليهم الزيت نتاع قليان الفلفل ونرميو القرنيطه. دونك كي نرميو القرنيطه ديجا هي باش تتقلى تاخذ اون بيل كولور وتخرج الماء نتاعها. نزيدوا عليها مغرفه ونص طماطم نزيدوا عليها شويه تابل وكرويه كالميكس انا نوصي عليه من جربه ولا من صفيقس خاطر فيه وبنين على الاخر اي
1: صحيح
2: وشويه كركم وشويه فلفل احمر وشويه ملح. الفلفل اكحل بلوتو ما نحطوش على خاطر يزرق الصوص نتاعنا والقرنيطه والكل يعطيك الكولور البلو. دونك نخليوها تتقلى مليح نبرقوها بالماء ونخليو القرنيطه تطيب. اونتر طون نحضروا الفلفل الكسكسي نتاعنا كيما نعرفوه هكا نبثوا بشويه ماء نحطوا له شويه زيت ونحطوه يتفور. دونك تفور شكل الكسكسي نتاعنا التفويره الاولانيه اونتر طون الماء غلي نرميو كعبات بطاطا للناس اللي تحب الكسكسي بالبطاطا. نهبطوا الكسكسي ديجا قلنا تفور تفويره الاولى نمرقوه بشويه صوص اللي تكونت هذيك البنه اللي بالقرنيط ومن بعد امي كويسون كي قريب يطيب نرميو الحمص نتاعنا. انا الحمص ديما نطيبو ابار نقول منه باش يخرج لك الماء نتاعو كل فيخ وكل شيء ولا ولي غاز كل بعد نرميه. من بعد قبل ما يطيب الكسكسي القرنيطه ديجا طابت نعسوا عاد القرنيطه ما خليوهاش اللي تهبط الزبده
1: وتولي كلاستيك
2: وتولي كلاكاوتش فوالا. دونك قبل ما نهبط الكسكسي ونسقي التسقيه الاخرى ناخذ صحفه نحط فيها شويه هريسه عربي شويه ثوم فرشك معناها مقصوص وشويه كمون ونصبوا فيك الصوص باش يجي فيه وحرفتك
1: تقعدك
2: البنين نتاع الثوم ونسقي الكسكسي نتاعي وهذيك هي الغوسيت نتاعنا اليوم.
1: شبيبه شبيبه برشا الحقيقه الغوسيت. دونك نجموا هذه الغوسيت هذه نجموا نستعملوها الحقيقه كان نجمنا اليوم خلطنا. انا مازال بك السوق ساقي والعسل فيه. دونك نجموا نمشيو نلقاو القرنيط كيف كيف تقول لي يبدا موسم. باش نقول لكم المخرجه قالت لي توا قد يبدا موسم صيد الاخطبوط اللي هو القرنيت في تونس عاده في 16 نوفمبر من كل عام ويستمر حتى منتصف شهر ماي. يا اخيتي على الاقل طلعت صحيحه في حويجه. وفقا للقرارات الرسميه لتنظيم الصيد البحري حيث يهدف هذا التوقيت الى حمايه البيئه البحريه. مشكوره برشا من البنت خيل هاول او المخرجين او المخرجين
2: معناها اللي باش يخبي في قرنيتي يخبيه تو
1: يا بلا وعنا نص ميت دونك كلنا صحاح الحمد لله يا رب النية صافية.
3: ديوتي قلت وقت اشوفها
1: النية صافية النية دونك وخلينا نمشي هذا للطاولة نحكي على الطاولة كيفاش تزينها. نرجعوا له الفيديو مثالش يا عبدو
2: هاكا الفيديو محطوطة
1: للطاولة كيفاش نحط طاولتي نزينها نحضرها بيان سور. تفضل امولة تكلمتي.
2: عملنا شنو نقول
1: عملنا طاولة
2: عملنا طاولة مزيانة دونك حطينا الصحونة ديما انا في دي روسيت ديما نحط لارد دو لا تابل خاطر نقول برشا ناس تحبك حتى سورتو نهار حد نتلموا عائلة كاملة اوتور دو لا تابل دونك نحاولوا نزينوا الطاولة نتاعنا ونتلموا فرصة نهار لحد باش العائلة كل تكون ملمومة بيسكو جمعة كاملة كل واحد فينا يخدم وكل واحد يفطر توا معظم الصغار يفطروا معناها في المكتب دونك نهار لحد هو النهار الوحيد نتلموا فيها عائلة كاملة.
1: تري بيان ان شاء الله ربي يخليكم ديما ملمومين وخلي الناس كلها ديما ملمومه. وهذيك علاش احنا اليوم حبيناها الحقيقه الفيديو من البارح من اللي كملت انت مخر وبعثتي لي والكل دونك قلت لك ياسر شاب الفيديو عجبتني ياسر دونك الناس تخدم على الذوق الرفيع وتخدم على حاجه مزيانه ليكم تخدم بون ترو دي كلمه تخدم هي هوايتها
2: كيف
1: عامله كيف معناتها احنا نقولوا خدمه ديما دونك خلي نقول يا نهيله نهلا بوغانشا كان عجبتك الفيديو هنا وحدها ميساج على خاطر حتى التكنيك والليزاسيوس اللي قالتهم أمل كانوا سهلين برشا ويوصلوا للناس الكل. أمو سبوحة رتحتك اليوم عطيتك كان سلايت عاد اليوم أما مش رتحتك برشا راه أما باش نشوفك مع نشوف معك توا وقايد زادة الدراجي وقايد تفروحات وقايد أجواء توا أمل تعرف أنت دراجي تعملوا ساعات ولا ليه؟
2: بي همي ما عملتها طبعا باش نتعرف
1: باش تكتشفها مع السبوحة مالا تكتشفها مع السبوحة الدراجي كيفاش وش مبيته زادة والمتطلبات والمغريات تاع العين برشا والليو
2: وما يجيش احنا في روحات وغير درجي
1: وما يجيش وما يجيش دونك ماني نمشي هكا غنية صغيرة وراجعين مع السبوحة
4: وانت مين فكرني بيه اسمك علشان نسيت

0: مرحبا بكم من جديد. موزيك جينا في موعدها كيف العادة، كل نهار حد من 10 إلى 11. نحبكم تعدلوا المناقل متاعكم على موزيك جينا. تحبوا الزدة مصباح الحقيقة، برامجنا كلها راهي مغرية ومحليها وتلقاو شنو اللي تحبوا عليه. لكن أنا زادة كي نحكي بغانش ونحكي كوجينا ونحكي ماكلة، العشرة متاع الصباح عادل المقالة وأسمع لي غوسيت. اليوم الحقيقة دي غوسيت حلوين برشا، فسلايت عطينا وعطينا زادة كوسكسي بالقرنيت من بدايات أمال بن سلامية هكا.
1: اي صحيحة.
0: خاطر يا أمولة راني نعطي اسم من عندي، كان شفتني وليت نكتب لسامي روين نتربش بيك وحدي طول ونحط لك اسمك طول. دك مرحبا بيك وياسر حلوة الغسات، يعطيك ألف صحة. باش نهزك توا العالم الحلو توا أمولة.
1: نهزك
0: اي هو أنا أمير ما قولش أمولة، جينيرالمون نقول ميلا الحقيقة، أما ما يسالش اليوم أمولة. خليني نقولها يا سبوحة، اليوم باش تحلينا الدنيا أنت
2: بيكم أنتوما تحلى وتحلى.
0: ويقول لك اللي ملح وحلى كيف اللي بناء وعلى. شفتوا لازم تاخذوا من عندي
1: هذه
0: يحطها
2: ديما عندنا نقشتها اللي ديما.
0: تفضل السبوحة.
2: تفضل
0: ايه
2: كل خير، تفضل عندك كل خير يا مدام. باش نبداو على عند الفرحات عندما نفتحنا يا ربي. كما قلت كما تولد زادة ياسر طندانس تاع النجاحات، ولا يعملوا قبل ما كانوش ولا يحبوا يعملوا نجاح. اللي عندها التيز هاي تحب تعمل الباك اللي دونك. وفما كما قلت كما حكينا على الماكلة، كل قدير وقدره، درجي كيف كيف كل قدير وقدره. معناتها من تول كي تبدا حتى تول سامبل كزين هيك بنواره ولا زينها ما نعرفش انا بعرف هكا اخضر تاخذ سنوبل تولي لك حاجه. وفما اللي يحب السامبل، فما اللي يحب البرشا برشا، فما تجيني كي تجيني
0: برشا برشا
2: دلل روحك. وفما كي تجيني عروسه ولا حاجه نقول لها كيفاش انت عندي من هكا لهكا كسوم كل باغ اكزومبل كان ربطها بالبيغل نعمل حاجه فيها البيغل، كان دونتيل نعمل لها بالدونتيل، كان اللي تحب الدبابز نعمل البابز، اللي تحب القماش نزينو. فما برشا برشا حاجات في الحمام كيف كيف. عندي اول عروسه بديت بها ما ننساهاش وقت عملت كونكور نتاعي، انا غرام ولد اختي هو في الحلويات وكل يقول لي خالتي تعمل لي، نقول ولدي انا شنو نعمل، يقول لك تعمل لنا في الدار. هذيك بديت راهو نقول له لاخواتي واللي نحن ما نجمش قاعده بربي بيها، خالتي جرب. عند وقت عمل معرض عملت الناس عملت الديكوموند وانا مانيش نتاع هكا. وقلت اي نمشي نعمل بطاقه حرفي، مشيت قيدت عملت بطاقه وليت جو.
0: انا نحب نقول على السبوحة اكتب اكتب
2: فونتاني برشا،
0: اكتب يا حسين اليوم حسين اكتب برشا اليوم. خليني نقول اللي سبوحة علاش حكينا على اليوم على التراجي نتاعك، على خاطر سبوحة راهي وقفت برشا وقفات انسانيه حلوه برشا. وقفت مع برشا بنيات، وقفت مع ايتام، وقفت مع الناس الحقيقه ما نجمش ما نقولهاش يعطيك الف صحه يا سبوحه. ما نجمش نقولها كثر خيرك يا سبوحه على الشيء اللي تعمل فيه هذايا الكل. دونك هذه لمسه وفاه من عندنا احنا غوميرسيمون من عند برشا. الراديو
2: اللي تجي تقول لي ميميت نقولها خو نعمل كي تحب. والله بالحق مش مرة مش
0: نعرف
2: سخفني
0: نعرف
2: وقال أخوة مبروك عليك على رحمة والدي.
0: إن شاء الله ربي يبارك لك يا سبوحة. و ديما الحاجات هذيا راهي تمس القلب،
2: تمس
0: طول تمس القلب.
2: خاطر انا عشت بلا ما نعرف وحدك امها ميتك تقولي
0: متوفيه
2: دمي يهبط، نقول لها نعملك اللي تحب عندي.
0: الحمد لله يا ربي ديما قلوبنا فيها الرحمه، ديما نحبوا بعضنا، هذه المهم ومهم جدا. دونك مطلوب درجه اعطيني فيش بالضبط في العرس مطلوب شنو مش تبكي
2: شنو تذكرت فيك والله. يجي في النفاس في العرس في الطهور، اما كل حد التم تاعو بيان سور. ولات في نجاحات زاده توا معناتها باش حتى الدرجه يعملوا شوكولا يعملوا ينوعوا برشا حاجات.
0: غموني يا حتى غموني يا امال غمون
2: حتى الدقله دقله
0: محشيه. انا انا غموني انا انا باش نحب على الدرجه نتاع العرس. العرس موجود، اعطيني الدرجه نتاع كتبت الزيق هذيك واعطيني حويجه اخرى هكاك.
1: في النيسانس
0: في النيسانس ما عملتش دراجي، عملت كل طاوله انا كل البسيسه وكل البزيت
2: الطاوله والذوق. مش قديمه برشا راني انا ولدي عمره توا 23 سنه معناتها
3: ما شاء الله
2: بنت خوزولدي
3: ما شاء الله
2: قد لي مش برشا الحمد لله يا ربي
0: عشان شاء الله ديما في الافراح يا ربي و... واللي بالحق يتيما فما انا جو سوي لا
2: تيك صحه تيك صحه ام ولا شنو تحب تقول لنا
3: ميرسي على الانفيتاسيون محلاها القاعده بحذاكم في البلاتو وان شاء الله في فرح بنتي في السيزيام نعملها الدرجه
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله وعلاش ليه ما نعملوهاش طاوله مزيانه هنيه الناس كلنا نعملوا طاوله شابه في نعملوا احتفال هوني خاطر احنا نفرحوا برشا نحب الكيدز الكوجينه نحب البنوت المره كانت نجم وكملت امتحاناتها تجي معانا وتحكي لنا على غوسيت تاع ماما كان عندها حاجه
3: هي مغرومه تعرفها. تعلمت هي الحقيقه بتاع ربي بنتي مالغيري صغيره معناتها شو صغيره عمرها 12 سنه اما الحقيقه السو دي بروي تعمل الكريب تعمل بانكيك تعمل الاومليت
2: تجينا المره الجايه تعطينا الغوسيت
3: وتعطينا تعمل لي ساندويتش الحاجات تعمل بانيني تعمل معناتها الحقيقه كي تجوع تتصرف
2: هو تعمير الساندويتش سهله
3: والله العظيم خوها يبدا يكري فيها تعمل لي ساندويتش معاها قولها ما تعملوش خلي يتعلم يعمل على روحه
2: يعطيك الصحة إيميل يعطيك ألف صحة
3: وإن
2: شاء الله ديما تكون موجودة معنا السبوحة زادة كيف كيف وأنت بنت الدار أمان
3: نعرف والله جوهرة إف إم تاعنا

0: ديريكت معاهم هما. ان شاء الله ديما قلب التونسي حنين. نحبوكم برشا. ميرسي ماني في الاخراج التقني الرقمي عبدو بالعجوزه. امل بن سليمية يعطيك الصحه اللي حضرت
1: معنا اليوم.
0: ان شاء الله في نجاح البنوته. صبوحه ميرسي بوكو كيف العاده. احليك خليك كما انت احليك. انا احلام غيلانه نقول لكم ان شاء الله بن اسعد الايام يا ربي، وان شاء الله نهاركم مبروك ونحبكم.

0: سيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وكب كل من والي سوسة سفيان التنفوري بمرافقة عيسى موسى والي المنستير انطلاق الرحلة الأولى لحجيج ولاية سوسة نحو البقاع المقدسة صباح هذا اليوم الأحد من محطة الحجيج بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، حيث أكد حرص السلطات التونسية على توفير أفضل الخدمات والإحاطة اللازمة لحجاج بيت الله لأداء مناسكهم في أفضل الظروف. للتذكير، يبلغ عدد حجيج ولاية سوسة لهذا الموسم 741 حاجا وحاجة، تم توزيعهم على 4 رحلات لنقلهم إلى البقاع المقدسة أيام 10، 11، 13 من ماي الجاري. تسعى تونس من خلال تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية إلى استبدال 270 ألف نقطة إضاءة بتقنية اللاد في 140 مؤسسة عمومية كبرى. وآخر البيانات المتعلقة بتقدم هذا البرنامج، أظهرت بلوغ نسبة 50% من الأهداف المنشودة حتى الآن باستهداف 140 مؤسسة عمومية كبرى تتوزع على مختلف القطاعات الإدارية والخدماتية من أجل تحديث منظومات الإضاءة بها ورفع كفاءتها الطاقية وفق ما نشر على صفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني التقى في ميامي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. الاجتماع بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى أوضاع المنطقة والوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، إلى
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزيا على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
3: جوهر
4: اثاث بوبليسيتي.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اثاث. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية. ومشروع قرار إسرائيلي يتجه إلى إلغاء

0: اتفاقية أوسلو واتفاقية الخليل. في تفاصيل أخبارنا، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفران زنزري أيام 10 و11 و12 من مايو الحالي زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، والتي ستنعقد يومي 11 و12 من مايو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي. سيترأس هذه القمة الإفريقية الفرنسية الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية. وستنتظم بالمناسبة جلسات عامة ستخصص للتباحث حول ملفات عدة، من بينها الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى 4 جلسات حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الإنتاج المحلي والإقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية. أيضا ستعقد جلسة حوار حول موضوع تطوير الزراعة المستدامة وذات القيمة المضافة في القارة الإفريقية، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث إمكانات الاقتصاد الأزرق في القارة الإفريقية. وستبحث هذه القمة أيضا سبل صياغة شراكات اقتصادية متكافئة ترتكز بالخصوص على دفع عجلة الابتكار ودعم النمو الشامل وإيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة. وسيكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية، بالإضافة إلى مشاركتها في الجلسات العامة والحوارية. حل بتونس فجر هذا اليوم الأحد رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكارباريجيا في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني كندي، وذلك بين 10 و13 من مايو الجاري، تلبية لدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وذلك في إطار علاقات التعاون القائمة بين تونس وكندا ولبحث سبل مزيد دعمها في مختلف الميادين. كما تهدف هذه الزيارة أيضا إلى مزيد توطيد العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس العموم الكندي. نظم مركز أو مرصد وشاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أمس ورشة تفكير جهوية بعنوان بعد أول تجربة لسحب الوكالة المجالس المحلية بين الإطار القانوني والجانب التطبيقي. وبيّن المرصد أن هذه الورشة التي حضرها نواب بالبرلمان عن جهة منوبة ونائب بمجلس الجهات والأقاليم وممثل عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدد من نشطاء المجتمع المدني، هي السادسة من نوعها التي انتظمت في عدة ولايات على غرار ولاية صفاقس والمهدية والكاف والسليانة وتطاوين، في إطار مشروع ينفذه المرصد يحمل نفس عنوان الورشة حسب ما نشره على صفحته على الفيسبوك. وقد تطرقت الورشة في أشغالها للإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية، وتمحورت جل المداخلات حول ضرورة فهم الدور الحقيقي للنائب المحلي ومحاولة تجنب الخلط بين المجلس البلدي والمجالس المحلية. أيضا ناقشت هذه الورشة موضوع سحب الوكالة من النائب بين النص والواقع، وقدم المدير الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسني السحباني في هذا الإطار مداخلة عن الشروط والإجراءات القانونية لسحب الوكالة، وناقش الحضور آلية سحب الوكالة بين نجاعتها كآلية تقييم للنواب وبين شروط تطبيقها. دوليا، قال التلفزيون الإيراني الرسمي أن قائد مقر خاتم الأنبياء قدم للمرشد الإيراني مشتبه خامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، وأكد للمرشد الأعلى للدولة الإيرانية تمتع القوات بجاهزية عالية. التلفزيون الرسمي الإيراني أشار أيضا إلى أن المرشد أصدر توجيهات جديدة لقائد مقر خاتم الأنبياء بمواصلة مواجهة الأعداء بقوة وحزم. أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن سفينة بضائع استهدفت بمسيرة صباح اليوم شمال شرق ميناء مسيعيد بالمياه الإقليمية لدولة قطر، وأكدت السيطرة على حريق محدود شب في هذه السفينة دون إصابات، وأنها تابعت رحلتها إلى ميناء مسيعيد قادمة من أبوظبي. من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في الكنيسة الإسرائيلية اليوم الأحد مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل. وبحسب مشروع هذا القانون الذي نقله موقع إسرائيل هيوم العبري، سيتم إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلغاء تاما، ولن تكون ملزمة للكيان المحتل أو لأي جهة تمثله. كما يقترح مشروع القانون إلغاء التشريعات التي كانت تهدف إلى تنفيذ اتفاقية أوسلو وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا بعد شوية.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نهار الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامج قضايا عالمية. بين السياسة والحرب والمواجهات العسكرية والتجالس وبين طاولة المفاوضات، ما زال الوسيط الباكستاني في ملف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم يفقد الأمل في جر الطرفين وتحديدا واشنطن إلى طاولة المفاوضات. من جهة أخرى في الملف اللبناني، رغم أنها تعربد، فإن الكيان الصهيوني لم تستطع إلى حد الآن تجاوز عقدة المسيرات لحزب الله. كذلك على المستوى العالمي، بدأ العالم تقريبا في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تتجه قدما نحو الهجومات على إيران متجاوزة الهدنة، وكذلك بالنسبة للكيان الصهيوني الذي خرق أي اتفاق، وخاصة في جنوب لبنان وهذه الحرب التي يأتيها يوميا. إذن بين السياسة والحرب في هذه المواجهات، بدأ الوسيط الباكستاني والملاحظين الدوليين يشكون في نوايا الولايات المتحدة الأمريكية في أنها تدعم إلى المفاوضات، خاصة بعد الضربة الأخيرة التي وجهتها واشنطن إلى طهران. وهناك ضغط في الوقت على ترامب الرئيس الأمريكي، ضغط يتزايد ومخاوف لم تعد داخلية بفعل عدم التوصل إلى حل مع إيران، بل أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في حرج مع الصين، بما أن موعد زيارة ترامب إلى بكين تقترب، أي بعد 4 أيام من اليوم. والرئيس الأمريكي الذي ضمن تصريحاته الأخيرة حديثا عن احترام أمريكي للصين وكلام جميل تجاه الرئيس الصيني، لم يشفع له هذا الأمر في إيجاد مخرج أو منفذ يضمن فيه انتهاء الهجومات المتبادلة بين واشنطن وطهران، ولم يجعل الرئيس الأمريكي من هذا الأمر قوة ووضوحا في الملف، لأن إيران وخلال الهجوم الأخير وجهت أيضا ضربة إلى الأمريكان في مضيق هرمز. تسوية الملف لم تعد الآن محل ربما سلاسة من الأطراف التي تتدخل، ولكن أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تشدد على أنها تريد الإجابات الإيرانية تكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الملاحظين يرون أن هذا الأمر غير صحيح. الرئيس الأمريكي يبدو متخبطا على أكثر من واجهة، إذن فهو لم يطل بموقف جديد بخصوص أوروبا والحلفاء وهو متشدد تجاههم، وكذلك لم يقدر على حسم الصراع مع إيران، خاصة أنه منذ 3 أيام حين هاجم سفنا إيرانية جاءه الرد الإيراني كما قلنا سريعا ومستهدفا للقوات الأمريكية المتمركزة، مكذبا بذلك هذا الأمر وهذه الهجمات والرد الإيراني، مكذبا التصريحات الأمريكية المختلفة التي تدعي أن إيران انتهت وأن الانتصار أمريكي بين وواضح. فهل يكون الرد الإيراني جاهزا قبل تحول ترامب إلى الصين في غضون 4 أيام؟ المؤشرات إلى حد الآن لم تكشف عن خبايا يمكن التأكيد معها أن أمرا ما يخص الانفراج قد يأتي سريعا، إذ من خلال الضربة الأمريكية الأخيرة والتي خرقت وقف إطلاق النار، كشفت واشنطن بما لا يجعل مجالا للشك أن القرار الأمريكي ليس قويا وليس واضحا وليس حاسما أيضا في الحرب كما في السلم، وأن هناك جهات دولية أصبحت تشكك في أن الولايات المتحدة الأمريكية رسمت أهدافا واضحة تقيم الوزن للسلم وكذلك للحرب، وكيف تتعاطى مع هذا الملف، إذ أن العشوائية هي التي تسود. الملاحظون كما عديد السياسيين في العالم رأوا في الهجوم الأمريكي الأخير والذي خرق الهدنة ووقف الحرب قرارا بلا سند، بما أن الوضع حسب الوسيط الباكستاني كان يتجه نحو تأكيد ملف المفاوضات وغلبة المفاوضات على الحرب ومحاولات إيجاد حل، وأن الطريق طريق المفاوضات ليس مسدودا بالدرجة التي تجعل القوات الأمريكية تقوم بهجوم عسكري هو في الحقيقة مغامر وقوي. لذلك فإن الرد الإيراني بدأ مفاجئا لعديد الجهات الأمريكية والصهيونية وجعل عديد القوى الدولية تعيد حساباتها في النظر إلى هذه الحرب وتوجهاتها، الشيء الذي يروج للاعتقاد أن إيران لن تذعن وقد انتهت قواتها حسب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم تنتهي هذه القوات وأن الانتصار لأمريكا أمرا بدأ في مهب الريح.
0: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
1: لم يكن ملف الصراع العسكري في إيران بعيدا عن الوضع في لبنان، حيث بدأ المشهد وكأن واشنطن وتل أبيب تقاسمتا حيثيات الحرب، والأمريكان في الخليج حيث جعل الأمريكان في الخليج والصهاينة في لبنان. الهجمات الصهيونية المتسمة بالقوة وخرق الهدنة أيضا في لبنان نالت الرد من حزب الله عبر المسيرات والهجومات العسكرية المباغتة التي تنجزها المقاومة على أرضها في صد الاحتلال، بحيث تحولت ساحة جنوب لبنان إلى ساحة معركة فعلية والهجوم بالهجوم المضاد، مما جعل أصواتا صهيونية تعرب عن تفاجئها من رد حزب الله وأيضا عن خشيتها من هذه المسيرات التي لم تجد لها إسرائيل أي حل ولا القوات الصهيونية. على المستوى السياسي لاحظنا أن قوة الاحتلال في لبنان تستسرع اللقاء للتفاوض مع السلطات الرسمية اللبنانية تحت بند واحد، نزع سلاح حزب الله، مما بدا لافتا، في حين تعمل المقاومة على فضح الممارسات الصهيونية التي تعربد في لبنان وتأمر المواطنين بلدات بإخلاء منازلهم لأنها ستقصف بيوتهم وتهجرهم، مما لفت انتباه القوى العالمية والتي بدأت تربط بين الهجوم الصهيوني ونواياه في احتلال لبنان والتدخل السافر في شؤون الحكم في بيروت وبين مخططات الولايات المتحدة الأمريكية في إيران، حيث تتجاوز أهداف الحرب على إيران مسألة فتح مضيق هرمز أو نزع ملف النووي من أيادي إيران إلى قلب النظام والسيطرة أمريكيا على القرار السياسي في طهران ومنها السيطرة على المنطقة برمتها.
0: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
1: لم يكن العالم بشرقه وغربه بعيدا عن هذين الحربين اللتين تديرهما بوفاق حربي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، إذ لم تغب التصريحات السياسية التي تؤكد أن في الأمر استئثارا أمريكيا إسرائيليا بملفي الحرب والهيمنة، وأن لا حلفاء سيستشارون من واشنطن ولا هناك اعتبار من الصهاينة والأمريكان للأمم المتحدة ولا لتصريحات أمينها العام تصريحات رغم تحولها لنداءات من أجل إيقاف الهجومات على لبنان، فإن الصهاينة بالذات لم نسمع أنهم استمعوا إلى هكذا نداءات أو أذعنوا إليها. الصحافة العالمية رغم اهتماماتها بالموضوع المتشعب هذا فإنها سعت إلى ربط العلاقة المتينة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصهاينة، بما أن كبرى الصحف الإيطالية تكشف بأن الخلاف الأمريكي الإيطالي على المستوى العسكري بلغ أشده حين صرح ترامب مؤخرا بأنه يعتزم تخفيض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في إيطاليا، وهي ثاني أكبر قوة أمريكية متمركزة في أوروبا في إيطاليا بعد ألمانيا، والتي تصل إلى حدود 12700 جندي، وهم ضمن الخدمة المؤكدة وليسوا فقط متمركزين على أراضي الإيطالية. ذلك أن إيطاليا لم تكن موجودة عندما كنا بحاجة إليها، هكذا يقول الرئيس ترامب، حين كنا محتاجين إليها في الحرب مع إيران. هنا يكشف الرئيس الأمريكي بأن كل من اليمين واليسار في أوروبا أصبح في خلاف مع السياسات الأمنية الأمريكية، وكذلك بعد إيطاليا نجد إسبانيا، وأن اليمين واليسار في أوروبا أصبح ضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة مستعدة على ما يبدو ولمزيد معاقبة أوروبا بالتحديد، ونفهم ذلك أيضا من خلال الارتباك الحاصل الآن في ألمانيا، لأن القوات الأمريكية هناك أضحت تفتقر، وهذا بالتأكيد قرار هو يقترب من القرار الأمريكي العقابي أيضا، تفتقر إلى أساسيات الدفاع، وخاصة وأن في ألمانيا أكبر قوة أمريكية كما قلنا عسكرية متمركزة هناك. العالم ليس واقفا على ساق واحدة، والتفكير الأمريكي يصطدم بمواقف غربية وكذلك شرقية، ولعل الزيارة التي هي منتظرة من الرئيس الأمريكي إلى الصين سوف تفتح كثير من الملفات، وسوف تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى مفتوحة على كل الاحتمالات. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أمنتها لكم فاطمة بن عبد الله الكراري.
0: تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: جوهر اف ام،
0: الدنيا والموسيقى.
2: جوهر اف ام، جوهر اف ام.

0: جوهرة اف ام. صنع الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 700.
2: وصلنا 20 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا لحد 10 مايو 2026. 23 ذو القعدة 1447 للهجرة، أوتوموتو من الصنار الماضي ساعتين كيما كل نهار أحد نجاوب على الاستفسارات نتاعكم فيما يخص لي موتور نتاعكم، فيما يخص السيارات اللي عندكم. إذا كان فما أي إشكال بتبيع فقرة طمبان موجود على ذمتكم آخر الساعة الأولى آخر الساعة الثانية. وسائل الاتصال سهلة برشا، لي دو باج فيسبوك جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف و 73 275 836 300 أرقام الهاتف موجودين على ذمتكم. من الأسئلة اللي كانوا طرحوا علينا الأسبوع اللي تعدى، وبتبيعة نوترو بارتنير سامز بعد شوية جاوبنا على السؤال هذا من عند خونا أيمن الهاني، يقول لك شنو الامباكت نتاع الكاركتيرستيك نتاع العجلات على الكونسوماسيون نتاع الكاربيرون في السيارات اللي موجوده في شمال افريقيا وخاصه في تونس. خونا أيمن ان شاء الله تكون في الاستماع، نجاوبوك على السؤال هذا بعد شوية. خليني نرحب بالإكيب اللي موجودة معنا اليوم، حميدة كالعادة في الديجيتال والإخراج التلفزي، سامي الذويهري حط كاسك اليوم، شبيك سامي؟ محضر روحك للدربي؟ ساعة ما تقول انت فماشي مقذوفات فماشي حاجة تلبس كاسك؟ البس كاسك خوي، البس كاسك، عندك حق. الأربعة اي نخلط ونتفرج ومال أمورنا، أمورنا واضحة. آه نخلط قدرة الإله سميع العليم أو نبر علينا. شكيف كل هذا خبير الفار، مرحبا.
3: بونجور، شنو حبيلك؟
2: تخلط أنت الأربعة
3: مال
2: تهز الكاميراوات وتهز الدنيا كل تشد الثنية كل هذا. نوتر بارتنير موجود بحذنا، سي بشير يتغيب علينا اليوم في سفر، دونك إن شاء الله ربي يوصل سالم يرجعوا سالم. سي بشير يحضر معنا السيد سامي، مرحبا.
4: مرحبا بك سي خالد،
2: سافا؟
4: الحمد لله
2: تو فا بيان؟
4: تو فا بيان.
2: شكون خليت في الكراج؟
4: اليوم خديت ديروغاسيون، اللي نحن ماك تعرف محلولين نهار الاحد،
2: فوالا
4: خديت ديروغاسيون، خليت خويا سيف غادي يهنيكم كيما يهني كيما نهنيكم انا.
2: باهي، قول لي خالص فيه نهار اليوم ولا انت؟
4: لا لا.
2: سي بشير؟
4: سي بشير مش لنا هو،
2: دونك لا يلزمك تخلصوا في النهار هذا خويا سامي.
4: لنا دونك انا نجم نحكي على راحتي. نمشي معك بالحقيقة.
2: بيه بيه طيب شوف الجمعة جاي شو يعمل فيك سي بشير؟ والله ما يكور فيك
4: الجمعة جاي ماني جاي أنا بطبيعتي، دونك
2: دونك ولا على بالك
4: ولا على بالي.
2: كل هذا أخونا دريس موجود بحذنا، مرحبا يا أخوي.
3: مرحبا سي خالد، مرحبا مستمعين جوهرة اف ام.
2: سافا؟
3: الحمد لله يا ربي، تو فا بيان تو فا بيان.
2: تعاوني على سي بشير على خلاص سامي اليوم.
3: نعاونوك مالا شنو؟
2: باهي باهي، يا ريت قداش نحبك انا.
4: تاعنا دريس تاعنا.
2: باهي، على شنو باش نحكيو اليوم بعد شوية بعد الموسيقى؟ باش نحكيو على البنو اغريكول. نعرفوا اللي توا قريب إذا اللي بدا موسم الحصاد، لا مازال في جوان
3: بيانتو،
2: اي في جوان، فما شكون اللي بداو قبل بشوية من جوان، من كل أسبوع الأخراني في شهر ماي. دونك عندنا موسم الحصاد، دونك التراكتورات باش تخرج، الموسونوز باتوز باش تخرج، شو اخر اللي
3: كل شيء تو سكي اغريكول، لي رومارك، البريسه، الماكينه اللي تربط
2: هذا الكل يستحق عجالي
3: بيان سور.
2: وفما اون مارك من احسن لي مارك اللي موجودين واللي نلقاوها موجوده في سامس، نذكروا اللي كانوا سامس شارع الحريه، سهلول ولا حمام سوسه، ما نعرفش ما بيناتهم الاثنين.
4: سهلول
2: تتبع اداريا سهلول،
3: اداريا سهلول.
2: باهي، دونك نقولوا شارع الحريه سهلول، الكياس الكبير اللي فيه وراء ياسر عرفات، الكياس اللي فيه الستاج اللي فيه السيرفيس دي مين، دونك تمشي للاخر بالكل قبل الرونبوان على يدك اليسار تلقى سامس، تلقى يونيكي بروفيسيونيل ترحب بيك. كما يقول سي بشير، اجا تفقد العجالي وغراتوي، غير اجا تفقد العجالي نتاعك باش تبعد على كل اشكاليات. تو الدنيا باش تسخن وبدات ديجا تسخن دونك نتفقدوا سورتو البريسيون نتاع العجالي نتاعنا. اذا كان العجالي يبداو في حاله طيبه نجمو نجيو في الوقت، اذا كان العجالي يبداو ماهمش في حاله طيبه ما نجموش نجيو في الوقت. ما نخلطوش معناها ديما نخلطوا روتار،
4: احنا ما نقولوا شيء معناتها ما مثل اللي ضرب المثل
2: ونجيو يدينا فارغه كي نخرجوا بكري والعجالي يبداو لاباس
4: يعطيك الصحه
2: نجمو نجيبو في دينا القطيه نتاع الرتار هاكو لا سامع جديد مرحبا سامي. هاي سيدي نمشيو للموسيقى من بعد نرجعو نحلو لو سوجي نتاعنا بالنسبه اليوم فيما يخص العجلات الفلاحيه. يلا تفضلوا.

0: نهار 29 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. نذكركم بالطبيعة اللي كونوا تنجموا تدخلوا معنا أنتم في فقرة أمبان، آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية. إذا كان فما أي أسئلة مرحبا، 73-275-800-336-300-1000 لدو باش فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. قبل ما نمشيو نحكيو على المارك ستار ماكس بالنسبة للي بنو أجريكول، خلي نرحب سيد العميد. مرحبا عميد الحصة، مرحبا. سافا؟
1: الحمد لله.
0: ديما ردار شيء لا أمل.
1: أغزر. جيت في الوقت ما فما تبدل شيء.
0: في الميكرو سيم.
1: جيت في الوقت ما تبدل شيء. جيت قبل الوقت كيف كيف. مخر كيف كيف. ما فما شيء. سمي الديري كالعادة.
0: إيش تحبوا يتبدل؟ هو كلام سكاسك اليوم.
1: كالعادة. ما زلت حتى شيء. حتى ما عملوا
0: ما توالش.
1: ما يريدون. غالي سيدو يخدم واحد هنا.
0: خلينا نجاوب على السؤال نتاع خونا ايمن الهاني. شنو الامباكت نتاع لي كاركتيرستيك دي بنو على الكونسوماسيون دو كاربيرون بالنسبه للسيارات اللي موجودين في شمال افريقيا وخاصه في تونس؟ سيد دريس،
2: مرحبا بك ومرحبا بالسؤال نتاع الاخ. سهل ياسر. اول حاجه يلزم الديمونسيون نتاع البنو تكون صحيحه حسب الدوموند نتاع الكونستركتور. كان بدلت انت ديمونسيون، عليت شويه، قصرت شويه، باش تاثر اوتوماتيكمون على الكربيرون. ثاني حاجه، احنا في تونس نستعملوا ديما لي بنو ايتي عام كامل، يعني ما عندناش بنو ايفير، ما عندناش بنو كات سيزون. دونك لي بنو ايفير و كات سيزون جينيرالمون يبداو الديسان تاعهم خشين شويه، القوم يابسه شويه، اوتوماتيكمون تزيد شويه في الكونسوماسيون
0: وتزيد حتى في الحس.
2: اي بيان
0: سور، عليك تدوس في برويت.
2: اي ما هذاك هو الليفي نتاع لي كرامبون وكل
0: الرينور
2: اللي عملوهم سبيسيال لثالث جور واحد. ابقى كان الكونستركتور قال لك ان 19 فيتيس اش والا في والا دبليو في، تركب العجله كيما قال لك الكونستركتور.
0: خلينا نفسروا لانديس دو فيتيس، هي السرعه القصوى اللي تتحملها العجله. جينيرال حسب ما فسرت لي قبيله في الاوف، توا اغلبيه العجل اللي قاعدين يتباعوا توا 210 كيلومتر في الساعه فما فوق. معناها امورنا واضحه.
2: هو راو كل ما تعلي في الانديس دو فيتيس، كل ما تكون القوم توندر، الكونسوماسيون تكون اقل شويه، مي سي نيجليجابل. راو
0: ماشي
2: اللي اثر صحيح هو البريسيون تاع البنو، ليتا تاع البنو، عمر البنو كيبدا يابس شايح عمره 6 7 سنين وانت مازلت تدور بيه.
0: يولي يكبش اكثر في الكياس، دونك يستحق
2: لا
0: اكثر قوه.
2: يابسه القوم.
0: اي
2: يابسه اوتوماتيكمون، تستحق فورس اكثر.
0: صحيح. من الكهرباء باش تدوب
2: في البروميير والدوزيام نتاعها باش دونك اوتوماتيكمون. والكونترول تاع البريسيون اهم حاجه.
0: باهي، نحب نجيب كهرباء من البر مثلا، من الخليج.
2: من الخليج
0: شنو هي العجله اللي ناكد عليها مثلا؟ ما نعرفش انا اسكو فما
2: الامكانيه ولا لا
0: باش نبدل العجالي في بروميير مونت، معناها الكهرباء دو سيري خارجه من الدار باش نهبطها ديريكتومون لهنا. اسكو فما امكانيه باش نحكي مع الدار غادي نقول له يا بربي بدل لي العجالي، ما تحطليش عجالي ايفير مثلا، نحط لي عجالي ايتي.
2: هو في الخليج ما فماش مشكله، خاطر العجالي اللي يتباعوا في الخليج هما نفسهم اللي يتباعوا في تونس،
0: اللي هما ايتي،
2: اللي هما بنو ايتي. بار كونتر كي باش تجيب من الاوروب تولي تطلب من الكونستركتور بنو ايتي، خاطر غادي كتلقى بنو ايفير والكات سيزون والبنو ايتي. دونك اوتوماتيكمون جاي لتونس تقول له ركب لي بنو.
0: معناها خلينا ناخذ اكزومبل واضح، باش نجيب انا سياره ساب من السويد والا باش نجيب سياره فولفو من السويد.
2: من السويد فوالا.
0: دونك نقول له في معناها في الكونترات اللي باش نعملوا معاه باش نقول له حط لي بنو ايتي
1: ولا كات سيزون.
0: ولا كات سيزون، اما دو بريفيرونس ايتي.
2: دو بريفيرونس ايتي، خاطر الكات سيزون كمان في تونس يعمل برشا حس على الكيس، حتى الكات سيزون فهمت وما نستحقوهوش، معناها خاطر احنا ما عندناش لا فيرك لا لا ثلج لا حتى شيء.
0: اموان كو شويه ايامات في
1: ما خدت الذهب
2: نيجليجابل
1: تلاك في السويد. ثنيه كامله مثلا كان جايب بها الكهرباء
0: وفي لا يجيب عروسها في كروسها
1: في الشتاء،
0: لا يجيب عروسها في كروسها
1: ما عندوش حق، ما عندوش حق يمشي بها.
0: اي اي اي اي خطر خطر عليه هو زاد كيف كيف
1: هو على العباد الاخرين.
2: على العباد الاخرين اكزاكتومون.
0: باهي، هذا فيما يخص سؤال خونا ايمن. مرحبا بالاسئله الكل بالطبيعه، حتى اللي ما يخلطوش في الفتره هذه في الفقره هذه، معناها انا نخليو الاسئله ونجاوبوا عليهم الاسبوع اللي بعده.
2: سي خالد، فما حاجه اخرى تاثر زاد على الكونسوماسيون
0: اللي هي
2: اليوم انت عندك عجالي ستوندار في كهربتك حسب ما قال لك الكونستركتور. قول لي نحب نبدل عجالي، نحب نردهم اعراض، نحب تونو دروت خير كذا. فما كوريسبوندونس، فما ايكيفالونس تاع بنو، كل ما تعرض لبنو اكثر كل ما كونسوماسيون تزيد اكثر شوي.
0: واضح. مي باقي تقعد نيجليجابل.
2: اي ديما ماهيش حاجه كبيره، ما تاثرش برشا معناها. فوالا انت كرهبتك تاكل 7.1 مش تولي 7.2 مثلا. مش من 7 تتعدى ال 8 مثلا. نو
0: وقتاش نتعدى من 7 ل 8؟ وقت اللي يبدا العجله مفشوشه.
2: اكزاكتومون
0: العجله مفشوشه تبدا تسمع فيها حتى كيفاش في الكيس. ساعات واحد يفيق بالنسبه للكراب القدم اللي ما فيهمش الديتكتور دو بريسيون دو بنو، تفيق بها بالحس، والا تفيق بها بالفولون يولي يابس
2: شويه ولا طايح على اليمين ولا طايح على اليسار شويه.
0: هذا كي تبدا العجله القداميه، ما كي تبدا العجله التلانيه سي بوكو بلو ديفيسيل ا ديتكتي في الفولون.
2: خطر زاد
0: بالحس تسمعها هكا ولا سين؟
1: صحيح.
0: انا ندخل شويه في الدومين نتاعك. باهي هاي سيدي نمشيو للستار ماكس. شنو هي الماركه هذه؟ ماركه تونسيه ماهيش تونسيه؟ شنو حكايه
2: ستار ماكس؟ هي ماركه تركيه.
0: ايه
2: على اوريجين كانت اون مارك تابعه للارميه في تركيا. ومن بعد بيان سور كانت تابعه الدوله، تباعت ولات بريفي. ليدر في البنو اغريكول، تصنع البنو الاخرين الكل، راهو بوالور وتوريزم وكل، مي السيكتور بتاعها اللي هي قويه فيه هو الدومين اغريكول. ونلقاوها بروميير مونت في لي تراكتور، في لي موسونوس باتوز، وفي توسكي واحد، وقام تري فاري
0: معناها يظهر لي عندنا منها في سامس حميده كان
2: موجوده في سامس
3: موجوده عندنا
0: كان فوالا. هذا البنو اغريكول قداش ديمونسيون سامي نتاعو البنو هذا؟
2: حسب 18-4-30 هذاك
3: في 18-4-30
2: 30
0: بوس.
2: 30
0: بوس معناها الدوره نتاعو 30 بوس
2: تاع جونت
0: يركب على 10 كراهو. هاي هاي هاي هذه اكثر واحد اي نحط عجله واحده في الوسط
2: هذيك نتاع
0: مونوسيك
2: نتاع الدكتور من تالي
3: مونوسيك
0: خويا هذه العجله هذه جديده نافا
2: اي جديده
3: بيان سور
0: شيء كبير. باهي دونك نكملوا نرجعوا نحكيوا على الستار ماكس اون اتوندون نكملوا نشوفوا بقيه الصور حمايده.
2: دونك فوالا اليوم عندنا يون جام كومبليت داخلين على سيزون تاع حصاد. الناس الكل تتحضر في الماتريال نتاعها، خاصة الجماعة اللي تكري الماتريال. هو فلاح عنده تراكتور نتاعه وكل، جينيرالمون يشري عجالي مرة في 7-8 سنين، فهمتني؟ مي اللي يخدموا لوكاسيون كيما لي موسيونوس باتوز، لي تراكتور هذوك اللي يخدموا باللوكاسيون، البريود هذه يحضروا الماتريال نتاعهم، يشوفوا عجاليهم، يتفقدوهم كذا وكل شيء. ويجيو بحذانا لسامس نعطيوهم لو كونسي، خاطر انت نفس الديمونسيون تلقى بلوزيور تيب.
0: ستادير
1: بربي باش نسال وين كيفاش هواء كهو ولا هواء وماء ولا
2: انت والبزوان. فما الهواء كهو هما العجل الكل يقبلوا هواء وماء، تحب ترزنوا تراكتور انت والخدمه اللي باش يخدمها، كان باش يهز مثلا نسيت واحده روموركه باش ينقل شكاير وكل ما حاجتكش بالماء، كان باش يحرث حاجتك بالماء باش ترزن تراكتور، فهمتني؟
0: دونك السؤال هذا اللي سالته فما مستمع خلانا سؤال في على الموزع الصوتي داير يظهر لي مازال موجود في الانديكاتيف نتاع البرنامج، علاش عجله التراكتور تتفخ بالماء معناها تحط فيها الماء؟
2: بور لا سامبل ريزون باش يرزن التراكتور شوي. هذيك هي الحاجه معناها الحاجه الوحيده اللي يستعملوا فيها الماء. بار كونتر كيما هذه مثلا العجله 18-4-30 التراكتور يخدم في تيران باهي، الارض نتاعو باهيه وكذا، نركبوا بنو دياغونال 16 بلي، عنده حجر ومشاكل وكل، فما لي بنو راديال. بنو اغريكول راديال بالتل كيما نتاع السومي كيما نتاع
3: الديسان قديم
2: هكا الديسان كيف كيف هو بيدو براكتيكمون.
0: حمايدك نرجعوا للتصويره اللي جوست اللي قبل هذه فوالا الديسان هذا شنو يمشي اكثر؟ للحرثان والا
2: لا لا هو الديسان تاع ليسيو موتور تاع التراكتور
0: يقعد ديما هكاك
2: انفاريابل هذاك هو خاطر هو يزمو يكبش، فهمتني؟ فما تراكتورات دوبل بون، فما تراكتورات سامبل بون. تراكتورات سامبل بون العجله القداميه تلقاها رطبه
0: اي
2: ما يستحقش خاطر تبع. وفي التراكتورات دوبل بون تلقى لافون ولا ريير الديسان هذا،
0: مي لا ديمونسيون اللي ديفيرونت. العجله القداميه صغيره،
2: العجله القداميه اصغر ديما،
0: فهمتني؟ وعندنا العجله القداميه في سامزا
2: موجود كل شيء.
0: شنو هي الديمونسيون تاعها العجله؟
2: اذا كان تراكتور سامبل بون 750 باغ 16 واذا كانوا تراكتور
0: على الكراب العادي
2: واذا كانوا تراكتور دوبل بون تولي 12-4-24 تولي 24 بوس اكبر
0: 24 بوس
2: اكبر والديسا نتاعها كيما العجله هذه لاريير تاع التراكتور
1: فهمت هو يمشي رمال كيما قال لك في الرمال يبدا مطر تصب واحد
2: طبعا الطين رمال شوف ارض عندك ارض طينيه ارض رمليه الفلاحه عندنا الانواع الكل تاع
0: الحجري
2: عندنا الحجري الحجري اللي حكينا عليها يلزمها بنو قوي بنو راديال علاش خاطر فما حجر ماضي يضرب البنو
0: اي نجم
2: اكزاكتومون عندنا بنوات اللي هما ستركتور تاعهم راديال كركاس تاعهم تل يقاوم الحجر وهذوما جينيرالمون يركبوهم العباد اللي عندهم تراكتورات الكراء خاطر اليوم يخدم ارض ربليه غدوه في حجر غدوه متعرف
0: غدوه في مرمى
2: وسومو اغلى بيان سور برشا
0: باهي انا تنوصلوا مع سامي للاسوام نتاع العجل هذوما تتصلح العجله هذه والا اذا كان صارت فيها حاجه سي سي فوتو لوح
4: انت والطبيعه نتاع التصليح
2: انت والضربه بيان سور يتصلحوا كيما يتصلحوا العجل الكل
0: ما دام اذا كان منفوخه بالماء اذا كان معبيه بالماء مش كيما نقول منفوخه بالماء معبيه بالماء ظهر لي اقل ريسك عليها هي من اللي كونه تبدا بالهواء نو
2: كيف كيف
0: كيف كيف
2: خاطر هي فيها ماء وهواء مش ماء مش ماء
0: كامل ما يعبيهاش 100%
2: لا لا هي تتعبى 3 كار ماء
0: 3 كار والانخار
2: اللي يقعد البريسيون هي وباش تاخذ تهز باش تهز روحها يلزمها الهواء خاطر الماء كاين عجله مفشوشه معناها تمشي يلزمها الهواء باش تاخذ الفورم نتاعها الهواء اونتخ 2 2.5
0: كهو
2: كهو ما يتاخو برشا هواء الفوليوم تاع الهواء برشا بالبريسيون مش برشا
5: نحكيو من غير ماء
2: بالماء ولا بلاش ماء كيف كيف بالماء باش تاخو الفوليوم تاع الهواء شوي وبرشا فوليوم ماء وبالهواء باش تاخو فوليوم هواء كبير مي البريسيون تقعد هي بيدها فهمت انت باش تنفخ عجله تاع كهرباء 2.5 تنفخها في 15 سكوند تطلع ل 2.5 عجل تراكتور تقعد درج وتنفخ فيه باش توصل ل 2.5 ولا درجين
0: تاخذ برشا فما فرق ما بين البريسيون
2: والفوليوم
0: معناها تاخذ من عرفش نقولوا 10 لتر بور اون بريسيون دو 2.5 بار
2: اكزاكتومون
0: والكهرباء العاديه تاخذ ايترا بركه بور اون بريسيون دو 2.5 بار ضغط معناها
1: العباد ماشي في بالهم العجله وين تكبر وين باش تصب هواء اكثر انت
0: لا والبريسيون اما تصب هو اكثر
2: عجيري
0: تاعك البريسيون اللي لا ميم فوالا
2: عجيري تراكسيت كبار تلقاها عجله علوم تاعها 300 متر ساعه
0: فرطوا لي وسامي معنا
2: اي اطول بريسيون تلقاها 3 بار فهمت
0: اي البريسيون 3 بار
2: بار كونتر سومي تلقى البريسيون 9 بار
0: اه
2: 9 بار علاش خاطر بزوان اون شارج مربوط بالشارج قداش باش تعبي عليه قداش تهز
0: انا كي سالت سي بشير من جمعتين التالي ظهر لي قلت له قداش يتكلف سمي عجالي كي قال لي فوق 30 مليون
2: اي سا ديبون قداش من معناها فما اللي فيهم عندك 6 و8 14 عجله 14 عجله في المليون و800 مليون و700 بصح تلقى روحك تحوس ما بين 25 و30 مليون انت والمارك
0: يعني قال لي 30 مليون كوميم سي دو لارجون معناها انت الراس وحده ب 100 وشويه وزيد عليه الرومورك بالبانه بلاش بانه
2: انت تعرف بلاتو
0: افيك ريدال سون ريدال
2: تعرف حاجه انت ولا بالنسبه للترونسبورتور اللي عندهم الكمين سوميات الشارج الاولى كاربيرون الشارج الثاني عجيل الثالثه بيس دو روشانج والرابعه بيرسونيل معناها افهم انت
0: مسكين ديما البيرسونيل
2: لا لا نحكيو على الفوليوم تاع الشارج
0: اسفل الهرم صحيح
2: الفوليوم الفوليوم تاع الديبونس تاعو فهمتني الاولى هي الكربيرون خاطر كل يوم
0: لا وشريانو
2: فهمتني
0: شريانو كمان معناها انا كي نسمع سوسيتي ترونسبور عنده 30 سمي
2: اي
0: معناها عنده اون فورتون وراه
2: فورتون اي بيان سور نحكي انا على الشارج تاعو معناها فهمت مش على الانفستيسمون
0: وما لقاولهمش حل الشارج نتاع الكربيرون تو التاكسيات هم حولوا بالغاز السمي ما فيش حل
4: ردوا الكتريك سمي معناها
2: هما في الاوروبا
0: ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش
2: في الاوروبا الاوروبا بداوا
0: بداوا
2: اي لي سمي سكانيا وفولفو الكتريك 100% اي
0: باهي مازلنا باش نعرف نحكيو على ستار ماكس جوست نمشيو ببليسيتي وهنا راجعين يلا
6: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقه التونسيه 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك جوهر اف ام
5: سيتي. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: جوهرة
5: بيبليسيتي
8: أوتوموتو.
0: وصلنا 45 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. مازلنا نحكيو على البنو أغريكول لمارك ستار ماكس اللي تلقاها موجودة في سامس شارع الحرية سهلول.
9: صلحنا هذه
0: فوالا، صلحناها قبيلة على غالي شو نقول لك، كبرنا ما عادش نتبعو. قداش تعمل العجلة هذه متاع التراكتور اللي كنا نشوفه فيه؟
2: هذيك العجلة 18430 16 بلي نومبر دو بلي، خاطرها بنو دياغونال. هذيك سومها تقريبا 1,800,000 تي تي سي،
0: مش غالية برشا
2: تشريها الفلاح.
0: ايه مش غالية برشا، معناك نقولوا احنا
2: ما تسميش غالية برشا.
0: انت ماكش شاريها باش تحوس بها، انت شاريها للخدمة دونك باش تدخل
2: لا والدوري دو في نتاعها. بالنسبة للفلاح عادي، فلاح عادي تراكتور نتاعه يخدم بيه تنجم توصلوا 7-8 سنين.
0: باهي،
2: فما عباد 10 سنين شدتهم ما يخدمش برشا. بالنسبة للإنسان يكري في التراكتور بتاعه ويخدم ديما، معناها مش تشدو عامين ثلاثة، فهمت؟
10: بالك راهو بالنسبة كان نحكيو على ستار ماكس، معناها سي من أحسن لي رابور كاليتي بري، مش كان ما جاش أحسن رابور كاليتي بري في تونس.
0: فهمت؟ ذكروا لي كونو هي سي تون مارك ترك واللي هي امبورتي ليغالمون في تونس. دونك وفما معاها
2: فما حاجة أخرى سي خالد اللي هي تلقاها تقريبا في 50% من البريمير مونت تاع لي تراكتور اللي يجيو من البر.
0: كي نقولوا بريمير مونت معناها الدار وحدها وحدها تركب لا مارك هذيك في التراكتور ويجي راكب
2: بالدوريجين بالستار ماكس.
0: دوريجين ستار ماكس. فما اغلى من ستار ماكس في السوم؟
10: فما بيان سور،
0: فما وفما ارخص.
2: فما اغلى فما ارخص، هي صحيح
10: مش ارخص
2: مي جينيرالمون لي بري نتاع لي مارك قريب بعض، قريب ياسر البعض.
10: معناها 100 دينار بري 200 دينار
1: فما في الميشلان.
2: ميشلان موجود
0: يخدموا تراكتورات
2: ميشلان، وموجود في الميشلان وفي فاير ستون وفي اما اسوام مت
0: اي خيالي كونتيننتال
2: بعيده برشا.
10: لي كونتيننتال ما عندهاش في البروفيل هذا، ما عندهمش اللي موجود في تونس معناها
0: شيء كبير. باهي
11: في اللي في
2: ستوكاج تاع
11: العجين في
10: البنو
11: فما عمر بيان سور يساعدكم، عندك كي تقعد هي 10 سنين ما تبدلش.
2: لا بالنسبه للتراكتورات تقعد 10 سنين ما تبدلش. علاش؟ خاطر اليوم التراكتور مش كيما الكهرباء. الكهرباء تولي مخترع، انت كي تجري في تيس كبيره وتترشق بك عجله مخترع. تراكتور كي تحرس وتترشق بك العجله ما فماش خطر،
0: تقعد على البلاستيك.
2: تقعد على البلاستيك، فهمت؟
0: تقعد على البلاستيك
2: هو يمشي 10 كيلومتر في الساعه، فهمتني؟ هو
0: التراكتورات عالكاس يمشي شطر منه شطر منه.
2: نعمل له افتراضي تاع البنو كوس سوا اغريكول ولا اللي هو لا الافتراض من نهار اللي تصنع لنهار اللي تنحى من السيرفيس 10 سنين.
0: 10 سنين
2: فهمتني؟
11: هما توما كي ما يتباعش مثلا ما يتعاودش ما يرجعش يتعاود يرجع.
2: لا جينيرالمون يتباع، ما يقعدش فهمتني. احنا عندنا اون دغوا ستوك حتى 5 سنين.
0: شكيب لانتيليجونس اللي موجود عند لي روفوندور هو اللي كونه يعرف روحه كليونات واش عندهم. دونك ماهوش باش يجيب 100 عجله نتاع تراكتور وهو موجود في المنزه.
10: Exactly.
0: خاطر يعرف اللي كونه في المنزه ما فماش فلاحه باش تجي تشري من عنده
1: على طريق باجه.
0: على طريق باجه يجيب ل 100 عجله.
2: Exactly.
0: فهمت؟ وفما كي يخلط الستوك نتاعو القريب يوفى مثلا مازالو 8 شهور مثلا يوفى الستوك نتاعو يخرج هو بيدو يمشي سامي مثلا يدور في القلعه يمشي للنفيذه بوفيشا لزان اللي فيهم الفلاحه ويمشي يعمل دو بورتا بورتي كونتاكت العباد ديريكتومون يجي هون عمل لك فاسيليتي دو بايمون عمل لك حاجه يلي اوبليجي باش يخرج الستوك نتاعو على خاطر سينو يولي يخدم ابارت. دونك لهنا سي ان بو دانتيليجونس ماركتينغ كوميرسيال
2: كونسوماسيون باهيه معتبره في البنو اغريكول.
0: عندك دو بيك كيما كنت تحكي دريس التو الحصاد سيجا وعندك الحرثين بعد جمعان الزيتون.
2: اكزاكتومون
0: هذوما لي دو بيريود اللي تخرج فيهم فوالا ما بين ديسمبر وجانفي يجمع الزيتونه من هنا
2: حتى لو بعد الحصيد يحرثوا الزيت باش يحضروه
0: باش يحضروا للعام اللي بعده. على بروش دو لا سيزون دي بلوي ديما يلزمك تتميل الارض باش الماء يركح تحت الشجره اللي انت حاجتك بها. القوه في التراكتور بخلاف العجلي بتاعه هي قوه السيد اللي باش يخدم به، ماهيش حاجه صعيبه برشا، اللي هو بور فير لي بون سيون هاك الوحيد اللي يخليهم التراس نتاعو باش الماء يقعد ديما موجود كوم ريزيرفوار دو. كي تبدا كيما سنا ان شاء الله العام الجاي كيف كيف وان شاء الله امطار باهيه، تقعد الماء وتروى الشجره بطريقه باهيه، الماء ما يهربش ويمشي للبلايص اللي هما ماهمش.
2: هما جينيرالمون اللي يخدموا على التراكتور يعرفوا كل زون وشنو كيفاش يحصل،
0: يعرف كيفاش يعمل الخط هكا من يعرف الماء من يجي،
1: يعرف الغرق،
0: ويعرف الغرق زاد كيف كيف.
2: فما بليزيور تيب تاع محارف، فما محارف تهبط لك 70 سنتي
0: وي
2: هذوك باش يعمل صندوق لا باش يحضر الارض للزريعه جايز يتقلب ولا خاطر اهم حاجه الاكسجين باش يدخل
0: باش يدخل للتربه. اكزاكتلي. فموضوع اخر نكملوا نختموا به معاكم سامي هو فيما يخص اللي احنا تفهمنا فيه، قلنا باش نحكيوا على لي بنو اغريكول، وقلنا زاد كيف كيف باش نحكيوا على ليكيفالونس كاكا
10: ليكيفالونس نتاع العجيل.
0: فوالا اش معناها ليكيفالونس نتاع العجيل؟
10: اش معناتها؟ معناتها هو انك تشري كهرباء مثلا تحب تبدل العجله، يجي وقت انك باش تبدل العجيل، نجم مثلا تطيح في انك ما تلقاش الريفيرونس اللي ديمونسيون اللي موجوده في كهربتك معناتها. دونك وقتها تنجم يا دي زوبسيون في انك تنجم تبدل ديمونسيون نتاع عجلك. بيان سور مش في الحالات الكل. و ا بارتير دو 18 بوس اي بلوس وقتها ديما ليكيفالونس ما عادش نجم تبدل ديمونسيون بديمونسيون في 18 بوس اي بلوس. دونك الحكايه هذيا
0: معناها اذا كان عندي انا كهرباء العجله نتاعي الجونت نتاعي بلوتو 18 بوس راني يلزمني جو مانتيان توجور
10: لا ميم ديمونسيون
0: اللي موجود عندي 175 من 10 درجه شنو 18 تقعد هكاك حياتك كامل
10: بار 18. ماذا بيك ديما مستحب جدا انك تخليها نفس الديمونسيون هذا بار 18 وانت طالع 17 بوس وانت هابط حطيت شي 13 بوس راه تنجم تبدل ديمونسيون بيان سور افيك دي ريغل تري بيان ديتيرميني معناتها وحسب الريكومونداسيون تاع الكونستركتور. هي لا ريغل جينيرال معناتها باش نحكيو عليها هي انك مثلا لارجور نتاع العجله هو شنو هي اللوجيك هو انك تخلي نفس العلو نتاع العجله. دونك العجله ما لازمهاش يا تطلع الفوق لا تهبط اللوط دونك نفس العلو. كيفاش تخلي نفس العلو؟ كي تبدل اللارجور وتبدل البروفيل. اللارجور نتاع العجله هي مثلا نحكيو على 205 55 16 اللارجور هي 205 هي 205 ملم هذوك. دونك 205 تنجم تزيد 10 ملم تولي 215 وتنقص البروفيل اللي هي 55 هذيك تنقص 5 دونك تزيد 10 في الملم معناتها في اللارجور وتنقص 5 في البروفيل دونك تولي 200 قداش قلنا 215 50 15
0: 16
10: فهمت. دونك هيك هذيك هي لا ريل جينيرال بيان سي بعيد
0: معلم صح دخلت جينيرالمون لي دوموند اللي يجيوكم بالنسبه لليكيفالونس هذه يحب يعرف اكثر في العجله والا بلوتو يحب يعلي في العجله.
10: ايه هو كما قلنا معناتها يعلي في العجله ماذا بينا ما نوصلوش هكاك خاطر الريكومونداسيون هي انك ديما تخلي نفس العلو. يحب يعرض يحب
0: العجله فور بلوس داديرونس في الكيس
10: داديرونس. فما شكون حتى يجي كليون يحب العجله تحسها تملى اكثر الجونت فما شكون تبدا دوموند هكاك يحبها العجله تبدا
0: فما شكون اللي يحبها حتى تبدا خارجه من معناها كي تخزر انت الكهرباء من الجنب ترى العجله خارجه شوي.
10: بيان سور انت ودوموند تاع كليون جينيرال. اما اغلب الحالات معناتها كي تبدا مثلا ديمونسيون رار برشا في السوق تنجم تبدل ديمونسيون ايكيفالونت معناتها.
0: خلينا نسال دريس انت اخرج من الطرح هذا اسكو ترى التبديل هذا فيس والا عنده فايده؟
2: والله هو عنده فايده الحقيقه
0: خاطر اغلبيته
2: بالنسبه للعباد معينين هما فما نوعين
0: تلقى عنده جولف مثلا واللي يحب يردها سبورتيف ويبدل دوبل سورتي ديشابمون ويردك ليشابمون كرومي ويبدل الجونت من غير ما نسميها الماركه معروفه الناس كل تاخذ منها. انا راها فيس ما نعرفش انت بروفيسيونيل
2: مغرومه بالدريفت
0: لا مانيش نوصل للدريفت
2: اكزامبل هذاك دونك اوتوماتيك
0: هذاك خدمه
2: باش يبدل يلزمها العجله تكون لو بلو لارج بوسيبل
0: بيان سور هذاك خدمه ما معناها
2: حتى شو مزيانه الكهرباء انا كي يبداو فيها عجيل اعراض ازين
1: اي اشب يلعبوا على اللوك هما تو
2: اللوك تاع الكهرباء
1: اللي تحكي فيه فما شكون كهرباء
2: باش نعطيك اكزامبل
0: لوك فيس لا بالنسبه لي انا
2: مش ازين فما عبيد تحب الزين افسرلك حاجه
1: من اول الدنيا فما اللي اكسسوار دي بوك
2: بعد مش اكزامبل خارج جولف فاهم 195 65 15 ولا نحب نزين نبدل لي جونت ونعم نجم نردها 225 45 17 اللي هو ستان بنو ايكيفالون
1: وتخرج عليها مزيان عليك
2: وتعطي منظر اخر الكره
1: بدل
2: تتبدل كومبليتمون
1: ماهوش فيز حب كرهبته مزيانه
2: وفما راهو دوريجين خارجه بال 225 45 17
0: هكا كيولي ما عادش فيز كي تبدا دوريجين فما لا فيرسيون هذيك خارجه بها بالنسبه لي انا حبيت نمشي لل
2: نفس الكرهبه نفس الكرهبه تلقاها خارجه 15 و 16 و 17
0: صحيح صحيح
2: من السوم يختلف
1: الفيس الاولاني البار 15 فايس شويه وبر 16 اكثر منه شويه 17 طوب تاع الفيس
2: احنا ننصحوا العباد باش يمشيوا لسامس يسالوا البروفيسيونيل شنو هي الديمونسيون اللي نجم نركب
0: اكزاكتومون
2: ما يختارش وحده
0: صحيح
2: علاش خاطر عندك لي نورم
0: اي
2: دو شونجمون السيكوريتي كل شيء
0: إيه كي تعلي في في العجله اكثر من اللازم تريسك في دودان باش العجله تمس لك الفوق في الكارد
2: تولي تاكلك برشا ليسونس زاد وتولي برشا مشاكل الكونتور يولي غلط وبرشا
0: حكايات اي صحيح الكونتور يولي غلط
2: غلط بيان سور
9: العجله خالد تولي سسبونسيون خير ما تاكلش
0: لافون اي اما ان سيرتان ليميت
9: اي اما نحكيو على حاجه لوجيك
0: اي هي يلا لا انا قلت كي اي دون لي نورم عندي حتى 4
2: لا لا فما عباد اكزومبل يقول لك انا عندي عجلي دو 25 40 بار 18 كل من جمعه جمعتين العجله مضروبه

0: صنع الماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 7000.
0: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105 على 105.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
3: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
4: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawa FM.
5: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين إليجي بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور.
6: ماضي ساعتين ودقيقة، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمقابلة المهمة في البطولة اللي هو ديربي العاصمة، تلعب الأربعة نتاع العشية بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. الترجي اللي موجود في المركز الثاني عنده 60 نقطة، والإفريقي في المركز 62، في المركز الأول عنده 62 نقطة. الإفريقي انتصاري خليه يتوج بالبطولة رسميا للموسم الرياضي 2025-2026، وانتصار للترجي يخليه في المركز الأول والحسم في الجولة القادمة، وتعادل يخلي الإفريقي في الصدارة. لقاء بشهد غياب كل من حمزة جلاصي بعد تحصل على الورقة الحمراء في لقاء الترجي وجي أسو، كذلك غياب محمد راجر وغياب الحارس بشير بن سعيد مع عودة اللاعب معاذ الحاج علي. في تشكيلة الإفريقي غياب كل من أسامة بوقرة بعد تحصل على الإنذار الثالث، والتشكيلة تشهد عودة حمزة الخضراوية. طاقم تحكيم

0: مقابلة باش يكون كله من النمسا في إدارة المباراة كريستيان بيترو، مساعد أول ماكسيميليان فيس، مساعد ثاني ميكايل أوبريتسبرغر، حكم رابع حمزة جعيد، وفي غرفة الفار هارلد ليشنر، وأسيستون فار رولاند برانشر. لقاء باش يكون منقول على قناة الوطنية الأولى وقناة الكأس والدوري في لقاء مشوق، ديربي العاصمة، ديربي البطولة بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي انطلاقا من الأربعة تاع العشية. ذكروا بنتائج الدفعة الأولى والدفعة الثانية. الملعب التونسي كانت عادة 0-0 مع اتحاد بن قردين، مستقبل سيمين فاز على مستقبل جيبس هدف لصفر، وغادر الرابطة المحترف الأولى. الأولمبي البيجي فاز على جيسو هدفين لهدف، والشبيبة القروانية فاز على الاتحاد المنستيري هدف لصفر. البارح ليتوال فاز على السيابي هدف لصفر، مستقبل مرسى نازل في ميدانه من نادي صفيق 3-0، والترجي الجرجيسي فاز على نجم المتلوي هدف لصفر. ذكركم برنامج الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترف الأولى اللي تنطلق نهار 3-12 ماي 4-13، مقابلة وحيدة جي اس او يواجه مستقبل المرسى. الدفعة الثانية نهار 4-13 ماي نادي صفاقسي نجم الساحلي، نادي البنزرتي ترجي الجرجيسي، مستقبل يابس الملعب التونسي. والدفعة الأخيرة اللي باش نعرفوا فيها منتظر بطل تونس وكذلك الفريق الوحيد اللي مازال باش يغادر الرابطة المحترفة الأولى، نادي الإفريقي الأولمبي البيجي، الاتحاد المنستيري، مستقبل سيمان، اتحاد بن قردين، الترجي الأراضي التونسي، ونجم المتلوي يواجه الشبيبة القيروانية. أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن طاقم تحكيم مقابلة الجولة الأخيرة أو الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي تصدرها لقاء الصعود بين نادي حمام الأنف وأمل الرياضي بحمام سوسة اللي تلعب غدوة في حمام الأنف 14. المقابلة هذه يديرها الحكم الدولي بسام بلعيد. باقي التعيينات، سبورتينغ بن عروس الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة بإدارة الحكم بدر الدين العلوي، اتحاد بوسالم جمعية مقرين ريان الدري حكم المقابلة، هلال مساكن هلال شبا طاهر تليشو يدير المقابلة، المهدية نادي محيط قرقنة فرح بالرابح هو باش يدير المقابلة، بعث بوحاجلة يواجه اتحاد طاوين وليد الهذي حكم المقابلة، وسيكك حد سبيقسي كوكب عقيرب إيهاب بن كيلاني حكم المقابلة. كما قلت المقابلة الأبرز غدوة 4-10 في استاد حمام الأنف بين نادي حمام الأنف وأمل الهذي بحمام سوسة. حمام سوسة انتصار أو تعادل يخليه رسميا يصعد لرابطة المحترف الأولى، وحمام الأنف مطالب بالانتصار فقط. في الكرة العالمية اليوم 8 تعليل كلاسيكو الكرة الإسبانية في إطار الجولة 35 بين برشلونة وريال مدريد. برشلونة انتصار أو تعادل يتوج رسميا بلا ليغا، وريال مدريد اللي مطالب بالانتصار لتقليص الفريق قبل جولات من نهاية البطولة. رسميا غيابات الريال في الكلاسيكو مبابي، فالفيردي، ميندي، ميليتاو، كارفاخال وسيبايوس، كذلك رودريغو. ومنذ قليل برشلونة كان أعلن على صفحته الرسمية وفاة والد هانسي فليك، وحسب تقارير صحفية انه هانسي فليك باش يكون حاضر في لقاء البارسا. الريال اليوم 8 تحليل. ابرز المواجهات في الكره الاوروبيه ابار انه موجود الكلاسيكو كما قلت 8 تعليل، مقابله انطلقت الان بيرلي استون فيلا تعادل 0-0، كريستال بالاس، ايفرتون، نوتنغهام، نيوكاسل، والاربعه ونص ويست هام يونايتد يواجه ارسنال متصدر الدوري الانجليزي الممتاز. ابرز المقابلات في فرنسا، اوتسير يواجه نيس 8 تعليل، بي اس جي بريست، وموناكو يواجه ليل. في الدوري الايطالي موجوده بارما روما 5-10، و8 غربا ميلان يواجه اتلانتا. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاها على استثناء جوهرة فام بونات، وموعدنا الذي قدم ماضي 3 في راديو سبور مع أنيس وكامل الإكيب لمتابعة ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي.
1: الدنيا وما فيها.

0: جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البلوطة لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي وحدك كتكوتي قاعد قدامي لابسه اخضر فستق

Thermomix.

0: 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار.

0: سيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. وفاة طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان متأثرا بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب، وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب. تبين بعد الفحوصات أنه مصاب بداء الكلب وفق ما أفاد به اليوم المدير الجهوي للصحة جمال مرابط، موضحا أن الطفل تعرض لعضة كلب على مستوى الوجه وتحديدا تحت منطقة العين، وهي منطقة تصنف طبيا بأنها شديدة الخطورة لقربها من الدماغ، وقد تم إسعافه فور وقوع الحادثة وإرسال العينات اللازمة إلى معهد باستور لإجراء الفحوصات الضرورية، غير أن خطورة مكان الإصابة وقربها من الجهاز العصبي المركزي ساهمت في تسارع وتيرة التداعيات الصحية رغم التدخلات الأولية. هذا وبيّن مرابط أن الحالة الصحية للطفل انتكست ونقل مجددا إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان خلال الأسبوع الحالي بعد ظهور أعراض حادة، وبعد الكشف السريري الدقيق تبينت إصابته بالتهاب السحايا الذي طال الأغشية المحيطة بالدماغ، وهي حالة ناتجة عن وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي، مما استدعى إرسال عينات استعجالية جديدة إلى معهد باستور لتأكيد التشخيص النهائي، إلا أن الطفل توفي سامس على الرغم من الجهود الطبية المكثفة لإنقاذ حياته في قسم العناية المركزة وفق تأكيده. دوليا، وكالة الأنباء الإيرانية تعلن اليوم أن إيران أرسلت ردها على مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين، قائلة الوكالة إن الخطة المقترحة ستركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، مضيفة أن الرد أرسل إلى باكستان التي تطلع بدور الوسيط. وزارة الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث باتصال مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي الجهود الرامية لتحقيق السلام، مضيفة الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء أكد خلال الاتصال مع وزير خارجية إيران دعم جهود الوساطة لإنهاء الأزمة سلميا، مشددا على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع الجهود الوساطة، مؤكدا أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة. ختاما، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض سفينة بضائع تجارية لاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية للدولة، وقالت الوزارة في بيان إن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة والقانون الدولي وتصعيد خطير ومرفوض، وأكدت أن أمن الملاحة البحرية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

عادل عرب سات جوهر اف ام تي في عنا السات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: الثاني خطاف الباب على الابواب الله
1: ثلاثة وسبعة دقائق. مرحبا بكم الناس كلها معنا في راديو سبور من توا حتى للسبعة، أربع ساعات كاملة الأنظار الكل تتجه إلى ملعب حمادي العقربي بردس. بعد أقل من ساعة ديربي العاصمة، ديربي التشويق، ديربي الحسم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، ديربي اللي نجم يكون مصيري. نذكر أنه طاقم تحكيم نمساوي وبرشا أجواء وكواليس تنعملوا طلع على ملعب حمادي العقربي بردس قبل أقل من ساعة مع مراسلنا رضا الخليفي. نشوف الأجواء قبل المقابلة وقبل كما قلت الديربي المصيري اللي بيشرفقنا اليوم في التحليل الفني سي سمير جويلي. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا أنيس، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعينا على جوهرة فام.
1: أكيد بعد شوية يلتحق بنا سي توفيق زعبوب أيضا في التحليل الفني. كما قلت الديربي سي سمير، ديربي الحسم، نادي الفريق 62 نقطة في الصدارة، الترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني 60 نقطة. الجولة قبل الأخيرة، الفرضيات الكل مطروحة. النادي الفريقي يربح اليوم يتوج رسميا بلقب البطولة، الترجي يربح اليوم يولي هرب بنقطة على النادي الفريقي ويتأجل الحسم للجولة الأخيرة، والتعادل كيف كيف يأجل الحسم للجولة الأخيرة اللي الأولمبي الباجي ينزل ضيف على النادي الفريقي والترجي ديبلاسي البنغردان.
2: صحيح أنيس، مباراة اليوم تتجاوز أنها تكون ديربي بين الترجي والإفريقي، هي مباراة حسم، مباراة صراع من أجل البطولة. خلينا نقوله نادي الإفريقي انتصر اليوم يكد استحقاقه ويفوز بالبطولة نهائيا، التعادل ممكن يحسم التتويج للجولة الأخيرة. الترجي التونسي ما عندوش حتى خيار إلا الانتصار إذا كان يحب يفوز بالبطولة، دونك مش تكون مباراة قوية ياسر. الإفريقي مش يدافع على القمة اليوم، يدافع على الصدارة، يدافع على اللقب، والترجي يحاول استعادة القمة أو استعادة اللقب. خلينا نقوله دربي أكيد أنيس، دربي قبل ما يتلعب بالأقدام نعرفه إحنا مباراة دربي هذه تكون مع مباراة أعصاب، مباراة حضور ذهني، مباراة خلينا نقوله تركيز. الفرق الزوز أنيس تعرف بعضها، التشكيلة محتملة تقريبا معروفة، الفرق الكل
1: الغيابات ظاهرة بعض زيادة نعرفها مع رضا الخليفي.
2: بالضبط، يعني حبيت اقول لك انه معنا يعني الزوز فرق مكشوفين لبعضهم، يعني الكسوال في البلان تكتيك، تكنيكو تكتيك، اختيار اللاعبين، الشواء. دونك باش تكون مباراه خلينا نقول نتاع قوه شخصيه، نتاع قوه شخصيه لاعبين اولا، وثانيا مباراه انا اليوم نعتبرها انيس مباراه المدربين اليوم، مباراة فوزي بنزرتي من ناحية نادي الإفريقي ومباراة بوميال من ناحية الترجي التونسي. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه كما قلت لك كل شيء مكشوف، الاختيارات الفنية مكشوفة، الشوا تكتيك مكشوفين. هنا فوزي بنزرتي بخبرته بلقابه بمعرفته بالمباراة المصيرية هذه عاشها قدش من مرة، يعرف أجواء المباراة هذه، يعرف أجواء مباراة الألقاب. أكيد بشكون عنده إضافة كبيرة للاعبي النادي الإفريقي، الكوتشينج متاعه أثناء المباراة. بوميل أكيد جديد على الدوري التونسي، جديد على الترجي التونسي في مباراة البطولة، مروناش حاجة كبيرة. دونك اليوم مش نقول خلينا نقوله أنه معناها اللي مش يتصرف في المباراة من المدربين الزوز كما يجب، كوتشينج ممتاز في الأوقات المناسبة، تغييرات في الأوقات المناسبة، يعني قراءة اللعب هو اللي مش يعمل الفارق اليوم أنيس في المباراة.
1: واضح. خلينا نعمله طلع على رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بردس قبل تقريبا 49 دقيقة على انطلاق ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي. مرحبا رضا.
3: أهلا وسهلا بك أنيس، التحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب حمادي العقربي بردس. أين تفصلنا تقريبا كما قلت أنت 49 دقيقة عن ديربي العاصمة الكبير بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي في حوار كروي يستقطب اهتمام كل التونسيين وحتى الاشقاء العرب نظرا لقيمه الفريقين من جهه واهميه الرهان من جهه اخرى. يعني كما قلت انت الترجي اليوم يحتاج للفوز ولا شيء غير الفوز للتتويج باللقب، والافريقي يكفيه التعادل او الفوز للصعود الى منصه التتويج بعد سنوات انعجاف.
1: هو فقط التعادل رضا للتوضيح، التعادل في انتظار الجوله الاخرى
3: معناها طبعا اكيد
1: التعادل لاجل الحسم باش نبدو واضحين. واضح
3: الاجواء انيس، اجواء هنا في رادس اجواء كبيره، ضغوطات رهيبه، جماهير غفيره قبل ساعه تقريبا حوالي اكثر من 20,000 مفرد متواجدين في مختلف المدرجات، وهناك تقريبا على كل الطرقات والأنهج المؤدي الى ملعب رادس اكتظاظ كبير وطوابير طويله جدا. وصراحه الوصول باش تدخل الى ملعب رادس يتطلب صبر ايوب واعصاب من حديد نظرا للحواجز ونظرا كذلك للاجراءات التنظيميه والامنيه المسدده في الحقيقه، وكذلك تعزيزات امنيه تقريبا في كل محيط الملعب وكل دوائر الملعب. الفيراج جماعه الفيراج قاعدين يستعدوا للقيام بدخله جميله كذلك في البلور ثم اخرى دخله على الجانب الاخر هنا في منصه الصحافه، تقريبا من الصحافه قبل حتى اكثر من ساعه، تقريبا اكثر من ساعه ونص تقريبا ممتلئه على الاخر، تقريبا 250 اعلامي من مختلف وسائل الاعلام الوطنيه والعربيه وحتى الاجنبيه، عدد كبير من الصحفيين الاجانب موجودين هناك. كذلك المنصه الشرفيه اليوم بدورها تفتح ابوابها عدد كبير من الشخصيات السياسيه وكذلك الساده السفراء مش يتابعوا هذا الدربي. في الحقيقه اجواء كبيره نتمنى، وتعزيزات امنيه تقريبا قيمه حتى من داخل الملعب، كل ظروف مهيئه لاجراء الدربي في احسن الظروف. زاد من الصور الجميله اللي شاهدناها عند وصول الفريقين الى ملعب رادس ودخول اللاعبين الى ارضيه الميدان، شفنا دخول اللاعبين مع بعضهم في رشوات وايمن الحرزي وعناق ما بين اللاعبين. في الحقيقه شفنا لحد الان صور جميله، نتمنى ان تتواصل في الدربي. كل المؤشرات باش تقول انه نكونوا على موعد مع طبق كروي من العيار الثقيل ان شاء الله في انتظار تجهيز تشكيله الفريقين. يعني
1: يعطيك الصحة رضا، أجواء كبيرة في انتظار بعد شوية تعطينا التشكيلة الأساسية متاع الزوز فرق في مقابلة الدربي. سي سمير، أكثر من 250 عالمي في منصة الصحافة، جماهير الترجي تقريبا، ونذكر أنه 27,000 متفرج على ذمة جماهير الترجي في المقابلة هذه، وتكيات تقريبا وفات في ساعتين دونك، وعندنا سنوات ما عشناش دربي حاسم بالكيفية هذه.
2: أكيد أنيس، أهمية الدربي هذا الموسم خلات التحضير اللوجستي للمباراة يكون ممتاز وممتاز جدا. تقريبا الجامعة التونسية لكرة القدم أو وزارة الداخلية أو يعني كل ما هو عنده علاقة بالمباراة اليوم استعد كما يجب للمباراة هذه حتى يضمن يعني خلينا نقول أجواء طيبة وأجواء مريحة كسوة للاعبين أو للطاقم الفني أو حتى للجماهير. تعزيز الكاميرا
1: 20 كاميرا تقريبا اليوم،
2: 20 كاميرا تفعل 20 كاميرا مع درون مع
1: كاميرا، فما كاميرات في الكورنير شفنا والجول لاين، فما اللي في الشبكه وفما اللي في الكورنير
2: بالضبط. يعني تقريبا اني قلت تحضير لوجيستي كان
1: لا مجال للاخطاء التحكيميه اليوم بصراحه، لخاطر يعني
2: نحبوا تقريبا ديربي سون فوت، تقريبا ديربي سون فوت باذن الله ان شاء الله يكون هذاك. دونك اكيد احنا حكينا بكري على قيمه المباراه، اكيد باش تكون معركه تكتيكيه قبل ما تكون اي حتى اي معركه في فوق الميدان. الافريقي اكيد نعرفوه ستيل لو جيم تاعو، ستيل فوزي بنزرتي، الضغط على حامل الكره، اللعب عند افتكار الكره، اللعب المباشر والسريع اللي كان يلقى الفرصه باش يلعب لو جيم فيرتيكال، يحاول يلعب في الهجوم بسرعه على شوارت او الخضراوي ويحاول ينقل اللاعب من المنطقه نتاعو الى منطقه الترجي التونسي وهناك يتحكم في الكره. الترجي التونسي تقريبا عنده ستيل بتاع استحواذ على الكره وبناء الهجمه بكل ما نقولش بكل بطء بل بكل تروي بكل تاني حتى يضمن ان الكره توصل دونك ستيل دو جو ديفيرون زوز فرق تقريبا الخطه التكتيكيه 4-3-3 لكنها انتشار اللاعبين، تمركز اللاعبين، التوصيات باش يعطيها لكل مدرب اللاعبين نتاعو باش تختلف من فريق الى فريق، وذاك باش يصنع الفارق اليوم انيس.
1: واضح. تم بعد شويه ايضا نعملوا قراءه دوب ما تكون عندنا التشكيله الاساسيه دونك وقتها نحكيوا على الاختيارات نتاع فوزي بنزرتي وباتريس بوميل. دونك نمشيو للموسيقى بعد نرجعوا نعملوا طلا نعيشوا كامل الاجواء قبل الدربي الحاسم اليوم في ملعب حمادي العقربي برادس. لمن ستكون الكلمه الاخيره؟ هل ستكون للافريقي للترجي ام التعادل يؤجل الحسم الى الجوله الاخيره؟ موسيقى ومصلينا معكم في راديو سبور.

0: الناس نحب الخير.
1: ثلاثة واربعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للسبعة. ما قبل الديربي تقريبا 35 دقيقة على انطلاق ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي اللي نذكر ينجم يكون ديربي الحسم وهو في الحقيقة باش يكون ديربي حاسم في كل الأمور. السيناريوهات الكل ممكنة، الافريقي يربح يتوج بلقب البطولة، الترجي يربح يهرب بنقطة ويتأجل الحسم للجولة الأخرى، والتعادل أيضا يؤجل الحسم للجولة الأخيرة. هذه الفرضيات ما قبل ديربي قبل الجولة الأخيرة في البطولة. سي توفيق زعبوبي التحق بينا في اللحظات هذه، مرحبا سي توفيق.
2: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا.
1: نجد التحية لسي سمير جويلي، مرحبا من جديد.
3: مرحبا
1: سمير.
3: نيس، مرحبا بالحضور، مرحبا بجميع المستمعين.
1: باهي، خلينا نرجع نعملوا طلع على ملعب حمادي العقربي برادس على مراسلنا رضا الخليفي، نشوفوا الأجواء ما قبل الديربي. مرحبا من جديد رضا.
4: اهلا وسهلا بك انيس. بالفعل تقريبا اكثر من نصف ساعه تصنع انطلاق ديربي العاصمه، والاجواء في الحقيقه عدد الجماهير ارتفع نقولوا اكثر من 25,000 متفرج، وقاعد نشوف تقريبا الابواب واكتظاظ كبير، امواب الابواب وصعوبات كبيره في الدخول نظرا للاجراءات الامنيه المعتمده، يعني السيارات تقريبا كل شيء ما يدخل الا يكون عنده تذكرته، الزوز فرق بما ذلك طاقم التحكيم قاعدين يقوموا بالحركات الاحمائيه للميدان. اجواء كبيره، تشكيله الفريقين او نمدك قبل ما نعطيك تشكيله الفريقين كما نزيد ناكد كلامك، تقريبا اليوم ولاول مره اكثر من 20 كاميرا تقريبا كل دوائر الملعب، يعني كما تعرفها من شيرة الجرادا، من شيرة المير الشرفية، وكذلك من شيرة الكروز، كل الكاميرات موجودة في كل زاوية وفي كل مكان، وكذلك الناس زوز المخرجين اللي يصلوا على البار، زوز مخرجين هو الشتلز الوطنية دخلت بكل اتقالها بتعيين مخرج، وكذلك المخرج المعروف هيثم شلحة على قنوات الكأس، على كل شيء تقريبا مهيئ بصراحة لإدارة ديربي في أفضل الظروف. بالنسبة لتشكيلة الفريقين هون نبدأ بالترجي الرياضي، أمان الله من ميس في حراسة المرمى، محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توقاي، محمد أمين بن حميدة، أونيسو قولو، معز الحاج علي، شهاب جبالي، حمزة رفيعة، كوسيل أبو عالية، وفلوريان دانو. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي، مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السهيلي، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سايدو خان، أيمن الحرزي، حمد الخضراوي، وفراس شوات مدير هذا اللقاء، طاقم تحكيم نمساوي بقيادة الحكم كريستيان بيترو شيركا، وبينما ثنائي الفار هالارد لجنير ويساعده رولوند بروندني. هذا تقريبا نص ساعة في انتظار ذلك، رجع لك الخط انت والزملاء لتحليل الأمور الفنية.
1: يعطيك الصحة رضا الخليفي مع التشكيلة سي توفيق، مع الغيابات في الديربي، النادي الافريقي تقريبا تشكيلته المنتظرة في غياب بوغرة، خاصة اليوم حمزة الخضراوي يرجع يلعب تيتولير مع المحافظة تقريبا على أغرب ركائز الفريق، والترجي الرياضي التونسي بعض الغيابات أبرزهم باش يكون حمزة جلاس، ياسين مرياح يرجع للتشكيلة الأساسية، وشهاب أو معز الحاج علي يرجع في وسط الميدان بعد غيابه المقابلة الفارطة بسبب عقوبة الإنذارات، ويخير التعويل بومال على حمزة رفيعة، كوسيلة، وفلوران دانو.
2: اليوم دربي الناس كل تنتظر فيه، دربي ما يختلفش عن سابقه من حيث الاهتمام سواء من الجمهور أو المرة العام.
1: المرة هذه أكثر شوية سي توفيق يظهر.
2: أي أكثر شوية نظرا للتنافس نتاع البطولة، وخاصة جاء قبل جولة من نهايتها وتسابق وتلاحق على المرتبة الأولى دام 3 أسابيع. فالسنة هذه سنة استثنائية بالنسبة للبطولة التونسية في ظل ما نتحسن مردود النادي الإفريقي والترجي الرياضي، زاد كيف دائما هذا مزوز فرقة اللي السنة هذه نفسه على البطولة مع درجة أقل نادي صفاقسي، ولكن أمر فترات اللي خلته يبعد نوعا ما. تبقى بالنسبة اليوم معنا استنفار كبير سواء من الأمن ولا من كل الجهات اللي معنا محضرة، عملت لوجيستيك كامل على كيفية الدخول والخروج والمانكورون كيفاش لازم تكون الكاميرا بارتو، دونك الناس الكل جاهزة تنفسها مش يكون عرس كروي، الناس الكل مش تستمتع وبأقل أخطاء ممكن، أقل أخطاء ممكن سواء من جميع النواحي، من الحكام، من من
1: كان نحكيو على الحكام، الكاميرات موجوده،
2: كل شيء متوفر لهم،
1: كل شيء متوفر. معناها الحقيقه الاخطاء
2: كما قلت اليوم اقل خطا ممكن،
1: تقليل الاخطاء اقصى ما يمكن.
2: لا كلامك صحيح. دونك اليوم من نتيجه المباراه اليوم ما فيهاش قسم على اثنين، يا ترجي اذا حب يفوز ومن ولا يقترب اكثر في الصداره ويبعد المطالب الفوز، النادي الافريقي عنده تعادل او الفوز. دونك الخيارات واضحه لكل فريق، تبقى اللي هما التشكيله نتاع النادي الافريقي ما فيهاش تغييرات كبيره، بخلاف بوقر اللي مش موجود وبدا الحرزي، مش يكون حرزي الخضراوي على الاطراف، بوجود شوات كراس حربه وسط التيران، سيدو خان، زمزمي وشريمي، الاطراف كالعاده الزعلوني سيلي، بو عبيد بن عبدة، وحارس مرمى مويد. فاعتقد اللي مش نقول لك اذا كان وتو يبان من البدايه، اذا سي فوز البنزرت هو مطالب مش الترجي يصنع اللعب، الترجي يسجل. فمطالب النادي الافريقي حسب اعتقادي انه يعطي الكره للترجي ويدافع باكثر شراسه ويلعب على المرتدات. اذا كان من الاول مش يمشي يضغط عالي ومش يحاول يكسب الترجي الرياضي فيه، مش يعمل مجهود يمكن للاعبين الكل اللي مشي يمكن يفون لي سي دي بلوم، اذا كان يضغطوا من البدايه، لان المباراه راه فيها 90 دقيقه وفيها ادوار نتاع كل فريق ونتاع لاعبين زاد فوق الميدان والتغييرات والزاد البشري والنوعيه الفنيه اللي موجوده في الترجي الرياضي على البنك مقارنه بالنادي الافريقي، زاد فما اختلافات. اعتقد اللي لا جيستيون نتاع الماتش زي ما برشا ذكاء وبرشا نضج وبرشا خبره في التعامل مع البدايه، خاصه لانه كما قلت لك لي زوبجيكتيف
1: واضحين لزوز فرق،
2: واضحين لزوز فرق. فبوجود كما قلنا توا بوقر مش بوقر الحرزي مش يكون على اليمين، دونك هناك فما مشترقه بن حميد، كي تبدا الكره عند الترجي بن حميد هو اللي مشي يحاول مشي يعمل لا ديفيرونس او يحاول مش يكون في زياده عدديه في الجهه اليسار. دونك دور الحرزي في الدفاع لازم يكون قريب له وثابت وما يخليش يسنتر على الجهه اليسار، خاصه في البار كونتر في اليمين الخضراوي نفس الشيء مش يكون مقابله زاد بن علي. دونك هنا زاد اذا كان تسكر هذوما الزوز على الترجي، دونك اوبليجي ليسبيرونس باش يوليو يلعبوا اكثر انتيريور، والانتيريور نتاعهم مش تلقى فيه اوكبيلو اللي اللاعب هذا معناه بوكو بالون ترانزيت بار اوكبيلو، سواء مرياح جلاسي اوكبيلو وبعد اوكبيلو يكملها سواء
1: ساعات يقرب عند زويتو
2: سواء شبالي سواء شفناه في المباراه الاخيره سواء دونك اذا تسكر السورس نتاع الكوره كي تخرج من عند مش جلاسي توغاي ولا مرياح، دونك اوبليجي اذا كان تشد اوكبيلو مش يوليو يفتشوا لانه الكوره طويله على
1: دانو
2: والكره الثانيه والناس كل تقرب. حل من الحلول اذا كان كما قلت لك سي فوزي يلوبليج واحد منهم يا شريمي يا سيدو خان مش يصعد اول ما يستلم الكره اوكبيلو يصعد عليه وما يخليش ما يخليلوش الوقت حتى بور معناها ديستريبي، لانه هو الديستريبيتور نتاع الكره في دونك تنقص على الاقل 50% من البريسيزون. عندك الثاني اللي تروب معناها بريسي برشا جبالي في الكره نتاعو على الجهه اليسار، معناها على 10 يضيع لك زوز، اما 8 يجيبهم لك وين تحب انت، ومخطر زاده في ليزانفيلتراسيون.
1: صحيح.
2: دونك جبالي فوفرتز اتونسيون منه هو بون رفيعه حمزه قاعد زاد يقدم في مستوى طيب في الفتره الاخيره. دونك هذا معناها اجمالا مش تلقى برشا ثنائيات في الملعب، وهنا وين
1: الزوز قارين بعضهم مش كون باش يبليكي على التيرا
2: لابليكاسيون لا معناها لي دويل سوا كيما قلنا ايريان ولا وصول لازمهم معناها تكون معناها شرس وما تعطيش فرصه للخصم باش يلف بيك وتوصيات اكيد مش مادام عاطي بظهرك يفوت لو كونتورني وما تعطيش الفرصه باش يدور خليه يلعب التالي مش ما يقلقناش، مي ليسونسيال زاد كيف كيف انه لا بريسيزيون في الباس في الرفعه في لي باس اون روتري راهو اللي مش يكون دقيق اكثر من زميله واللي مش يجي من الخلف هما اللي مش يعملوا الفرق. مع لي بالاريتي هامين جدا في الماركاج وفي في التنويع نتاعهم ا دو ا تروا سي سور هما دي كومبينيزون تخدموا سواء للترجي الرياضي او للنادي الافريقي من جهه ومن جهه اخرى، وزاد الجارديان عندهم دور هام جدا اليوم اللي هو ميميش من شيرة ومهيب من شيرة أخرى. فمن سيكون اليوم رجل المباراة؟
1: من سيزداد التنافس على المونديال بالنسبة لحراس المرمى؟
2: هذا كان الأوبجيكتيف نجم نقوله
1: على المدى البعيد يخبط الماتش هذا.
2: أهم شيء بالنسبة اليوم اثنين ميميش ومهيب. كيما مهيب الشامخ جاب حسب اعتقادي وحده جاب 6 نقاط لانه في مباريات
1: طرح مستقبل كابس
2: طرح مستقبل كابس جابه هو والطرح زاد كيف كيف الاخراني نتاع الملعب التونسي انقذ النادي الافريقي من 3
1: صحيح
2: فرص سنحل تسجيل. دونك نتصور ميميش اللي زاد بريزون حاضر مش يدز مع اصحابه ويعاونهم. دونك ماتش فريمون فيه مفتوح على كل الاحتمالات وتبقى
1: مش نشوف فيه برشا بونتويت ولا تتصور مش يكون سيري برشا.
2: شوف من الساعه علاش قلت لك الدخله كيفاش مش تكون راني نجم نراه الماتش يتعدى كوتي دول لابلاك ما احنا مش نشوفوا فيه شيء.
1: الضغط مش يطلع عليه
2: الضغط مش يطلع والاحتجاجات وكل درجه بارتي واقفه وادخل من هنا وهذا طاح وهذا قام. تنجم تشوفوا راه السيناريو هذا محتمل تشوفه كيما زاد كيف كيف كان الملاعبيه والبنك الزوز ابناك يتلهاو ويركزوا على كيفاش مش يسجلوا كل واحد كيفاش مش يحل المشكل نتاع الفريق الثاني وكيفاش مش نحاول نسجل اني قبل الفريق الخصم والامور التكتيكيه تكون منظمه والفريقين الاثنين مركزين على الكره. ليش نشوفوا ان بو ماتش
1: واضح سي سمير يظهر لي المقابله بار الجانب التكتيكي والبدني العامل الذهني باش يكون مهم برشا في ماتش اليوم.
3: مهم جدا اكيد يعني حكينا احنا من بكري قلنا انه المباراه الدربي هذه اقوى اكثر من دربي هي مباراه حسم مباراه ما تلعبش بالاقدام قبل ما بالاقدام تلعب في الذهن اللاعبين وفي ذهن المدربين. بقينا بالنسبه لتصور انيس فوزي بن زرد نذكروا الدربي نتاع مرحله الذهاب شفنا فوزي بن زرد
1: فايز 0-0 وقت ترجي ضيع ضربه جزاء عن طريق دانوت سطل الشيخ
3: شفنا النادي الافريقي ما لعبش البريسينغ او يعني عمل بلوك مويان وخل استنى ترجي تونس يدخل في وسط الميدان وهناك يضغط ويحاول يلعب الكره في ظهر المدافعين. دونك فوزي بن زرد باش يكون عقلاني برشا خاصه في لونتام دو ماتش اليوم. فما استقرار في تشكيله النادي الافريقي خاصه في وسط الدفاع يعني نشوفوا الزعلوني شريمي بن شريفي بن بن بن بن عبده والسيلي هذوما تقريبا عندهم مده يلعبوا مع بعضهم. دونك فما انتونت كبيره بيناتهم. وسط الميدان الزمزمي سيدو خان والشريمي اللي قاعد يقدم في مردود كبير ياسر. دونك هو في في عند امتلاك الكره من الفريق اللي باش يكون هو صانع الالعاب هو اللي يبني الهجمه. نادي الترجي التونسي اليوم وسط الميدان انيس خلينا نقولوا توفيق اكثر فني معناها خاطر الاخر وقت كنا نتصوروا اقبلوه تقا معاه ومشي يلعب الاجبالي لكن هو خير له الحاجه عليه لانه اكثر مهاره. دونك ستاند ميلو تكنيك باش يمسك الكره يستحوذ على الكره مع رفيع اللي قاعد كما قال
1: قاعد يكونفيرمي
3: يكونفيرمي بو عالي انا عرفوه الاكسبلوزيفيتي نتاعو. دونك نتصور انه فما معركه كبيره في وسط الميدان. النادي الافريقي لما تفك الكره اكيد باش يرجع يدافع ب 4-1 كما شفناه في مباراه الذهاب. الترجي التونسي يعني عنده الاسبقيه الرافي في وسط الميدان انه يمتلك الكره ويحاول يلعب الكره القصار ويلعب على سرعه رفيع وسرعه بو عالي. دونك ماتش باش يكون الجزئيات البسيطة مش تلعب دور كبير ياسر. ما نتصورش مش يكون لعب مفتوح كما قال توفيق ممكن الدربي يتعدى في جانب الحدث يعني مروش كرة كبيرة وممكن العكس بالعكس. دونك ننتظروا بداية المباراة وتفكير كل مدرب باش نجمو نحكموا على الفيزيونومي دو ماتش.
1: باهي خلينا نرجع لرضا الخليفي إذا كان فما معطيات إضافية. رضا مرحبا من جديد.
4: مرحبا بك انيس. بالفعل الحقيقة القاعدين الزوز بفرق يواصلوا الحركات الإحمائية وسط تشجيع كبير بالنسبه للترجي من الجماهير اللي قاعده يزداد العدد نتاعها. الملاحظه اخرى نيس وانه تشكيله الترجي اليوم تشهد غياب بشير بن سعيد بسبب الاصابه وحمزه جلاسي بسبب البطاقه الحمراء اللي خذها في المباراه الاخيره ضد شبيبه عمران, بينما تشكيله النادي الافريقي اليوم تشهد غياب اسامه بوقره بسبب الانذار الثالث. حتى ارضيه الميدان اليوم في الحقيقه ممتازه تقريبا الاجواء كل كما كنتم تحكيه انتم تقريبا كل شيء تؤشر وتشير الى اننا سنكون على موعد مع سباق كروي ممتاز.
1: واضح ان شاء الله تتعدى مقابله كبيره مقابله باش تكون مشوقه جدا مقابله منقوله على قنوات عربيه كما قناه الدوري والكاس. هذه صوره على القمة التونسية على لقاء الدربي إن شاء الله نعطيه إيماج باهية على كرة القدم التونسية والاستحقاق يكون على الميدان اللي يستحق يربح سي توفيق يربح المقابلة متاعه.
2: لا شوف الميزة اللي في رادس اللي أنا اللي فما دوزر اللي تيرو مش يلعبوا في الظل فما زويز مش يلعبوا
1: في الظل يشوفوها ديما في تونس الركشة من شيرة الظل مع اللينيا
2: يبدو يحسبوا نيس فتحات القرعه يقول له اسمعني اسمعني حطنا من هنا مش يبدا كل سورتوك يبدا بن حميده تو كان يبدا والقرعه تجيه
1: اما الخمسه تولي الناس كلها مريقله تيح شويه الشمس
2: اما ما هي
1: في الميتون ثاني
2: اي في الميتون ثاني
1: لا وقت ثاني صافا
2: اما بن حميده كان يربح التوست بالترجي تلعب على يدك معناها على يدك اليمين والكلوب افريكان باش تلعب على اليسار
1: طقم التحكيم شفته كيفاش دخل سي توفيق اجراءات لا مش باراشوت مش للدرجه اجراءات الامنيه المشدده اللي دخل بها طاقم التحكيم
2: من الاول قالوا ملي جاء ملي وصل للمطار قال لك فما انا نتاع الشخصيات هذوك الهامه هم اللي خذوه شارج وهم اللي لاين به
1: بصراحه كان حكم تونسي يوفروا له الكاميرات هذه الكل هل ينجح في اداره ماتش كيما ماتش الدربي
2: صالح عني بيه انيس
1: ولا الثقه منعدمه مهما تكون
2: كان جاء اربيتر تونسي راه ساعه كريكر مش يجي ما يبعثولوش حتى كريبة من عند الفيدراسيون مش يجيبوا ولا يبت في اوتيل يمكن يبيتوش في اوتيل اما مستحيل اليوم يخرج توش كان يعطي توش بالعكس هيك على حسني ولا جوج دو توش هزوا رجوع مشكوك في
1: امر فقدت الثقه كومبليتمون
2: يا ولدي المطرى العجب اليوم تبقى هيك علاش اليوم شوف ما هو بعد ساعات هو كل عرس ما خدش منه تو فما احنا برشا فنانين يجيب لك ولي التوفيق يجيب لك حد من برا مشي العرس نتاعو يتعدى فيه اجواء طيبه هذوما عرس دونك جابوا اربيتر انترناسيونال واربيتر نفساوي ماهوش تونسي ومش نشوفه
1: والاهم ان شاء الله يمشي كوريكت
2: ان شاء الله هو اذا كان ما يمشيش عاد كوريكت شنو معناه شنيتك انت؟
1: لا معناه ما يغلطش عنده كاميرات هذه الكل
2: ما يسمعش حتى غنيت شد لي الحاجه كي يحي مع الريح ما سمعوهالوش
3: وان شاء الله توفيق اللاعبين يكونوا معناها ايزولي من التجاذبات ومن التصريحات والصيحات المضاده تلك الاسبوع كامل يركزوا كان على اللعب ويحاولوا يبعدوا على توسكي من اكسترا سبورتيف باش يركزوا على اللعب لانه هما اللي كانوا يشنجوا اللعب راه الجمهور مش يتشنج ومش يتشنج الاجواء
2: هما اصحاب في الدنيا اصحاب
3: هما دخلوا اصحاب
1: حتى دخلوا في التيران اصحاب
2: لا يخرجوا مع بعضهم حتى البر والكل الجماعه من لعبيه النادي الفريق والاسبيرانس عادي تبقى مش تقول لي بعاد على الفيسبوك وبعاد على
1: صعيب شويه
2: راهو اسمه يدخل لداره والعائله الكل راهي ملمومه منه ومنه وصحابه في الدنيا وعند باش يمشي يعمل قهوه يلقى الناس الكل شنو الجو شنو صعب الجمعه هذه
3: ما يلزمش
2: لا لا صعيبه ماشي
1: عندنا سهريه زاد الليله كلاسيكو الارض اللي هو برشلونه ريال مدريد
2: جمعيه يمين
1: الليله المقابله زاد كبيره يبقى ديما كلاسيكو غياب كيليان مبابي وفاه والد هانز فيليك على المقابله لكن منتظر ان يكون حاضر في المقابله ذي المدرب الالماني لبرشلونه
2: وتشواميني
1: كل واحد مليار ونص
3: خطيه ولا بس رجعوا للتمارين
2: رجعوا
3: للتمارين يعني في التشكيل يلعبوش هذيك اختيارات مدرب
1: فالفيردي ديجا الضربه نتاع تشاوميني اثرت عليه مش قاعد ان شاء الله
2: لدرجه وصلت ريال مدريد هكا تعملوا في المشاكل مع اللاعبين في بعضكم شنو الجو
3: لو قالها للتوفيق تشافي الونزو قال ما كنتش نصور روحي جيت ندرب في روضه يعني روضه اطفال يعني قالها ديجا معناها
1: اي قبل الوقت اللي كان مدرب لريال مدريد
3: تصريح هذاك اشاره يتنسال الشيء اللي قاعد اللي باش يصير من بعد
1: واضح خلينا نحكيو على الدربي نتاعنا دربي تونس دربي تونس ومن بعد الكلاسيكو الارض برشلونه ريال مدريد بعد الموسيقى مسلين معاكم دائما في ما قبل دربي العاصمه

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

0: 53 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. ما قبل ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، الديربي اللي فيه أحسن خط هجوم عند الترجي الرياضي التونسي اللي مسجل 44 هدف، يلعب اليوم ضد أحسن خط دفاع اللي هو النادي الافريقي اللي قبل كان 9 أهداف إلى حد الجولة 29. وأيضا ديربي اليوم ما بين أفضل فريق على أرضية ميدانه اللي هو الترجي الرياضي التونسي اللي جاب 36 نقطة، يلعب ضد أحسن فريق اللي يلعب مقابلته كضيف اللي هو النادي الافريقي اللي حقق 29 نقطة خارج ميدانه. نرجع ساعة قبل الرضا الخليفي، نشوفوا الأجواء قبل 8 دقائق على انطلاق ديربي العاصمة، شنو فما جديد في الديربي، الحضور الجماهيري، الأجواء. معاك من جديد رضا، تفضل يا رضا.
1: أهلا وسهلا بك أنيس. في الحقيقة ما نجمش نلقى العبارات باش نجم نوصفك في الأجواء هنا، ما نجمش نلقى الكلمات الألطف ولا أنسب لوصف ما يحدث هنا في مدرجات ملعب حمادي العقر ببيراتك. تقريبا أكثر من 30,000 متفرج متواجدين، ونقول لك ويلزم بأنه أكثر من 30,000 تقريبا كل المدرجات الخاصة بالترجي في الفلوس، المدارس الطفلة العليا، البيرات، كذلك المدارس التربيش، كله على الاخر. ولا مكان في المدارج المخصصه للترجي، ولا مكان في منصه الصحافه. كذلك تعز بمئات تقريبا حوالي 200 اعلامي، اضافه الى عشرات المصورين على حافه الميدان. كذلك المنصه الشرفيه تقريبا عديد الشخصيات وعدد كبير من الساده السفراء المعتمدين في بلادنا. اجواء كبيره وضغوطات رهيبه في الحقيقه، ومكان تقريبا نجم نقول زوج فرق أنه الحركات الأحمائية رجعوا للبستير وننتظر نزولهم إلى أرضية الميدان دقائق وينزل تقريبا. دقيقة الأجواء كبيرة جدا. هو أليس بعد ابنك والأستاذ
0: المطلعين
1: نذكروا بتسكيل الفريقين، نبدأ بالترجي الرياضي أمان الله من ميز محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توقاي، محمد أمين بن حميدة، أونيسو بولو، معز الحاج علي، شهاب جبالي، حمزة رفيعة، قتيل أبو عالي، وفلوريان دانو. بالنسبة لتشكيلة النادي الافريقي، مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، هيثم الزعلولي، أسامة السهيلي، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد وخان، أيمن الحردي، حمزة الخضراوي، فراس سواد، باتريس بومان هو مدرب الترجي، وفوزي بنزرتي هو مدرب الافريقي. لحظات وينزل فريقين إلى أرضية الميدان.
0: هذيك الصحة رضا. سي سمير، تحذيرات الكل وفات، توا ما زالت 5 دقائق، الكرة عند الملاعبية وعند الإطار الفني.
2: أكيد أنت قلت أنيش من بكري رقم النادي الفريقي من أحسن الفرق في خارج ميدانه، هذا يدل ويأكد تطور فكر في المدرب فوزي بنزرتي، اللي نعرفه أنه فوزي بنزرتي معروف عليه الضغط المستمر والمتواصل كسوا خارج ميدانه أو داخل ميدانه. لا، في السنوات الأخيرة فوزي بنزرتي تفرج فيه كم مباراة أصبح عقلاني أكثر، مباريات اللي خارج الميدان يحاول يكون يعني متوازن ويحاول يسجل هدف الانتصار بدون أنه ميرمي روحه في الهجوم ويقبل أهداف. دونك هك علاش هو من أحسن خطوط الدفاع. الترجي التونسي أكيد بالوسط الميدان هذا اليوم اللي راه مثالي وسط الميدان، أقبيلو، الحاج علي، وجبالي، نصور أنه هذا ثلاثي مهاري. أقبيلو ستان ميليو ديفونسيف ريكوبيراتور، الحاج علي ريلايور يفك الكرة ويمشي لقدام، جبالي صنع ألعاب. دونك نشوف مباراة تكتيكية كبيرة ياسر إن شاء الله، يعني تكون معناها في اللاعبين يكونوا في الحدث في مباراة المهمة هذه، وإن شاء الله نتفرج على كرة ممتازة تشرف كرة قدم التونسية
0: إن شاء الله. سي توفيق، نجم نحكيه على أفضلية الفريق على فريق في جانب معين سواء تكتيكيا ولا أي حاجة فيها أفضلية نوعا ما؟
3: والله السنة هذه ما تحسش فما فارق كبير. بون بتاتر الجانب تاع الترجي أنصر تماما كانوا متفوقين، ولكن نادي الفريق القاضي ظل في شوات كهدف بطولة.
0: سيدو خان زاد تحسن،
3: سيدو خان تحسن مستواه، الشريمي تحسن مستواه. دونك شوف فوز بنزرتي ما عطيش كادوات، اللي يستاهل واللي يكون جد معناه جدي في التمارين وفي المباريات دائما يعطيه الفرصه مشي يوصل. تبقى هنيس، شفت الخمسه دقائق هذوما اللي قبل الدخول قداش مازال؟
0: 4 دقائق.
3: 4 دقائق بالضبط. هذوما فيهم توصيات هامين جدا سواء بالنسبه للاعبين سواء للترجي ولا النادي الافريقي. معناها توصيات اللي معناها كيفاش كلمة الأخرى اللي تخليك بور موتيفي، وأنه لزالة الخوف وتنحيلهم كل الرهبة متاع معناها
0: بلي فقط سي توفيق فما تصويره في الفيستير قبل ما يخرجوا الملاعبيه، فما وحدات خاصه ما بين ملاعبيه الافريقي وملاعبيه الترجي، فما صف من الامن زوز صفوف، صف من جانب الترجي وصف من جانب النادي الافريقي في الفيستير. تعليقك على الايماج هذه ولا تراها عاديه؟
3: المباراة إيران هي
0: راهو في البرنابيو مثلا تكون
3: ما فماش امبوسيبل، بقى الخوف هذا مفرط فيه بصراحة، لأنه أصدقاء وأحباب بون بور إيفيتي تو، هما اسمع قراوة يحفظوا كل شيء، دونك يحط من هنا سكر من هنا سكر من غادي.
2: يعني سامحني توفيق كانوا لازم يحطوا ديستادي منظر ما غير لاق ولا أمن معناها بالكاسك جاي يشوف معناها
0: كان ديستادي
2: اللاعبين يعرفوا كما قال توفيق بك يعرفوا بعضهم يعرفوا بعضهم ما صاروش يتضاربوا في الغاديك
0: خاصة في الفيستير، هما ربما لتأمين طاقم التحكيم
3: يمكن
2: اكزاجيري نوعا ما
3: مكتوب
2: يعني راه اكزاجيري نوعا ما.
3: دونك كيما قلت لك معناها أهم شيء هو تحفيزهم مش معنى لإزالة الضغوطات على اللاعبين منا ولا منا، دونك هام جدا الكلام اللي يتوجه للاعبين قبل الخمسة دقائق من دخولهم للملعب.
0: واضح.
3: دونك بون شانس بالنسبة لزوج فرق.
0: خلينا نرجعوا لرضا الخليفي قبل ما نعطيه الكلمة للأخبار، بعد نرجعوا في المتابعة لقاء الدربي. رضا مرحبا من جديد.
1: اهلا بك انيس، الحقيقه ضد فرق نجم للميدان في انتظار النشيد الوطني، ولكن في المقابل في الحقيقه دخله جميله فيها بعض الاستفزازات، ودخله هناك كذلك في المدارج المقابله في البيلوت دخله فيها بعض الاستفزازات، واعتقد انها ستثير الكثير من الجدل، ولكن صوره جميله جدا في البيلوت بالاعلام الحمراء والصفراء، اجواء كبيره جدا الان النشيد الوطني. رضا في الخط
0: يعطيك الله صحة رضا، أكيد نرجع لك بعد شوية بعد الأخبار، تو نرجع دائما للمتابعة لماتش الدربي بين الترجي الرياضي التونسي و

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. سفير روسيا بتونس ألكسندر زولوتوف يؤكد أن تونس تعد من الشركاء التقليديين والموثوقين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على تطور التعاون بين البلدين في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، مبرزا الدبلوماسي الروسي في حوار بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 17 روسيا العالم الإسلامي بمدينة كازان الروسية. ارتفاع حجم المبادرات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار، إلى جانب تنامي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحصي 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية، مما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات في الساعة في العام اقتصاد في الطاقة، فضلاً عن تخفيض ب 14 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ويجسد برنامج الانتقال الطاقي التوجهات الوطنية للانتقال الطاقي ويحولها إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد والبيئة داخل المنشآت العمومية. ويشمل تنفيذ هذا البرنامج مباني الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو غير الإدارية. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لطفي الصياحي يؤكد أن قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة يستند إلى نص قانوني يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ويهدف أساسا إلى حماية القطيع الوطني والمحافظة على ديمومته، باعتبار أن الإناث تمثل المصدر الرئيسي لتجديد القطيع وتنميته. موضحا الصياحي أن تطبيق هذا القرار شهد عبر السنوات تفاوتا بين فترات تشديد وفترات تراجع، غير أن الظرف الحالي يفرض مزيدا من الصرامة في التصدي لظاهرة الذبح العشوائي للإناث، خاصة في ظل التراجع المسجل في أعداد القطيع على المستوى الوطني وما يطرحه ذلك من تحديات على مستوى التزويد والأسعار. دوليا، مصدر دبلوماسي باكستاني

0: يقول إنه تم نقل الرد الإيراني بعد استلامه للجانب الأمريكي. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أكدت أن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستانية. ختاما، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن ما وصفه بالعدو يسعى لنقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية بعد فشله في الحرب، داعيا المواطنين إلى المساهمة في إفشال ما وصفه بالمؤامرة، مضيفا أنه يجب نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا أن البلاد بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Radio Sport. الأربعة وخمسة دقائق رجعنا لكم من جديد في راديو سبور مع انطلاق ماتش الدربي بين الترجي والنادي الافريقي. نعملوا طلع ناخذوا الأجواء مع انطلاق المقابلة مع رضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد.
1: أهلا وسهلا بك أنيس. في رادس عنا ثلاث دقائق منذ انطلاق دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي, والنتيجة لا تزال على التعادل صفر مقابل صفر, ولم نسجل أي فرصة لا من هذا الجانب ولا من ذاك خلال الدقائق اللي مرت. وسط أجواء كما قلنا قبل الانتظار, أجواء في الحقيقة كبيرة وجماهير غفيرة من شأنها أن تعطي شحنة للترجي للاعبي الترجي, لكن في المقابل لاعبي النادي الافريقي عندهم خبرة كبيرة. على كل ثلاث دقائق صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي.
0: مسار الرضا عاود ذكرنا بالتشكيله نتاع زوز فرق التشكيله الاساسيه.
1: نبدا بالنادي الافريقي, موهب السابق في حراسه المرمى حمزه بن عبده, توفيق الشريفي, خيس الزعلوني, اسامه السهيلي, معتز الجمزمي, اسامه الشريفي, سيد خان, ايمن الحرجع, حمزه الخضراوي, فراس سواد. بالنسبه لتشكيله الترجي, امان الله من ميس في حراسه المرمى, محمد بن علي, ياسين رياح, محمد امين توغاي, محمد امين بن حميده, اونيس بولو, معز الحاج علي, شهاب جبالي, حمزه رفيعه, حسين ابو عاليه, وفلوريان سنون. هذه فرصه للنادي الافريقي. ثم شواد, شواد مع مريح, شواد مع مريح, شواد ماذا يفعل؟ وتخرج الكره, ماذا يقول الحكم؟ ركنيه لصالح النادي الافريقي.
0: واضح ما زال التعادل صفر مقابل صفر بين الزوز فرق. سي توفيق, شنو نجم نقولوا على لونتام؟ وكيتا نخليو الماتش يمشي شويه بعد نجم نحكيو اكثر على الامور الفنيه.
2: بون, ثلاثة دقائق لعب عندنا ديجا, تحس فما برشا هدوء, مازالت ما تمريرات قصيره, قاعدين يفتشوا على بعضهم, زوز كور باهنه تعليمات انه مش يلعبوا كل كوره عند مهيب شامخ تتلعب ديريكتومون فير شوات, وشوات ديفياسيون دوزيام بالون الكل لازم يكون الملاعبين بتاع النادي الافريقي قدام رياح وتوغاي. الترجي زاد كيف كيف, الكره الاولى الثانيه تحس اللي يحبوا يطلعوا الكره من الخلف, وشفنا زاد شوات والحرجي قاعدين يضغطوا عالي نوعا ما. دونك هذه اول ركنيه للنادي الافريقي بدون خطوره, بقى بدايه ما فماش, وتحس الملاعبين مركزين. هذا شنو نتمنى وان شاء الله يكملوا هكا.
0: سي سمير جويلي,
3: اكيد الدقائق الاولى المباراه كل فريق يحب يحط تامبون تاعه, يحب يفرض شخصيته فوق الملعب, يحب هو يسيطر على الكره ويستحوذ الكره حتى يفرض الريتم نتاعه. لكن شفنا انه كما قلنا في بدايه الاستوديو انيس, الترجي التونسي يحب الاستحواذ على الكره, يحب الكرات القصيره, يخرج جبالي رفيعه والحاج علي, بينما النادي الافريقي بلوك مويان ويحاول يفتك الكره يلعب المباشر على شوات, وكما قلت ينقل الهجمه للملعب النادي الافريقي, والترجي التونسي هناك يصنع اللعب. دونك يعني هذا يعني ملامح الدقائق الاولى.
0: والظل حكيت عليه سي توفيق في التيرا
2: هاكا بن حميده يلعب على اللي صار في الظل, ومسكين شو اسمه
0: لوغا
2: السهيلي وبن علي ربي معاهم على الجالي
0: في الشمس. رضا, قداش وصلنا وقت في ملعب حمادي العقربي بيراتس؟
1: نلعب في الدقيقة السادسة أنيس, دائما التعادل صفر مقابل صفر. حصلنا في الدقائق مرت ركنية لصالح النادي الافريقي نفذها أيمن الحرجي, لكن رأسية حمزة بن عبدة ياخذها من ميس بسهولة تامة تقريبا لحد الآن. نسق المباراة بطيء, يظهر أنه الحذر اللي ينتهج كل فريق تقريبا أثر لحد الآن. الحقيقة ما زلنا ما شفناش مردود محترم ولا ما شفناش فرص.
0: والأكيد تنتبه معك كل كبيرة وصغيرة. يظل ياسين مريح تعرض لإصابة خفيفة ولا هو محمد أمين توغاي؟
1: لا, مش ياسين مريح,
0: توغاي بالفعل,
1: توغاي إن شاء الله قاعد يتلقى في العلاج مع الحكم مازال مركز. لا الحمد لله يقوم مع نسعد الإخصائي الكيني يقوم لباس ويستعنف اللعب من جديد.
0: واضح الأكيد, نرجع لك في كل مرة دائما في المتابعة للمقابلة في أي لحظة نجم نرجع لمباراة الديربي.

0: عشان دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. دائما في المتابعة لقاء الدربي بين الترجي والنادي الافريقي. نعمل طلة على رضا الخليفي، ناخذوا فكرة على الدقائق اللي تعدت في ماتش الدربي. مرحبا من جديد رضا.
1: مرحبا بك انيس. في رادس ملعب فن دقيقة 14 ودائما التعادل صفر مقابل صفر. الحقيقة ما فماش فرص كثيرة، لازلنا دو فرص فقط. الأولى للترجي دقيقة الثامنة، أبو علي غير اتجاه اللعب في اتجاه شهاب الجبالي، وهذا الأخير يصوب من بعيد والشامخ ياخذ كورته بسهولة. دقيقة العاشرة توسيعة طويلة من محمد بن علي، لكن الحارس يسبق فلوريون دانو. بالنسبة للنادي الأفريقي سجلنا ركنية نفذها أيمن الحارسي، لكنها الحارس أمان الله ما ميش ياخذ كورته بسهولة. تقريبا فرص فرص تنصر لا من هذا الجانب ولا من ذاك، فرص عادية لحد الآن. أن الصف بديء، اللاعب تقريبا عكس الوقت منحصر في وسط الميدان مع أفضلية للترجي الرياضي.
0: سي توفيق، هل ارتقى الدربي فنيا تقريبا في ال 14 دقيقة إلى المستوى المطلوب ولا لا؟
2: دونك ما فماش ديزوكازيون، ما فماش تصويبات، ما فماش اختراقات، ما فماش ما انا الحراس الاثنين نلعبوا عليه.
0: كيفاش تفسروا هذا الضغط المسلط؟
2: خاطر أول شيء احنا ذكرنا اللي بالنسبة للترجي ولا حتى النادي الأفريقي، ذكرنا أنه لا بريسيزيون في لي باس. دونك شفنا توا كم مرة معناها تمريرات خاطئة، يا قوية يا دوزاج ناقص، يا هذاك الارتباك عادي راه في البداية نتاع المباراة عادي يصير. تبقى توا دو كورنير للكلوب افريكان زوز في ديما ميش، دونك سا بروف اللي زاد فما خطا في البلاسمون، ولا زاد كيف اللي رفع اذا صحابو عطاهم كونسين باش يمشيو برومي بوتو وانت تحط لهم دوزيام بوتو، زاد كيف انه الجودة في الرفعات مازالت ما تحسنتش سواء من النادي الافريقي ولا من الترجي الرياضي. اللعبه منحصر اكثر في وسط الميدان، النادي الافريقي يخسر كوره ولا يرجع يستنى الترجي الرياضي في نص ملعبه بريسك و10 متر قدام الرون سنترال ويستناه غادي. ولكن اكثر لاعب اللي قاعدين اللاعبين اللي يلمسوا اكثر كوره توا عندك اوكبيلو، اكثر واحد مس كوره ياخذ كوره هو مريح وتوغاي ثلاثي هذا قاعد، سواء بن علي ياخذ كوره يعطيها لوكبيلو، سواء من هنا زاد كيف اوكبيلو وهو اللي قاعد يوزع. فن بالنسبه للنادي الافريقي بصراحه اكثر واحد مسكور هو شوات، لا شوات اللي يلعبوا عليه طويله
0: اللعبه الطويله تقريبا
2: طويلة على شوات، هو يركع ويحضر اصحابه اذا كان يدخلها سينو. هاك تشوف التمريرات الخاطئه سواء من الترجي ولا من النادي الافريقي، مازال الارتباك ومازال الخوف، يلزم الثقه في النفس، ويلزم زاد الفريق اللي يلزم يشد كوره. اش معناها يلزم الكوره تدور اربع خمسه سته سبعه ثمانيه تمريرات، خلي الكوره توصل وتمشي من الكوتي دروات، عاود تدخل حتى الكوتي دروات والكوتي غوش لين تلقى بعد لوبورتونيتي مش تدخلها في اللاكس، وقتها تبدا تبني في الهجمه بالديكالاج. دونك نتصور اللي الاسبيرونس اللي طونتران قاعده تحاول مش تقرب اكثر للدفاع نتاع النادي الافريقي، ولكن لقي صعوبات لانه لي سوليسيون اذا كان ما فماش موبيليتي وما تلقاش البورتور دابال ما يلقاش زملاء في وضعيه طيبه، دونك ما شكونش يلعب اوبليجي عليه يمشي يولي يمسك الكره اكثر من اللازم ويمكن الضياع، وذاك هاي فرصه للترجي.
0: بعد خلينا نرجع ناخذ التوقيت والنتيجه مع رضا. مع فرصه كانت للترجي، تفضل رضا.
1: فرصه اخرى للترجي، فرصه اخرى للترجي، زود فرصه الاولى اوبولوي هذه كره عاليه تمشي بن حميده، بن حميده غير اتجاه اللاعب لكن الحارس ياخذ، هو فرصه اخرى كذلك عن طريق بن علي توزيع عاليه. لكن كما قلت لك انيس تقريبا نلعب في دقيقه 14 التعادل صفر مقابل صفر مع افضليه للترجي على مستوى امتلاك نسبه امتلاك الكره وكذلك على مستوى الفرص، لكنها فرص ما شكلت حتى خطوره على مرمى الحارس مهيب الشام.
0: سي سمير، افضليه للترجي تقريبا في ال 17 دقيقه اللي تعدت.
3: فعلا انيس في البعثه الاولى شفنا انه كتشوف البوزيسيون دو لا بال تحكم في الكره تلقاها نسبه كبيره للترجي التونسي، هذا يدل انه فما خيار اختياري من مدرب فوزي بزرت انه خلى المبادره للترجي التونسي انه يمسك الكره ويحاول يستحوذ، وهو يلعب كما قلت بلوك با متوسط بلوك مويان ويحاول يفتح الكره يلعب على الكرات المرتدة. مرتدة على شوات ولا الخضراوي، فهمت؟ شفنا هذا كيف السيلي ما قصر في دو مونتي يجيب دو كورنير من الجهة اليسرى غادي من جنب السيلي. دونك فما برشا حسابات في المباراة هذه. الترجي التونسي قاعد يمتلك في الكرة سلبيا، ماهوش قاعد يجيب الخطر، فما بون ما نسميش فرصتين لانه مش كل كرة في 15 متر تسمى فرصة نيس. دونك دو سونتراج ما كانوش خطر كبير، شكله خطر كبير على الدفاع الافريقي. دونك ما فماش ما يخلي الفوز بنظرتي توا الافريقي يعني يتأثر او يدخل بعضه شوية، لانه عادي جدا اللعبة توا مازالت متوازنة، يتحكى في نسق الريتم تاع المباراة. الترجي التونسي معنا قاعد يسيطر سيطرة يعني عقيمة.
0: بالنسبة لأيمن الحرزي سي سمير، كيفاش تفسر ربما المكان المحبذ للحرزي يكون ورا لاتاكون وإلا كيف يلعب في الكل؟
3: هو نيست أيمن الحرزي تألق في الاتحاد المنستيري، عمل موسمين معنا ممتازين جدا للغاية كلاعب صنع ألعاب ورا المهاجم، يحب حرية، يحب يبدأ في الوسط يشوف أدروات يا جوش ويحاول يوزع اللعب ويلعب أصحابه. دونك قوته الحرزي ما يكون في وسط الميدان، لما تحطه أنت على جانب الرواق أيمن أو رواق أيسر ديجا أنت تسكر له زاوية كاملة ما تحركش فيها. دونك كنت نخير طول نحكي توفيق في الأوف أنه بدأ بسيدو خان خليه يجري خليه يهتك، وبعد الحرز
0: كين زومبي تقصد
3: فيليب كوزومبي، يعني لاعب رواق سريع بركيوتور إكسبلوزيف يبدأ بيهم، بعد الحرز يخليه الشوط الثاني ممكن يكون فاعلته أكثر. دونك الحرز يرى أنه 50% من إمكانياته يخليها في الفستيار لما يلعب في الرواق على الرواق.
0: واضح. خلينا نرجع لرضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيراتس، توقف في هذه اللحظات للمقابلة. رضا تفضل.
1: بالفعل نيسا ما توقف اللعبة، اللعب معتز الجمجمي ويسيب قاعد يتلقى في الإسعافات الأولية والحمد لله يقوم لباس، ونلعب في دقيقة 20 دائما التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي في حوار كروي يحضر نجم كل كنيس حوالي 35,000 متفرج، والملاحظة البارزة في توفيق الزميل جبنا لها، وأنه أيمن الحرزي وكذلك حمزة الخضراوي تقريبا غايبين تماما في الأجهة في الخط الأمامي.
0: سي توفيق
2: كلام صحيح. علاش؟ لأنه أول شيء تمريرات مازالت الكورة مازالت مركز بالنسبة للنادي الإفريقي، الخوف موجود أنه لازم لاعبية زاد اللي ياخذوا ثقة في نفسهم في وسط التيران، معناها الخوف نتاع النتيجة مازال تحسه مسيطر على بعض اللاعبين اللي وقت اللي تبدا أنت البورتور لابال عندك الكورة تعرف شو يعملوا الجماعة الكل اللي تخبيه، عرفت؟ معناها بادريسك ما يحب ماذا بيه ياخذ كورة ويرجعها سامبل، أما مش ياخذ كورة ويستلمها ويدور بها ويعاود يعطي باس يعاود ياخذها ما فماش، ما حناش نشوفوا فيه.
0: صحيح.
2: علاش الحرزي ما وصلتوش برشا كور، وزيد بن حميده الا ديباسي دو فوا دو سويت، دونك حتى سور بلون ديفونسيف يلزم يعمل ان ايفور سوبليمونتير الحرزي، مش ما يخليش بن حميده يجي من الخلف. هذه نقطه هامه جدا يفوفير تريز اتونسيون منها بالنسبه للحرزي، ما يقعدش يتفرج عليه ولا يدخل انتيريور ويخلي المكان فاضي نتاعو على الجهه اللي معناها اليمين، وقتها ينجم بن حميده في معناها لا ديفيرونس. بقى لحد تو الترجي هذه هو اللي قاعد اكثر الجرأة أكثر لوبورتونيتي أكثر، مش يمشي فير لافون وتحس لي باس نتاعو كلهم زاد فير لافون، هكا علاش نقول لك اللي ديفونسيفمون مازالوا النادي الإفريقي في لي دويال اللي في وسط التيران مازالوا ما فكوش كرة، قاعدة الكرة توصل بسهولة لخط دفاع النادي الإفريقي.
0: واضح. رضا قداش وصلنا وقت في ملعب حمادي العقربي بيراتس؟
1: 22 دقيقة لعب هذه فرصة للترجي والدفاع يرجع الكرة، توزيع من شهاب الجبالي من محمد بن علي وصرحة من الدفاع تخرج تماس، نلعب أنيس في 22 دقيقة لعب دائما التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي.
0: يعطيك الله صحة رضا. موزيكا ومصلينا معكم في الدربي بين الترجي والإفريقي.

0: 35 دقيقة. رجعنا لكم من جديد في راديو سبور في متابعة للقاء الدربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. نعمل طلة على رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي برادس. رضا مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك نيز. في رادس تركنا دقيقة 23 ودائما التعادل 0-0. في الحقيقة ما سجلناش تراث تذكر باستثناء فرصة واحدة منذ لحظات في الدقيقة 27 هجوم للترجي وابو علي اختار التصويب من بعيد لكن كورتو بعيدة. في الحقيقة في الدقيقة كذلك خطأ ارتكبه مرياح رزع كرة سيرة الحارس مرميها من ميش لكن اللاعب النادي الافريقي أسامة الشريمي ما خلطش عليها كانت هنا تحت السياح جماهير مرياح مرة أخرى يطلع ضريبة. في الحقيقة زوز ملاحظات ريس الحل. الملاحظة الأولى تخص حكم المباراة اللي لحد الآن قاعد يتحكم في المباراة كأفضل ما يكون قريب من كل العمليات تقريبا. والملاحظة الثانية اللي هي ربما أثرت على أداء اللاعبين هو نقصد هنا لاعبي الترجي الضغط الجماهيري رهيب. هذه فرصة للترجي فرصة بن علي هو دفاع النادي الإفريقي معتز الزمزم على الخط يرجع الكرة تقريبا كانت عبر الفرصة لحد الآن قصك جانين ضغط جماهيري رهيب معناها أي لاعب يأخذ الكرة ما تصورش السياح والضغوطات والتصفير هنا وربما هذا عامل يكون قد يكون أثر لحد الآن لخطر لأنه الحقيقة الدربي لحد الآن لم يرتقي إلى المستوى اللي كنا نأمنه لحد الآن على الأقل.
0: واضح رضا. سي توفيق تقريبا جاوزنا أو قربنا من نص ساعة لعب 29 دقيقة دائما التعادل 0-0. ترجي قاعد يحاول الفريقي مستميت في الدفاع مع الاعتماد خاصة على الكرة الطويلة يحاول يوصل الكرة لشوط.
2: بصراحة شوف العنوان النص ساعة هذه ترد مار لدريس من اللي دوكوتي من نادي الفريقي ومن ترجي الرياض تبقى فيك أن اللي جي ميو أنه لاقي النادي الترجي الرياضي لاقي حلول على الجهة اليمين وين بوعالية وبن علي علاش على خطر زاد فما علاش خطر خضراء ومش قايم بواجب الدفاع دونك هنا خلى بن علي برسك هو يعمل في السوبريوريتي نمريك الكوتي الاخر الكوش لما مشوز زاد كيف كيف بن حميدة متفوق على الحرزي دونك هنا النقطتين هذوما اللي منهم جاوا الرفعات ومنهم جاوا العكسيات بالنسبه للترجي الرياضي لانه ما فماش ولا تصويبه من امام المرمى كلهم دوزيام بال رفعات على اليمين على اليسار ترجع الكره الثانيه سواء لقبيلو ولا حاجه عليه وتكمل الهجمه بالشكل بالتصويبات ولكن بدون جدوى. نادي الافريقي قاعد يعتمد اكثر على الكره الطويله في اتجاه شوات وفي الكره الثانيه لا شفنا الحرزي في الواحد ضد واحد مع بن علي لا شفنا الخضراوي في الجهه الاخرى مع بن علي في الواحد ضد واحد هذوما زوز اللي كانوا على الاقل نقطه قوه النادي الافريقي اليوم يزون باسي ان ابرسو مانيش قاعد نشوف فيهم قاعدين يعملوا في والكره تضيع بسهوله من النادي الافريقي ما فماش حتى خمسه سته تمريرات ورا بعض
0: وسط الميدان تاع النادي الافريقي مقارنه بوسط الميدان
2: الترجي كيفاش الترجي متفوق تو لحد 30 دقيقه الترجي وسط ميدان وهو اللي معناه الميتريس اكثر سواء كوليكتيف ولا انديفيدويل الكره اكثر صراحة دونك هكا علاش نقول لك قاعدين يلتوش داناو يلتوش بن بوعالي على اليسار قاعدين يوصلوا هذاك علاش اللي قلت لك وسط الميدان تاع ترجي افضل تبقى السؤال هو النادي الافريقي معناها غايب غياب تام في وسط الميدان خاصة في نسبة امتلاك الكرة لو تحط النسبة تلقاها أفضلية كثيرة للترجي.
0: شريمي سيدو خان وأيضا الزمزمي
2: وزيدهم زاد زيدهم الخضراوي وزاد الحرزي.
0: حرزي
2: معنا الخمسة هذوما كان ما فماش حتى كونيكسيون بيناتهم الرولاسيون بالكورة ماهيش موجودة.
0: سي سمير جويلي شنو نجم نقولوا فنيا حتى التوا في المقابله؟
3: اضافه بسيطه على اللي قاله توفيق انه النادي الافريقي انيش قاعد يلعب بالنار توا حاليا بالطريقه اللي يلعب بها هذه طريقه دفاعيه بحته
0: قاعد يقبل في برشلونه
3: قاعد يقبل في اللعب واكيد لما تقبل اللعب لازم تقوم باخطاء وخاصه من نقطه 18 متر نتاعك. الشيء اللي الخضراوي يحكينا على الخضراوي وعلى الحرزي في في الارقى ما لقاوش وضعيات ان كونتر ان باش يوريو امكانياتهم نيش لانهم مركزين
0: الحقيقة أكثر من فرصة بعد ناخذوا التفاصيل كلها مع رضا للترجي الرياضي
3: بالضبط. يعني الخضراوي والحرزي مركزين على الدور الدفاعي نتاعهم، ما لقاوش دي سيتواسيون ان كونتر ان في الشرط الرابع نتاع الترجي التونسي، الشيء اللي خلى شوات منعزل تماما، حتى الكرة الطويلة عليه يلقاها دو كونتر ان، ما نجمش يمسك الكرة باش يستنى صحابه اون طون كو ستاسيون باش يطلع صحابه. دونك النادي الفريق قاعد يقبل في اللعب وتقبل اللعب برشا برشا أكيد باش تقوم بأخطاء، وشفنا معناها الفرصة اللي قاعدة تسانح للترجي التونسي باش يسجل الهدف الأول.
0: رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيراتس، يظهر لي فرص متواصلة للترجي في ماتش الدربي.
1: بالفعل وكذلك أنيس، الحقيقة مربوط الترجي تحسن في هذه الدقائق، كنا في الدقيقة 31 وعالي يتوقع مصر يرفع الكرة ورأسيه بن حميدة كان يأخذها الحارس، 33 دقيقة توزيعة من بن حميدة وابو عالي تصويب قوية عطايت نور فوق الخام. في الحقيقة الترجي هو الأفضل على الميدان مع أنه لعب لنا، لكنه ما لقاش الحلول لاختراق الكثافة الدفاعية للفريقي، تقريبا نفريق كل اللاعبين في الدفاع بما في ذلك تفريط شواط اللي بعض الأحيان يرجع إلى الوراء.
0: سي توفيق، عامل الجمهور اسكو ينجم يكون عامل، هو في الحقيقة ديما عامل الجمهور عامل إيجابي، لكن مع مقابلة حاسمة خاصة الترجي من الأول كأنه ربما الضغط كبر عليه، لكن في اللحظات هذه تحرر شوية ما الضغط مع مرور الدقائق.
2: هما حشتهم باللاعب اللي مش يحررهم، خاطر توا كي تشوفوا استرام تاع زوز فرق هنا الملاعب كي بيفير ديفيرونس انديفيديوالمون، وحده اللي كابابل مش يجيب لك الطرح ما فهمناش. دونك لو سول اللي انا حسب اعتقادي هو ساس
0: كوسيلة مش قاعد يتحرك عربان. شوية
2: كوسيلة قاعد توصل له الكور، وهيك علاش قلت لك المشكلة في السهيلي و ماهوش قاعد معناها لاقي صعوبات السهيلي و الخضراوي معناها الفلون نتاع اخطر فلون توا اللي هو الفلون كوتي دروات نتاع الترجي الرياضي متفوق.
0: صحيح،
2: شفنا كم مره يستلمها الكره، اول شيء الاستلام وزيد
0: والرفعات
2: لا يبروفوك يدخل لك معناها يبروفوكيك ويدخل بك ال 18 وبعد يصوب. وانا وين عمل فرق بوعالي، دونك بوعالي بالنسبه لتوا اخطر لاعب في الترجي.
0: صحيح،
2: في الهجوم مع جبالي زاد كيف يزمك ترد باله لانه عنده تمريرات ممتازه جدا في الجهه اليمين، الخطر الكل جاي من الشارع اليسار تاع النادي الافريقي لانه
0: اللي عاده ما تمثل نقطه قوه في مقابلات الفارق
2: مستانس نقطه قوته، ولكن حسن تمركز اللاعبين تاع الترجي وزاد كيف سيدو خان تحسه كانه يلعب انا بيفو اخر مع الزمزمي، معناها كان من المفروض انه المنطقه هذه فارغه تشوف فيها انا سيدو خان والزمزمي، من المفروض أنه واحد منهم يصعد شوية على حامل كرة، لأنه حامل كرة في الترجي في 30 متر الأخيرة حر تعليق يأخذ كرة يعمل كنترول يهز رأسه زادة، مش متعودين نشوفه النادي الفريقي في الأطراف متاعه في نص ملعبه يلعب بالشكل هذا. هكا علاش قلت لك أني نقطة هامة، واستغل النادي الفريقي الترجي من دقيقة برسك 28 لدقيقة تو 35 تو رجع التوازن، ولكن المباراة مازال فيها سجال، راه مازالت اللي يعمل الخطا الاول راه مشي يفابيكاش.
0: سي سمير، المقابله مازالت مفتوحه يظهر
3: مفتوحه. شوف الترجي النادي الافريقي يعني قاعد حتى هجوماته كلها متكرره على الجهه اليسرى، السيلي يعني على الاكسيال دروا نتاع الترجي التونسي اللي هو مرياح، نعرف مرياح ناقص نسق مباريات، رجع مؤخرا بعد اصابه تقريبا شهرين ثلاثة شهور، دونك ما عندوش ريتم دو ماتش وما عندوش الفريشور. دونك نشوفوا انه ديما الترجي قاعد يركز هجوم النادي الفريقي عفوا يركز هجوماته على السيلي وعلى الاكسيال دروا الاير دروا نتاع الترجي بن علي والاكسيال دروا اللي بجنبه اللي هو مرياح، زوز ركلات من جو من اليمين وتو رجت من اليمين. اما النادي الفريقي قاعد كما قلت كمك قاعد يلعب بالنار، قاعد يقبل في اللعب، ما شفناش تقييم 3 باس دي سويت من النادي الافريقي، مش قاعد يبني في اللعب، قاعد يتخلص الكره في اسرع وقت ممكن على شواط كي شواط منعزل ما لقاش الحلول باش يستنى اصحابه ويوزع اللعب. دونك الترجي قريب ياسر للمرمى النادي الافريقي.
0: واضح. خلينا نرجع لرضا، قداش استنى وقت رضا في ماتش الديربي؟
1: 37 دقيقه لعب والتعادل 0 مقابل 0 في ديربي العاصمه بين الترجي والنادي الافريقي.
0: يعطيك الصحة رضا، اكيد مسير معكم في متابعة لمباراة الديربي الترجي الافريقي، تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وايضا على جوهرة تي في.
4: للاستماع الى جوهرة فام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
5: Thank you. سيتي. مع كارت تولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
6: جوهرة أفهم.
4: بوبليسيتي. راديو سبور.

0: الأربعة وتسعة واربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة لقاء ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. نرجع من جديد إلى ملعب حمادي العقربي برادس مع رضا الخليفي. رضا
1: أنا بك نيس في رادس الخمسة واربعين الأولى انتهت، والحكم أضاف خمسة دقائق وما زلنا في الدقيقة الأولى، والنتيجة لدات الحالة التعادل صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي والنادي الأفريقي. في الحقيقة نسق اللعب الثلاثة في الدقائق الأخيرة بحكم التقطعات وما سجلناش فرص تستحق ذكر، سجلنا زوج فرص لكنها عادية، كان دقيقة 38 توزيع قوية من أيمن الحرزي ومن ميجي رجع الكرة بكلتا يديه، دقيقة 40 بن حميد إماد وفلوريون دانو يصوب لكن الشامخ في المكان المناسب، تقريبا فرص عادية. هذا هو أني
0: يظهر لي رضا طاقم التحكيم ماشي كما يلزم في المقابلة هذه، لا شفنا احتجاجات، لا ما شفنا تقريبا حتى حركة زايدة من الملعبية ولا احتجاجات ولا غير.
1: بالفعل نيس الملاحظة الأهم منه انضباط تام خاصة على بنك البودلاء، عادة الحكم الرابع النجم يقول لك يطلع يقطع 50 كيلومتر في المباراة بين هذا البنك وذاك، اليوم تقريبا انضباط تام. قاعد نشوف في فلوريان المدرب الترجي باتريس بومال موجود على الخط المسموح به، وكذلك احيانا بالنسبه للنادي الافريقي صارت فوز البندرتي وصارت المساعد بتاعه احمد الطبيري. في الحقيقه ثم انضباط كبير، لكن الملاحظه هو انه ثم تضيع وقت خاصه عند الاصابات، الحكم يسمح للاعبين بتلقي العلاج على ارضيه الميدان، وربما هذا الوقت
0: متعودناش
1: به
0: لانه
1: يتم
0: برشا تضييع
1: وقت.
0: واضح سي سمير الجويلي، شنو نجم نقولوا؟ تقريبا بدينا نقربوا من نهايه الشوط الاول والنتيجه ما زالت 0-0.
2: اكيد شوط اول سيطره ميدانيه للترجي التونسي، تحكم في الكره، بناء الهجمه من الخلف بكل تاني بكل رويه، عكس النادي الافريقي اللي خير الدفاع المنطقه، دفاع المنطقه قبل اللعب، خلى روحه في برشا وضعيات صعبه قدام المرمى مهيب الشامخ، وكاد الترجي التونسي انه وصل قدش مرة للمرمى النادي الافريقي. هذا دفاعيا، هجوميا شفنا شوات منعزل تماما امام الغياب الخضراوي والحرزي اللي لهم بالدور الدفاعي اكثر من بالدور دورهم الهجومي. دونك نتصور انه اختيار من فوزي بنزرتي انه يلعب بالطريقه هذه، ممكن شوط اول شوط ثاني ممكن يغير نوعا ما الخلطه التكتيكيه نتاعه، لكن بالطريقه هذه الترجي التونسي اقرب انيس تسجيل هدف.
0: سي توفيق تقريبا ما زالت الدقيقه في الوقت البديل.
3: لا بصراحة فنية أنا ما شفناش،
0: فماش نيفو كبير،
3: لا ما يليقش بزوز فرق، هاي أنا مستواه بصراحة متوسط، لأنه الخوف
0: هذا نفهمه أنه الضغط متاع النتيجة،
3: ضغط المباراة، الخوف من الهزيمة كما قلنا، الإخفاق زاد كيف كيف، الخوف منه، هذا الكل راه يدخل في ذهن الملاعب. علاش قلنا أنه أنا سور البلان ميتريز سواء انديفيدويل ولا كوليكتيف يوحي لك اللي فما مشكل، سورتو بالنسبه للنادي الافريقي، لانه الترجي احسن في وسط الميدان في تدوير الكوره في ولكن النادي الافريقي ما شفنا ولا شيء من وسط الميدان يشفع له اللي مش
0: عارف. فقط اسامه الشريمي سي توفيق رايك فيه في الشوط الاول؟
3: لا الشوط الاول كان غايب لا دفاعيا ولا زاد خذ انذار، دونك لا
0: شوالي يلعب تحت الضغط اكثر
3: بيان سور، لا في الدوير خذا كور، لا سور البلان ريلاسيونيل عاون صحابه ولا عطى تمريره صحيحه، اليوم شوط اول خرج موضوع، دونك فما واشياء للمراجعة بين الشوطين. تقول لي الضغط داكورد وضغط موجود على الاثنين على الترجي وعلى الافريقي، ولكن الفريق اللي اهدى شوية واللي قاعد يلقى في الحلول اللي هو النادي الترجي الرياضي، علاش بالكورة طونكو الكورة عنده طونكو قاعد يلقى في الحلول افيك دي دوبلومون دو باس، قاعد شفت حتى الكادرياج نتاع التيران كي تشوف الملاعبين نتاع الترجي تشوفهم يسون لا لي زابيل دو بال موجودين، حامل الكره ديما قا حل بار كونتر الكلوب افريكان لي
0: باهي. خلينا نرجع نكمل الثواني المتبقيه مع رضا الخليفي، تفضل رضا.
1: مرحبا بك، حتى الوقت البديل انتهى ولا ثم رمي ستة امتار للنادي الافريقي، مهيب الشامخ قاعد يساعد لتنفيذ الوقت لتنفيذ ضربه المرمى، والحكم ينبه عليه ثم تضيع وقت، وفي هذه الامور بالضبط يعلن عن نهايه الشوط الاول بنتيجه التعادل صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي.
0: يعطيك الصحه رضا، شوط اول متعادل صفر مقابل صفر. سي توفيق نسالك فقط على طاقم تحكيم المقابله بقياده النمساوي بيتر،
3: شوف من الاول العين الحمراء وراها لهم من الاول، تدخلاته الكلها صحيحه
0: شخصيته قوية تحس على
3: شخصيته قوية زيد من الأول حد خذها كما احنا ديما نقولوا بريزوما البريزوما خذها من البداية الناس كل حطة في بلايسة اللي واحد يتكلم أي واحد برا لروحك ما تجينيش ما تحكيش معايا الناس كل حطهم في أماكنهم وزيد كيف كيف ما فماش حاجات في المباراة اللي والله تقول تستحق الذكر
0: صحيح شوط
3: اليوم كان لعبنا بلافار شوط الأول شنو اللي مش يخليك من مش تتغشش على تصرفات الحكم فما شيء لا فما تدخلات لا فما التصويبة الوحيدة من حرزي في ال 37 مينوت اللي شدها مميش هذه التصويبة أخطر كرة
0: متاع
3: الكلوب أفريقيا
0: ولا محاولات كوسيلة
3: ولا
0: تقريبا
3: ولا كوسيلة في الكوتي الأخر الكلهم سور دي تير ولا سور دي بيركوشن كوتي دروات غوش ويحاول مش بالانتريو
0: حتى دانو الكرة متاعه ضعيفة
3: زاد كيف كيف ضعيفة لا سول فوا وين فو فرمي لي باس بعد ساعات دونك يزم تسنتي تسكر الباس اللي مش توصل دانو نشعوا فيها نادي الفريقي المرة الوحيدة اللي خلوه بن حميدة يوصل الكرة لدانو دانو كنترول رونتي بالشريفي مصوبها خاطر يلزم ديما واحد قدام الشريفي مش الكوره ما توصلش لدانو دونك معناها سور البلان ديفونسيف يلزم ميتريزي دانو بالنسبه نحكي بن عبده ابو عبيد دو لوتر كوتي تو جاي مريا
0: عبده والشريفي
3: بن عبده
0: ثنائي ابو عبيد على خاطر
3: ابو عبيد لا مصاب قلت لك بن عبده والشريفي يلزم ميتريزي دانو دو لوتر كوتي تو جاي مريا يلزم نوتراليزي شوات اللي ما شفناش الشوط الاول أبار كالكو رميز مهم أوكان دانجي ما فماش خطورة دونك هك على الشوط أول تعدى نيفو تكنيك مويا لزوكازيون ما فماش تقول لي ضغوطات نقول لك باهي سفري ولكن هذاك النيفو هذاك المستوى متاع زوز فرق هك تشوف فيهم توا يلعبوا في فينال تاع شامبيونات تونيزي
0: سي سمير شنو قاعد لكم الشوط الأول
2: الشوط خلينا نقول أنيس مخيب الأمال والتطلعات اللي المنتظرة اللي كنا نتصوروا باش يكون دربي يعني كرة مهارات فنيات ما شفنا الشيء هذا بكله أكيد الضغط عنده قيمة لكن الضغط في كرة القدم راهو جزء عادي بالنسبة للاعبين ما نسميش ضغط لأنه الضغط ولا شوف أنا كمدرب أنيس ما نأمنش بالضغط في المباريات لأنه شو يقول لك الضغط بالنسبة على شكون على حديثنا قياس هو أنيس على أب رب عائلة عنده ثمانية صغار وغدو ما عندوش مش يوكلهم يبنت ليلي خم فما ضغط عليه كيفاش أما هذا ممكن فما توتر أم بو دو ستريس وي مي بريسيون نو ملاعبية في المستوى هذا وتلعب على جولة قبل الأخيرة في البطولة ولاعبين عندهم خبرة تلعب بالتوتر هذا غير مقبول خاصة من جانب النادي الإفريقي اللي ما شفناش ولا تقريبا ثلاث لمسات متتالية ما شفناش تحكم في الكرة وسط الميدان النادي الإفريقي غايب اليوم سيطرة كلية من أوكبيلو وجبالي والحاج علي اللي سيطروا على كل وسط الميدان ضغط مسترسل ومتواصل على حامل الكرة خلاو النادي الإفريقي تقريبا خلاو شوات منعزل انعزال تام في الهجوم تقريبا غائب غياب كلي شوات ومش إرادي من هو لكن لأنه ما وصلتش كور من أصحابه دونك النادي الإفريقي اختياره خلينا نقول ممكن اختيار تكتيكي من فوزي بنزرتي أنه يقبل اللعب في الشوط الأول ومن بعد ممكن يغير أشياء هذا تنشوف في الشوط الثاني لكن
0: لعب بالنار شوية تقبل لعب
2: بالنار لكن يواصل بالطريقة هذه أكيد مش الترجي التونسي مع مرور الوقت يعني بشوي يقدم قدام اكثر بشوي يضغط اكثر ويخلق اكثر تفوق على دي ويوصل بسرعه للمرمى الترجي النادي الافريقي
0: سي توفيق ترى انه ربما فوز البنزرتي على غير العاده يقوم بتغييرات مبكره قبل الوقت ولا حتى باتريس بومال من جانب الترجي التونسي
3: لا متوقع منهم لانه
0: عندك الشريمي مثلا عنده ورقه صفراء وعندك شهاب جبالي تشكى شويه من اوجاع في الكونتاكت مع سيدو خان
3: لا اللي كابابل مش يخرج الشريمي في الميتو اذا كان تو بون هو يقيم مش احنا قاعدين نشاهدوا في المباراه وعلى حسب المستوى نتاع زوز فرق وخاصه ملاعبيه النادي الافريقي نعرفوا اللي بار اكزامبل الشريمي الشوط الاول
0: باش نعطيك البنك نتاع زوز فرق الافريقي ياسين بوعبيد حسين بن علي فرانك ألان كانتي بلال أيت مالك صادق محمود فيليب كينزومبي فهد المسماري وصادق الديدة معهم الحارس الثاني غيث الليفرني ترجي إلياس بوزيان علاء الدين الدربالي نضال العيفي عبد الرحمن كوناتي حسام تقا أمن الله الحميدي يان ساس أشرف الجبري وصدق الدبشي حارس مرمى الثاني
3: ولا دونك منه ومنه فهم الملاعبين اللي كي بوفر لا ديفيرونس سورتو ساس بالنسبه لاسبيرانس وبالنسبه للنادي الافريقي
0: صادق محمود عنده برشا ربما ما لعبش
3: نقص بون مش تقول لي والله خاطر صادق اللي ديسبونيبل احنا اللوجه

0: كيف في التنويع وتغيير النسق بارفوا يقوي في النسق يعاود يطيح وقت اللي يحب هو. هذا الكل ما شفناه شيء. وكعلاش نقول لك بعد ساعات الكاليتين تاع الملعبيه تاع وسط التيران تاع النادي الافريقي اليوم فني انا حتى سور البلان تكتيك
1: فنيه الافضليه كانت للوسط الميدان الترجي في الشوط
0: الاول. نو باري بون دو بريزون لا سور البلان في لي دويال ولا زاد كيف سور البلان خروجهم بالكوره ولا تغييرهم في النسق ولا حتى المسانده من الزملاء القدام.
1: واضح. اكيد نرجع لكم مع انطلاق الشوط الثاني من لقاء الدربي الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي. نذكر شوط اول 0-0 بين الفريقين.

0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعتبر أن السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي الصحي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الغذائية، معتبرة في بيان بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية أن منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم أحد أبرز نقاط الضغط داخل ملف السلامة الغذائية، ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطيع الوطني فحسب، بل كذلك نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة. ولفتت المنظمة إلى أن العديد من المسالخ تعاني من نقائص خطيرة تتعلق بالبنية التحتية وشروط النظافة ومعالجة الفضلات واحترام سلسلة التبريد والرقابة البيطرية المستمرة، وهو ما يفتح المجال أمام تسرب لحوم مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط الصحية إلى الأسواق. وأكدت أن تنامي الذبح العشوائي خارج المسالك القانونية وغياب التتبع الرقمي لمسار اللحوم يضاعف من مخاطر تداول منتجات قد تشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلك خاصة في فترات الضغط الاستهلاكي، وأن إصلاح منظومة المسالخ لم يعد يحتمل التأجيل بل يستوجب رؤية وطنية جديدة تقوم على تحديث البنية التحتية ورقمنة التتبع ودعم المراقبة البيطرية وإدماج معايير السلامة والجودة في كامل السلسلة. الاتحاد الجوي للشغل بمدنين لم يعقد مؤتمره الذي كان مقررا لليوم وتقرر تأجيله إلى موعد لم يحدده بعد. رئيس المؤتمر الأمين العام والمساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر عثمان الجلولي، ويعود تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق إلى رفض المؤتمرين بالأغلبية عقد المؤتمر اليوم وإمضائهم على عريضة في الغرض. حسب مصدر نقابي لم يفصح عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ المؤتمرين هذا القرار، واضح أن تأجيل المؤتمر إلى موعد آخر لا يجب أن يتجاوز 15 يوما مع صلاحية في تحديد الموعد تمنح لرئيس المؤتمر حسب قولها. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد اليوم بمهاجمة أي شخص يقترب من مكان اليورانيوم الإيراني المدفون، موضحاً أن قوة الفضاء تراقب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض. ختاماً، نائب وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده ستتصدى

0: وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في هرمز، مشدداً على أن أي نشر أو تمركز لمدمرات حول مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة، مؤكداً أن أمن الملاحة البحرية لا يتحقق عبر استعراض القوة العسكرية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: برعاية مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا، وإنما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة طنطنس، وكما كل نهار أحد نحكي على الأرقام. رقم اليوم هو 111.2 مليار دولار. نحكيوا على أبل، نحكيوا على النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026 اللي فيها في 28 مارس اللي تعدى. الشركة، شركة الأبل، حققت إيرادات وصلت ل 111.2 مليار دولار، والزيادة هي 17% على أساس سنوي. ربحية السهم كانت 2.01 دولار، والزيادة هي 22% على أساس سنوي. وصافي الأرباح، الأرباح الصافية لهنا هي 29.57 مليون دولار. نحكيه على تليفون الآيفون اللي هو يتصدر المشهد كأهم منتوج للشركة على الإطلاق. المبيعات وصلت ل 56 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة. قطاع الخدمات يسجل 30 مليون دولار، ويفوت بمراحل مبيعات أجهزة الماك اللي وصلت ل 8.3 مليون دولار، الآيباد 6.9 مليون دولار، الشيء اللي يشير إلى تحول استراتيجي ناجع نحو الاقتصاد الرقمي والاشتراكات. إذا كان نحب نشوف وين حققت أعلى النتائج شركة الأبل، نلقاو سوق الأمريكتين. هو أكبر سوق لمنتجات أبل بإيرادات، وصلت 45 مليون دولار. جات القارة الأوروبية في المرتبة الثانية 28 مليون دولار، تليها منطقة الصين الكبرى اللي عملت 20 مليون دولار. ورغم المنافسة القوية في شرق آسيا، اليابان وبقية دول آسيا والمحيط الهادي مجتمعة فاتوا 17 مليار دولار، شيء اللي أكد توازن انتشار العلامة التجارية عالميا. وهكا تيم كوك الرئيس التنفيذي المتخلي لشركة الأبل يقول اللي كونه نفتخر اليوم بالإعلان عن أفضل أداء ربع سنوي لنا على الإطلاق، والإيرادات هي 111.2 مليار دولار. هذا شو اللي عنا اليوم. Très bon dimanche à tous. Philomène.
1: Radio Sport.

0: دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة للقاء ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. نجدد الترحيب كل من سي توفيق زعبو، مرحبا من جديد.
1: اهلا وسهلا انيس.
0: سي سمير جويلي مرحبا.
2: مرحبا انيس.
0: ونمشي مباشرة إلى رضا الخليفي في ملعب حمادي العاقر بميرات، مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة. تفضل رضا.
3: مرحبا بك انيس في هذا الملعب في الدقيقة الرابعة منذ انطلاق الشوط الثاني، والنتيجة لا تزال على التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي. اللعب متوقف بسبب تصادم بين محمد بن علي واعتقد انه في راس الشواط، والحمد لله الزوز يقوموا لباس. وكنا انيس في الحقيقة بين الشوطين لاحظنا انه تقريبا مع كنت في حديث مع بعض الزملاء الصحفيين وكذلك بعض الاحباء انه الناس الكل مستاءة من مردود الجول في رقم الشوط الاول. الشوط الاول الملاحظه الثانيه كذلك غضب كبير من احباء الترجي على المدرب باتريس بومال، والملاحظه الثالثه هي الصوره اللي كنت اشرت لها انت في بدايه النقل عند دخول اللاعبين ووجود أعوان من الشرطة بين زوز فرق. حقيقة استياء كبير وكبير جدا تقريبا في صفوف الأحباء، هذا أهم رصدناه. بالنسبة لزوز تشكيلات ما سجلنا حتى تغيير لا في تشكيلة الترجي ولا في تشكيلة النادي الأفريقي. حاليا نلعب في الدقيقة الخامسة في الشوط الثاني، التعادل 0-0 بين الترجي والنادي الأفريقي.
0: يعطيك الصحة رضا. سي توفيق، شوط ثاني تقريبا فيه 5 دقائق من غير تغييرات، سواء فوز البنزرتي مع النادي الافريقي ولا باتريس بومال مع الترجي الرياضي التونسي، ويبقى التعادل متواصل. مع تعليقك على التصوير اللي حكينا عليه بكري شويه، حتى ما بين الشوطين اجراءات امنيه مشده في الفيستير وزوز صفوف من الامن بين ملاعبيه الافريقي وملاعبيه الترجي عند الخروج،
1: حتى في قدام الفيستيرات،
0: حتى قدام الفيستيرات قدام التيونيل
1: ممنوع الاقتراب. تعليمات صار ما مش ولا واحد، معناها كل حد يتلهب فريقه ولا واحد يستفز الثاني، وهذوما اجراءات امنيه ما نجموش ندخلوا فيها لانه هذا فما قراءه وفما دراسه صارت مش يبعدوا على كل مشكل. تبقى الصوره هذيك نتاع وهما داخلين بصراحه توجع شوي. بخلاف هذا الشوط الثاني بدايته كنا ننتظروا فما تغيير، خاصه من نادي الافريقي انه يغير في التركيبه نتاع وسط الميدان، ولكن سي فوزي مصر مش يكمل بها. بخلاف هذا ما شفناش حاجه، شفنا سيطره في وسط الميدان وخاصه بوزيشن دو لابال اكثر للترجي الرياضي. بخلاف هذا فماش خطوره، دونك شنو اللي تغير؟ قعدنا نلوجوا فماشي تعليمات تعطات لبعض اللاعبين في تغيير المراكز او في توصيات كي تبدا الكره عند فلان شي لازم يعمل او يسحب زميله للخلف او هذا الكل. بصراحه 5 دقائق او 6 دقائق لعب ما شفنا شيء، وكأن الزوز مدربين راضين على الشوط الاول اللي قدموه.
0: سي سمير ما تبدل شيء بارابور الشوط الاول؟
2: صحيح هو راضين، خلينا نقولوا فوز بزرتي نجم يكون راضي، نتيجه التعادل تهمه تساعده النادي الافريقي يخلي يقول لك ما بدلش تو نعمل 10 15 دقائق 10 15 مينوت ونقوم بالتغييرات ما دام متعادل. بينما انا مستغرب من مدرب الترجي التونسي اللي هو مطالب بالنتيجه، مطالب هو بفتح نتيجه والفوز بثلاث نقاط حتى يستعيد الصداره، ما قام حتى تغيير اون برانسيب.
0: انا هو المركز اللي تشوف ضروري فيه التغيير.
2: شوف في وضعيه كما هذه 4-4-2 تساعد برشا الترجي التونسي، دخول الجبري مع مع مع دانو ينجم يخلق بيرتورباسيون في الدفاع النادي الافريقي، خاصه في الاكس سنترال، لانه النادي الافريقي شفناه لما يرجع ال 20 متر الاخيره يولي 5 مدافعين على نفس الخط. انيس دونك دوز افون سنتر ينجموا واحد يقلق ودانو يطلب الكره في الفراغات اللي يخليها الجبري او العكس بالعكس. دونك شفنا الحاج علي ما كانش مردو ممتاز في الشوط الاول، كان تقريبا غايب نوعا ما، دونك ماهوش نتاع مباراة كيف هذه. نتصور انه 4-4-2 على مدرب الترجي التونسي انه ياخذ الريسك منذ بدايه الشوط الاول، ما يخليش الوقت يمشي وبعد يولي يلوش في الحلول وقت سرا ان بو روتار بعد ممكن انيس.
0: رضا قداش وصلنا وقت في ملعب حمادي العاقر ببيراتس؟
3: نلعب في الدقيقه الثامنه في الشوط الثاني ودائما التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي، ولم نسجل اي محاوله تذكر لا من هذا الجانب ولا من ذاك في الدقائق
0: المهمه. سي توفيق تصور باش يقعد نفس الريتم تاع المقابله والا وقت نمشيو شويه، خاصه في ال 20 30 دقيقه الاخرى؟
1: علاش قلت لك كل واحد
0: الكل مش يلعب الكل في الكل
1: وقت. المدرب واستراتيجيته، اذا كان النتيجه تقعد لها 0-0 لحد دقيقه 70 75 اكيد الترجي مدربه لازم ضروري مش يغامر، لأنه نتيجة 0-0 ما هيش في صالحه. فمطالب شو يعمل مغامرة يزيد في العدد بتاع المهاجمين يلقى حل سي تلويد وتروفي لي سوليسيون. هو المسؤول على الفريق ككل.
0: ساعات المغامره تنجم تخلف نتائج سلبيه.
1: شوف هذا كله ريسك دو ميتي. اذا كان ما تكونش كوراجو وما تكونش اوداسيو في الكوره ما تقعد في الدار خير. اذا كان اخويا مباراه مش تجيب لي تيتر وما ناخذش الريسك فيها ياك هو ما فيهاش. الكوره فيها ربح وخساره. يا ناخذ ريسك بوتيتر نسجل ونربح يا الله اللي يقدر نخسر ما يجوزي على الاقل ما نقعدش نستنى. ولكن النادي الافريقي بصراحه هو اللي مطالب تو مش ايجاد حلول. اذا كان يواصل بالشكل هذا الرفعات على اليمين وعلى اليسار
0: قاعده تتكرر في اكثر
1: قاعدة
0: من
1: تتكرر
0: من
1: الشوط الاول وعاوده تتكرر تو في الشوط الثاني. وباقي بن علي وباقي بن حميده سون ليبر قاعدين يسنطروا بكل اريحيه. علاش؟ لانه كيما قلنا باقي سي غدراوي والحارزي مازالوا بعاد على البورتور لاباب يودي في تراو فريق اول راهو بتاع النادي الافريقي. مش معقول انه تخلي اللي يمشي سنتر بعيد عليك في وين في ال 20 متر الاخير ما تخليش ما تعطيش الفرصه مش يرفع. دونك هناك عليك علاش قلت لك الخطوره تو اكثر للترجي لانه ملاعبيه النادي الافريقي مسامحينهم وخليهم يرفعوا بكل حريه. وهنا وين تحس اللي معناها الشراسه الدفاعيه ناقصه اليوم في النادي الافريقي.
0: سي سمير ايضا في النادي الافريقي يظهر لي فما صعوبه في مسك الكره انه يشد كره اكثر وقت ممكن ويمتريز الكره.
2: صحيح لانه ما خلقش في لي سيتوياسيون كل فماش تفوق عددي فما السوبرتي ميريك وين الزون اللي فيها الكره انيس كان شفنا النادي الافريقي السهيلي والزعلون يطلعوا برشا ويساعدوا الهجوم ويخلقوا تفوق عددي سواء على الكولوار ولا في السهيلي شفنا حتى يدخل وسط الميدان وسجل اهداف.
0: هذا اليوم ما صارش.
2: اليوم ما صارش دونك ظهرت تعليمات انه ما يطلعوش برشا مع الحرزي والخضراوي ويرجعوا مع التيرو نتاعهم ومش راجعين كما يلزم كما قال توفيق. بن علي وبن حميد قاعدين يلعبوا ليبر وقاعدين يوزعوا في الكره العرضيه قداش من مره. دونك تحس انه النادي الافريقي ضغط النتيجه خلاه ممكن يفقد نوعا ما الريبير نتاعو الانتشار نتاعو اللي متعود به في الملعب. دونك التغيير كما قال توفيق ضروري في النادي الافريقي حتى يعيد التوازن خاصه وسط الميدان باش يولي يتحكم في الكره اكثر يولي معناها على الاقل اموي في البوزيسيون دو لا بال يقرب شويه الترجي التونسي وما يخليش الترجي متحكم في الكرة كما يجب وقاعد يلعب في شطر تران النادي الافريقي.
0: رضا فما تغييرات منتظرة في المقابلة في الدقائق هذه ولا مسابق لأوان وما زالوا الملعبية كل يقوموا بالحركة الحمائية؟
3: لحد كان فما فرصة في الدقيقة 56 توزيعة أرضية من محمد بن علي وتصويبة قوية من بوعالية لكنها الحقيقة تخرج الجانبية. بالنسبة للتغييرات تم اللاعبين قاعدين يقوموا بالحركة الحمائية لكن لحد الآن ما زال أعتقد أنه دقائق أخرى ولكن كلما تقدم الوقت كلما ازداد الغضب هنا في المدرجات وازداد الضغط وخاصة أن الترجي مطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز.
0: واضح الضغط متواصل في انتظار تقريبا 34 دقيقة الأخيرة في المباراة. نمشي موزيكا مصلينا معكم في راديو سبور حتى للصباح.

0: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية للناس الكل يتابعوا فينا على جوهرة فيم وأيضا على جوهرة تي في في متابعة للقاء الدربي. نمشي الملعب حمادي العقربي برادس مع توقف اللقاء في هذه اللحظات. كل التفاصيل والأجواء في ماتش الدربي مع رضا الخليفي. تفضل رضا. رضا الخليفي نعود الاتصال به بعد لحظات. سي توفيق اكيد كراكاج نتاع جماهير الترجي الرياضي التونسي يجبر الحكم على ايقاف المقابله بما انه الرؤيه منعدمه.
1: المستمعين نتاعنا واللي شاهدوا فينا يفهموا علاش توقف المباراه، راه ولا فما ضربه جزاء ولا فما اي شيء ولا قرار تحكيمي. القرار الوحيد اللي وقف لانه الرؤيه
0: انعدمت بعد الكراكاج نتاع جماهير الترجي الرياضي التونسي.
1: علاش المباراه واقفه وننتظروا الحكم واقف وكل برود دم، لانه متعود بالذباب عندهم في
0: النمسا.
1: في النمسا هو كان يستنى لين قال لك حتى الذباب يطلع ويمشي على روحه وجماعة باقي تشعلوا مش انا مولا الدار. هو تشوف الاجواء احتفاليه فننتظروا رجوع، لانه هذا تو مش به تكسير الريتم بالشكل هذا بعد 15 مينوت ولا 20 مينوت دو جو مش يعطل اللعب
0: وشوفوا برشا وقت بديل زاد.
1: مارغريك الترجي قام بزوج تغييرات في وقتهم اللي هما ساس ودخول توا الحميدي. دونك بوست بار بوست بو علي خرج وخرج الحاج علي اللي قاعدين يشتغلوا في الاروقه. دونك هو قال لك هاني تو شوف في الجيست تاع الحكم قال لك ما نستناش المباراه الا ما
0: الرؤيه ترجع.
1: الرؤيه ترجع بيان سور هو الفار ما تشوف شيء.
0: إذا كان رضا حاضر معنا ولا نمشي له بعد لحظات إلى ملعب حمادي العقربي برادس مع توقف لقاء الدربي كما قلت في انتظار أنه ترجع للرؤية كما يلزم على أرضية الميدان. تفضل رضا.
2: أهلا بك نيس. الحقيقة تقريبا 6 دقائق تقريبا واقف المباراة نتيجة الشماريخ الموجودة في المدرجات. الحقيقة شماريخ قوية ولحد الآن ما زالت مباراة متوقفة والنتيجة كما هي استعادة 0-0. والملاحظة الثانية هي التعزيزات أمنية كبيرة كما نرى تقريبا الصورة اللي كنا نحكيه عليها تقريبا تعزيزات أمنية إضافية بكل دوائر الملعب الداخلية. والملاحظة الثالثة زوج تغييرات في تشكيلة الترجي. أمان الله الحميدي أخذ مكان معز الحاج علي ويان صاد أخذ مكان كتير أبو عالية. ولحد الآن المباراة ما زالت متوقفة لأنه الرؤية تقريبا منعدمة تماما وصلنا تقريبا لحد الآن منعدمة ومن حق الحكم لأنه الظروف ما هيش مش نتعصينا في اللعبة.
0: بثمانية دقائق
1: سي توفيق
0: هذا يأثر على
1: مردود
0: الملعبية؟
1: أكيد شنو يأثر؟ أما نحكي لك على تو شو الحركة اللي عملها الحكم مع مراقب الخط. معناها مراقب الخط وقت اللي يقف على الخط نتاعه ما
0: يشوف ولا لا؟
1: ما يستنى
0: أنه يرجع يشوف الرؤية كما يلزم.
1: بيان سور باش يشوف اللينيا كاملة معناها حتى لتوش أخرى. كان واحد ورجو يتعدى كيفاش مش يراقب وكيفاش مش يهز
0: سي سمير.
3: اكيد التقطعات هذه راه في صلاح نادي افريقيا. جمهور الترجي التونسي لازم يعرف انه فريق القانا سق الريتم دو ماتش القال المحاولات دونك توقفوا 5 دقائق ده اكيد باش يفقدوا التركيز وفي مصلحه نادي افريقيا. لكن خليني نرجع للتغييرات نتاع المدرب
0: باتريس
3: بومال لانيس. خلينا نكونوا موضوعيين. احنا ما نقولش المدرب التونسي المدربين يخافوا في تونس لكن الفوات الاودراسيو صدقني لو كان جات مباراه كيف ناديه في الخارج في مدرب اوروبي يخرج ما تخرج انت اجنبي باش دخل اجنبي يخرج توغاي ويخلي بوعاليه في في في في الهجوم لانه بوعاليه خسروا لانه هو اللي قاعد يقوم بالمراوغات ويعمل في البنتراسيون والبروفوكاسيون
0: تقريبا احسن لاعب في الترجي.
3: ولا تخرج توغاي وتولي تلعب بن حميد ولي في العكس تولي تلعب دو زاكسيو
0: اذا كان خرج توغاي ربما زاد ياسين مريح ما عندوش الريتم الكافي ما انه مازال كيف رجع
3: فما تيتر اون جو يعني تيتر اون جو الفو بروندو دو ريسك سون ريسك ما عندكم توصل تبقى ديما في بلاصتك. بوعالية خسر لأنه هو الوحيد اللي تقريبا قام بالتسديدات في المرمى وقام بالتوزيعات وخلق التفوق العددي في كم مناسبة في هجوم الترجي التونسي. دونك تخرج توغاي وتدخل بن حميدة وتلعب تدخل تو بور تو ما تسجل هدف نتاع الانتصار نتاعك وبعدين تعاود ترجع تسكر من جديد. دونك البريز ديريس كذا ما خلاش مدرب الترجي التونسي قد يندم عليه من بعد أو مش ياخذ ريسك من بعد يكون وقت متأخر.
0: في المقابل هل تأخر فوزي البنزرتي في القيام بالتغييرات؟
3: لا فوزي البنزرتي يقول لك بدل ما أنا متعادل أنا أوبجيكتيف حتى دقيقة 69 عارفين تو اوبجيكتيف اتان جوجير لو ماتش نربح الدقائق ومن بعد يغير تغييرات ونصور تغييرات دفاعيه مش هجوميه لانه ساعدوا التعادل فوزي بنزرتي. دونك حاليا الكوتشينغ نتاع فوزي بنزرتي مع المباراه راه متوازن وعقلاني في سياق المباراه وسياق النتيجه اللي يحب يوصلها في نهايه المباراه.
0: باهي نرجع من جديد الى ملعب محمد العقربي بيرادز. رضا استأنف اللاعب ولا مازال؟
2: في هذه اللحظه الحكم يعطي اشاره استئناف اللاعب. يستأنف اللاعب نلعب توا في الدقيقه 71 المقبل في الشوط الثاني. ملعبناه تقريبا 4 ساعه كامله في الحقيقه لحد الان. نلعب على كل دقيقه 71 دائما التعادل 0 مقابل 0 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي.
0: تقريبا فما قريب العشر دقائق سي توفيق اللي توقف فيهم اللعب.
1: دونك توا لازم الربرين كل فريق يحاول مش يرجع توا سورتو النسق كما قلنا هو فقدناه في الشوط الاول. كنا الشوط الثاني نستناو فيه ما خير ولكن باقي الحكايه انا ريان نشونجي واللي مشي يغيروا نسقهم الملاعبيه. دونك فما فارتيسمون اخر راهو نشوفوا فيه
3: الحرزي.
0: نحرزوا التفاصيل مع رضا. تفضل رضا.
2: مرحبا هنيك. بالفعل لحد الان الحكم وزع زوز انذارات الاول لوسام الشريمي والثاني لايمن الحرزي. هذا زوز انذارات من نصيب النادي الافريقي كما قلنا وسام الشريمي واخيرا ايمن الحرزي اللي خذا انذار. وثم مخالفه للترجي بعيد المخالفه تقريبا حوالي 60 متر. تتنفذ المخالفه تمشي كره عاليه راسيه مرياح تضرب في الدفاع وترجع.
0: حتى التوى ما زال تعادل صفر مقابل صفر. سي توفيق النادي الافريقي يضر بالضغط متاع زوز انذارات الشريمي والحرزي. حتى التوى قاعد الملعبية تحت الضغط نجم نقول.
1: أكيد أكيد أكيد. شوف الوقت يمشي توى الوقت في صالح شكون؟ الوقت في صالح النادي الافريقي.
0: صالح النادي الافريقي.
1: دونك زاد يفوت ستاندر لي النادي الافريقي ما دام الوقت في صالحه. الترجي فا بروندر دي ريسك وهنا وين يلزمك تستغل النقاط اللي مش يلعب عليهم الترجي الرياضي. ما دامك انت دفاعيا هاي طيب فرصه اخرى جات للنادي الافريقي.
0: النادي الافريقي اللي يتحرك في الدقائق
1: على اثر توزيعه
0: عكسيه سواء فرصه شوات بكري شويه ولا الفرص
1: سور كونتر اتاك. وقت اللي الترجي يبدا باكثر عدد ممكن في الهجوم سور كونتر اتاك الباس الاولى الثانيه تلقى روحك كي تلعب فير لافون. اما كي تلعب باس عرضي تعطي الوقت للترجي بور سور بلاسي. علاش توا شوف زعلوني اول مره يوصل ل 18 عطاه عكسيه وزميله كان واقف غادي كان جاهز راسه بتاتر تولي مخطره للترجي. هذه الركنيه السابعه بدون خطور
0: بدون خطور. سي سمير ما لقاش النادي الافريقي خاصه الاليات في ترسيم لبالارين
3: الفرصه. هذه الفرصه لازم نقول الفرصه الوحيده في مباراه زوج فرق وصل النادي الافريقي 3 كونتر 2 يعني معناها في الهجمه المرتده 3 كونتر 2 هذه نسميها فرصه صالحه للتسجيل. فما تفوق عددي وهجمه واعده بينما النادي الافريقي ما خلق حتى فرصه نتاع تفوق عددي. ديما الفرصه نتاعه في منطقه 18 ديما ايجاليتي نيميريك معناها حتى فما اختار محدود. بينما الفرصه الاخيره نتاع النادي الافريقي هذه كانت فرصه حقيقيه كانت لو كانت لمسه تشريمي ممتازه كان يهبط وجه لوجه وسجل هدف.
0: وربما حتى الكره لين دو بين الخضراوي وشوات قبل
3: الكركاج يعني تحس انه النادي الافريقي فما توصيات من الفوز بزرتي انه يطلعوا شويه لقدام ويحاولوا يمشيوا الهجوم ويشوفوا تفصيلي شوفوا قدامنا السيلي كيفاش طالع لقدام وقاعد يعاضد ويعمل دوبلومون من الخلف في الرواق الايمن للترجي التونسي. دونك نتصور انه نسق باش يرتفع نوعا ما في المباراه في نهايه المباراه.
0: هذه تقريبا الربع ساعه الاخيره باش تكون من نار مع الوقت البديل. نرجع ناخذ توقيت ولا نتيجه معك رضا الخليفي. تفضل.
2: نلعب في الدقيقه 75 يعني هذا هجوم للنادي الافريقي نجوم وتمشي الكره 6 امتار في الحقيقه في الدقائق نجم نقول والسيطره اذا يستحق الكلمه نقول السيطره هي للنادي الافريقي لكنها سيطره عقيمه في الحقيقه. ما فماش فرص تذكر يعني فرص اللي من شعرها باش تطلق الحارس مميش ولا الحارس مهيب الشامة. على كل 75 دقيقه لعب 0 مقابل 0 بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي.
0: يعطيك الصحة رضا. نمشي موزيكا ومصلين معكم في متابعة للدربي بعد شوية نكملوا الدقائق اللي ما زالت في دربي العاصمة بين الترجي والنادي الافريقي.

0: الخمسة وثلاثة وخمسين دقيقة رجعنا لكم من جديد دائما في المتابعة للقاء ديربي العاصمة الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي مع الدقائق الأخرى دقائق حاسمة تشويق متواصل في لقاء الديربي. كل التفاصيل كالعادة مع مراسلنا رضا الخليفي مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس. مرحبا من جديد رضا.
1: مرحبا بك انيس في رادس نلعب في دقيقة 86 ودائما التعادل صفر مقابل صفر. دقيقة ثم زوج صغيرات في تشكيلة النادي الافريقي نتبعهم مع بعضنا على كل منذ لحظات كانت فرصة للترجي توزيع عالية ويانصاد كان في موقع مناسب لكنه يؤذي فرصة ثمينة والحكم يقول تسلم. في الحقيقة رضايات الشوط الثاني تقريبا ما لعبناش 20 دقيقة صافي في جورس على كل لحد الآن تقريب لعب متقطع ما شفناش فرص تذكر ثم فرصة ضغوطات ما تماش فرص ما تماش جمل فنية تقريبا حتى اللي جاي عنده الكرة من لاعبين كما جات يرجع للكرة مش عارف عليه لحد الآن. الحقيقة هو النجم يكون مباراة تقريبا أكثرية اللعب منحصر في وسط الميدان ما سجلناش فرص تذكر نلعب دقيقة 87
0: مع التغييرات اللي صارت رضا خروج الحرزي والشريمي ودخول ياسين أبو عبيد وكين زومبي هكا ولا
1: بالفعل وكذلك الترجي خلاص أدخل أشرف الجبري مكان سياب الشبيل
0: وأكيد مع دخول أيضا حسام بن علي بلاصة الخضراوي. سي سمير تغييرات توا كل دقيقة بحسابها زوز مدربين تركيز كبير وشكون باش يتمكن من التسجيل والا المقابله تصير الى التعادل.
2: صحيح هذو اللحظات الحاسمه في المباريات واللحظات اللي المدرب لازم يكون مركز فيهم في التغييرات نتاعو في التغييرات اللاعبين وتمركز اللاعبين. شوفوا نادي الفريق قاعد يتماشى مع تغييرات الترجي التونسي شفنا الحرزي تعب شويه الخضراوي تعب ما عادش نجم يرجع مع بن علي فدخل بن علي معناها كظهير ايسر ثاني باش يغطي شويه على الرواق الايمن نتاع الترجي التونسي. الحرز يتعب خرج دخل كوزمبي والشريمي كنا شفناه من الشوط الاول ماهوش في نهارو دخل بعبيد دونك تغييرات بحافظ بيه على فوزي بزرتي حافظ على الليكليبر دو ليكيب وخلى ديما التوازن موجود بينما الترجي التونسي فما تغييرات هو خلينا نقولوا نسميها عشوائيه ولا ديزوردر في الترجي التونسي تو حاليا ما تشوفش فما بناء هجمه ما تشوفش فما تمركز لاعبين في الانتشار ممتاز في الميدان يعني تشوف انه الناس كل في الهجوم بدون مراكز بدون تغيير مراكز دونك تشوف انه لعب الترجي التونسي راه في صالح النادي الافريقي والطريقه دي صعيبه نسجل الترجي التونسي.
0: سي توفيق النادي الافريقي ربما اكثر تامين دفاعي باقحام بوعبيد باقحام حسين بن علي لكن مش يلعب في خطه جديده مش يلعب في بلاصه الخضراوي والترجي يلعب الكل في الكل بزوز ملاعبيه خاصه نون بوينت اللي هما الاشرف الجبري ودانو
3: تو دخلنا في المونيتاين دخلنا في الاوقات الاخيره نتاع المباراه كل علاش قلنا من البدايه قلنا راه كل مدرب عنده استراتيجي وتو معناها يلعب سون فاتو كما نقولوا معناها بالنسبه للمدرب الترجي الرياضي نزل الكم الهائل هذا نتاع المهاجمين واللي يلعبوا على الاطراف وساس والكل موجودين ولكن تبقى دائما التمريره الاخيره تو شفت بعد ساعات معناها كي تلقى صعوبات مش ترفع على اليمين وعلى اليسار وطوين فيق فوزي البنزرت على انه بن علي اللي تخلوا زاد دخل شكون بوعبيد معناها ثلاثه بريسك في اللاكس وزيد زعلوني سهيلي وزيد بن علي دونك بور فيرمي خاطر اكثر واحد رفع اليوم هو بن علي
0: الخطوره نتاع الجهه اليمنى نتاع الترجي
3: اذا كان شوف اذا كان الترجي تحاول مش تسكر لها لي دو كوتي راهو من الصعب مش تسجل شفنا التصويبتين اللي جاوا توا التصويبه الاولى اللي سجلها صوبها اوكبيلو والثاني اظن ساس وين جات دونك الدقه مفقوده في التصويب وزاد كيف كيف الثقه في النفس والمسافه دونك نصور اللي معناها الحل الوحيد هو معناها دو كونتورني لاكس سنترال والميلو تيرا نتاع النادي الافريقي وتمر بالاطراف وبالعكسيات وهذا اللي نجح فيه ان سارتان مومون النادي الافريقي الترجي الرياضي ولكن ما لقاش الاليات وما لقاش الملاعب اللي ينهي له الهجمه لك علاش توا بريسكو وصلنا 89 دقيقه مش يلعب معناها كل اوراقه مدرب الترجي الرياضي فماشي ما تجيش رفعه ما تجيش تصويبه ما تجيش حاجه فوزي لا فوزي حب يامن اكثر ولكن يفو تتر معناها بونسيف للملاعبيه اللي في وسط التيران راهو اذا كان مش تخليهم يرفعوا مش الخطر مش يجي دونك يفو معناها ديفوندر اون افونسون بالنسبه للنادي الافريقي يحاول يدافع وهو يقدم مش ما مش يأخرهم مش يأخر لاعبي الترجي على المرمى دونك يحاول مش يبعدهم للماكسيموم
0: في انتظار نعرفوا زاد قداش يكون وقت بديل ونرجعوا لرضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي برادس. تفضل رضا.
3: 10 دقائق
1: الوقت القانوني انتهى والحكم اعلن عن 14 دقيقة كوقت بديل. ما زلنا في الدقيقة الاولى والنتيجة لا زالت على حالها تعادل 0-0. وسمى عبد الرحمن كوناتي قاعد يستعد لياخذ مكانه في تشكيلة الترجي. الحقيقة الترجي ما لقاش الحلول، وباتريس بومال نجم نقولك ما عرفش كيفاش يتفاعل، ما لقاش الحلول تماما تقريبا كما قال سي سمير وسي توفيق، عشوائية معظم الكرات تقريبا ما شفناش حتى مهيب الشامخ جاته كرات ولا فرصة معناها النجم تعتز الفارق. على كل ما زال أمل 14 دقيقة كاملة، هذا ينطاس ينطاس يغير تاج اللعب. توقاي توقاي توقاي يترجل بن علي تقطع، حسام بن علي يقطع كرة ترجع عالية تمثل مميز، تسمى مميز في الحقيقة خرب كبير في الترجي. توقاي بن حسن مريح مريح ترجع توقاي توقاي غير اتجاه اللعب. بن حميدة بن حميدة ماذا يفعل بن حميدة؟ يرجع الكرة ملقاش حلول. كوناتي اقبلوا اقبلوا اقبلوا، تسمى حمزة رفيعة حمزة رفيعة ماذا

0: اللعب مش عشوائي بركة يولي يخليه معناها على الحظ يلعب على الحظ نيس، لأنه تحب تاخذ ريسك. احنا قلناها منذ البداية، تحب تاخذ ريسك انت كمدرب ويزمك تفوز وحاجك ثلاث نقاط، او مغرم تخرج بوعالية تخرج توقاي شبي توقاي وترجع بالحمدة في اللاكس وتخلي اللعب متاعك انتشار متاعك هو بيدو، وتخلي الاليات اللعب متاعك هي بيدو. ترجي لازم يفقد الاليات ولا خذ كرة وصب ونادي الفريق متمركز كما يجب في المنطقة متاعه.
1: خلينا نمشي الرضا ونرجع لك سي سمير، كمل فكرتك، تفضل رضا.

0: خروج أونيسو بولو ودخول عبد الرحمن كوناتي ثم يقع تغيير آخر يرجع أونيسو بولو للميدان وثم تغيير إصابة محمد بن علي باش يدخل كوناتي أعتقد ثم في رقم 25 الياس بوزيان باش يدخل خط القدم نشوف في محمد بن علي مصاب وثم كوناتي باش يرجع ياخذ مكانه على كل التغيير مازال أوكبولو في الميدان ثم زوج تغييرات ثم الياس بوزيان أصلا مش ياخذ مكان محمد بن علي وعبد الرحمن كوناتي ربما ياخذ المكان أوكبولو
1: باهي سمير دونك ننتظروا التغيير باش نجموا نحكيوا عليه بالضبط اكثر اما قراءتك حتى التوا كما قلنا دخلنا في المونيتاي
2: لا بالطريقه دي قالها توفيق بكري تقعد حتى الغدوه ما تبركيش لانه ما فماش رؤيه في بناء الهجمه هاك تشوف معناها الترجي تقريبا ما لقى حتى حل لقى دفاع تقريبا تشوف سته لاعبين مدى الفريق متمركزين على نفس الخط قراب لبعضهم مسكرين سنترفال مسكرين سنترفال اونتر الجوار والجوار اونتر للدوليني دونك صعوبه اختراق الدفاع هذا دونك تلعب على المهارات الفرديه على جوار كي بروفوك جوار كي بيرتو كي بيناتر اللي هو بوعالية قصي بوعالية دونك الترجي الرياضي التونسي قاعد يخسر في الـ في الـ في, الـ في الوقت معناها مش في صالحه هو
1: واضح نمشيو بيوب ومصلين معاكم في راديو سبور بعد لحظات نرجع الى ملعب حمادي العقربي بيراتس لمتابعه الدقائق الاخيره في لقاء الدربي
3: جوهرة بوبليسيتي ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه
4: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودني والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي
3: يا محلاها الفي تقتل
4: انا ماشي باش نتفاهم مع الطبيب على الكير نتاعي انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه جمعة من زمان ترجع تنطل هاي كوراش كوراش
3: يا بنتي كل عملتهم أنا مانيش
4: كيفك ملا فريدة ولا فريدة المرادي حمام بورقيبة المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي خدمة تحكي لغتي
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي
6: راديو سبور مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
7: أريدو طور عالمك

0: الستة وسبعة دقائق، رجعنا لكم من جديد في اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة في ماتش الدربي الترجي النادي الإفريقي. نعم، نطلع على ملعب حمادي العقربي بيراتس مع رضا الخليفي. تفضل رضا.
1: مرحبا بك. يعني نرى في تقريبا الدقيقة التاسعة في الوقت البديل أو العاشرة، مازالوا تقريبا خمسة دقائق والنتيجة لحالها التعادل صفر مقابل صفر. في الحقيقة الترجي يسيطر، لكن سيطرة عقيمة، ما فماش فرص واضحة، ما فماش جمل فنية، حتى الكرات الثابتة فشل فيهم. نجم نقولوا بصراحة حتى الجماهير، وكأني به جماهير الترجي اللي توافدت بأكثر من 35 ألف متفرج، كأنها أيست وبدأت تغادر الميدان في الحقيقة. وأن اللي النجم نقولوا حصيلة سلبية للإطار الفني الفرنسي، ليس على مستوى النتائج فحسب، بل كذلك على مستوى المردود والأداء. تقريبا كما قلت عشوائية في اللعب، عشوائية ميز الترجي تقريبا هذا النجم نقوله في مباراة كان من المفروض أن يكون أفضل بكثير من هكا، لأنه ما نجموش نلومه نادي إفريقي ولا فوز بالدرجي، لأنه حقق تفتقاه نادي إفريقي لحد الآن. بينما الترجي الرياضي في الحقيقة فشل ذريع في الثنائيات، في الكرات الثابتة، في كل شيء. ما شفناش تقريبا حتى مهيب الشامخ أنيس، ما فماش شفتش أنا تلك مباراة جاتو كرات عرضية أو كرات طويلة اللي كما نعرفها أنا الحقيقة.
0: واضح مع تقريبا مازالوا سبعة دقائق في الوقت البديل. سي توفيق، الحكم أضاف 14 دقيقة، تشويق متواصل في الحقيقة. النادي الإفريقي بيلعب الكل في الكل باش يحافظ على النتيجة هذه، ونشوف إذا كان فما قرار.
1: رادس
0: تفضل رضا.
1: ورقة حمراء فيليب كونزمبي اللي خدا مكانه في الصوت الثاني، خدا مكان أيمن الحردي، خدا الانذار الأول ثم حاليا الانذار الثاني، ومازالوا تقريبا أربع دقائق والنادي الإفريقي يصبح يلعب بعشرة لاعبين بعد إقصاء فيليب كونزمبي تقريبا ما عندوش ربع ساعة من خلص جزء انذارات في جورة بعضهم.
0: سي توفيق، معطى جديد، ورقة حمراء نقص عددي في النادي الإفريقي قبل أربع دقائق على نهاية المباراة.
2: وقت اللي لاعب يبدو مش مركز هاو كان النتيجة. أنا كي زومبي مازال كيدخل، خذا الصفرة الأولى والصفرة الثانية. علاش؟ لأنه جاء متأخر كل مرة على اللاعب كوناتي. معناها دو فوا دو سويت ياخذ عليه لو ديسو ويتعداه، دونك هاكا خلص زملاء يلعبوا ناقصين معناها بعشرة لاعبين، وزيد كفرون في مكان خطير، وهذا اللي صار معناها طيلة الشوط الثاني. لا بلوبار اللي الترجي هذا معول برشا على الرفعات، ولكن الرفعات فما أنواع تاع رفعات. داكوردو لو تعمل احصائيه تلقى يمكن فما 25 رفعه على اليمين وعلى اليسار، ولكن ما استغلوها. اسكو شكون فما ان بون جور دو تيت في الترجي بخلاف جلاسي وتوغاي؟ هذوما الزوز اللي يضربوا منيح بالراس. توغاي ولا تو اتاكون من عنده توجيه خمسه دقائق ولا مهاجم صريح في الترجي، هو الاخطر واحد، الباقي الكل مريناش ولا دونك ساس الرفيع كلهم ولا ولدي كروش مش ياخذوا الكوره ويفتشوا على الاطراف مش يحاولوا يلقاو الحل. ولكن في هذا الكل نرى اللي خطوط النادي الافريقي قربوا لبعضهم برشا، خطوط وسط الميدان.
0: خلينا نعمل طلع على رضا. تفضل رضا.
1: انقلب الحال هنا في رادس وخاصه في الفيران، ثم اعمال تغب والامن يتدخل بقوه تقريبا، والمباراه تتواصل بينما الفرجه اصبحت تقريبا متجهه الى المدرجات. اين تحصل الاعمال الشغب؟ حصل الامور تتوقف لحد الان. على كل هذا يهجم الترجي، ينصاص ينصاص يتعدد يسدد يسدد عبر السلطه ينصاص يرجعها مهيب الشامخ وتجي قدام تقريبا اللاعب اشرف الجبري، ومره اخرى مهيب الشامخ تقريبا ابرز واهم فرصه طيلت مباراة كاملة في هذه، مازالوا تقريبا نص دقائق.
0: واضح. سي توفيق، حكيت على مهيب الشامخ انت قبل المقابلة، يظهر لي البارادم تاع المباراة الى حد الان تصدي ممتاز من مهيب الشامخ.
2: مازالت ما فاتش المباراة، ولكن يمكن البارادم تاع تيت اللي معنا علاش نقول راه ما تنجم تحكم الا ما شوف ساس شعمل الى ديكروشي حد روحه في وضعية طيبة،
0: ومعروف يا ساس بصراحة
2: علاش نقول لك اني كي الخطوط تقرب لبعضها. النادي الافريقي خلاه مساحة كبيرة بتاع 30 متر اللي تصرفوا فيها ملاعبية الترجي في وسط الميدان، ولكن أول تصويبة دقيقة ومؤطرة في المرمى الحارس مهيب الشامخ ينقذ الترجي هذه من من من هدف الأول في المباراة. وهك علاش توا مالكري الدوزيام زاد كيف كيف، ولكن الترجي قاعد ضاغط ضاغط ضاغط مش يحب، ولكن تراجع رهيب من لاعبين النادي الافريقي
0: واضح. خلينا نرجعوا
2: في السيمتر.
0: نرجع لك رضا من جديد. تفضل رضا.
1: وقت البديل كذلك انتهى ونحن ننتظر. ثم ضغط كبير من الشراجي، ثم تماس، يتفت التماس من حميدة، تمشي كرة عالية، ثم دانو ضرب الجزاء داير حكم يقول لا، ثم بنك الترجي يهتز وانت فضي طالب بضرب الجزاء، لكن الحكم يقول لا، يرجع هجوم للترجي. صدق قديدة يوزع الكرة، طيوه هدف للنادي الافريقي. غيث الزعلوني تتغير النتيجه في دقيقه 90 زائد 14، والظروف ولد صعبه جدا انيس، ظروف صعبه جدا، واحد بلاش النادي الافريقي امام الترجي في ديربي العاصمه. غيث الزعلوني بتصويبه قويه، كان تقريبا حر طليق بتصويبه قويه يغلط بها من نيس، وفي الدقيقة 90 زائد 14 واحد بلاش، وكأنه انتهى تقريبا. ما نلقى حتى تعليق في المقابل، فأنه الأمن يطلع للبيرال، ثم شغب كبير، صواريخ تتهاطل، الأمور انقلبت تقريبا تماما وعكس بداية المباراة. ما زلنا في انتظار استئناف اللعب، واحد بلاش للترجي، عفوا للنادي الأفريقي أمام الترجي، في انتظار استئناف اللعب ما زال تقريبا. ثم غضب كبير برشا، ثم برشا حاجات، ثم صور ما كناش نتمنى نشوفوها. على كل اللعب ما زال متوقف انيس، نرجع لك الخط لتحليل ما جات. فانت بالحكم تقريبا قاعد يتفاوض مع غرفة البار.
0: واضح رضا، هدف مقابل صفر للنادي الافريقي في الوقت. سي توفيق، اللي ضاغط الترجي وسي سمير، النادي الافريقي بهجمه معاكسه يبداها قديده، يلعب الى غيث الزعلوني ويتمكن من التسجيل في انتظار تاكيد غرفه الفار للهدف هذا. نبدا معك سي سمير.
3: انت تتناقش الحكم مع الفار على ضرب جزاء ولا على هدف؟
0: وربما على زوز لقطات.
3: بقطع نظر انه ضرب جزاء او هدف، خلينا نقول انيس مهما تكون نتيجه المباراه، زاد الترجي هذا تونسي ضحيه المدرب نتاعو، لانه اختيارات التشكيله من الاول، اختيارات ما كانتش مدروسه، ما كانتش عقلانيه، ما كانتش معناها سبيسيفيك للماتش ضد النادي الافريقي. مع التغييرات العشوائيه اللي صارت اصبحت فوضى، اصبحت انتشار غير عقلاني فوق الملعب، لعب ولا عشوائي، لعب جودي راكت. النادي الافريقي تكتل في الدفاع نتاعو، وصل المبتغى نتاعو انه يحب نقطه باش يحافظ على الصداره. دونك الترجي التونسي مهما تكون قرار الحكم مانيس.
0: خلينا نرجع الملعب حمد العقربي برادس. رضا تفضل يا رضا.
1: ما زلنا اللعب متوقف والحكم ما زال كذلك في نقاش مع غرفة البار. هاو جبنا زوج مخرجين وجبنا تقنية جديدة، تقريبا نفس العملية ما زال يتشاور في مع غرفة البار. اللاعبين تقريبا كلهم موجودين على حافة فوق الميدان. احتجاجات كبيرة من بنك بدلاء ترجي، اسقاط احتجاجات اخرى من بنك النادي الافريقي. في انتظار ذلك، على كل باش نقول لك انا انشاط الرأي تماما سي سمير، الترجي ضحية باتريس بومال بصراحة، والادارة تتحمل مسؤوليتها في هذا، لانه من المفروض انه الترجي حتى الخسارة واردة في لعبة كرة القدم، لكن الاداء والمردود عنده دور كبير، خاصة في حجم فريق، في حجم الترجي الرياضي عنده زاد بشري كبير. والحكم يحسب الهدف، تصبح النتيجة واحد بلاش للنادي الافريقي امام الترجي. والتوقيع كما قلنا لغيث الزعلوني دقيقة 90 زائد 14
0: في انتظار تقريبا الثواني الاخرى، هدف النادي الافريقي. اذا كان تواصل بالنتيجة الانية، النادي الافريقي يتوج بلقب البطولة في انتظار الثواني المتبقية من المقابلة، بما أنه سي توفيق أضاف 14 دقيقة الحكم وفات 14 دقيقة
2: في 108. يعني وقداش تو
0: هو نورمالمون 104 يوفى مع الوقت البديل، لكن ربما البديل نتاع البديل مش باش يكون برشا وقت.
2: هو هذيك الكرة عرفت، قلت لك أنا تلعب على الجزئية.
0: أنا أخو رضا تفضل يا رضا.
1: نهاية المباراة وسط أجواء مسحونة، احتفالات كبيرة بالنسبة للاعبي الترجي، وهو غضب كبير يقابله، غضب كبير من قبل جمهور الترجي. رضا الخطني
0: يعطيك الصحة رضا، مشكور جدا على كل التفاصيل والتغطية. توا نحكيه رسميا سي توفيق، النادي الافريقي ألف مبروك بالنسبة للنادي الافريقي، حظ موفق بالنسبة للترجي وللأندية كل تنافس على لقب البطولة في المواسم المقبلة. النادي الافريقي يتوج بلقب البطولة بعد سنوات تقريبا 11 سنة منذ سنة 2015 بقية المدرب المخضرم فوزي البنزرتي.
2: ألف مبروك للترجي الرياضي، ألف مبروك
0: للنادي الافريقي.
2: نادي الافريقي
0: يوليتوز
2: باردون، النادي الافريقي الف مبروك للمدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي اللي فوز بالبطوله التونسيه. وزاد كيف كيف نحب نحيي بصراحه اليوم لي زاكتور لي 22 تاع الترجي والنادي الافريقي على معناها الاداء نتاعهم، على الروح الرياضيه نتاعهم. ناوي وكان ديباسمون الا في الاخير وين توا شفنا ان بو دو غرابوج، اما الحكم زاد كيف كيف عدى ان جرون ماتش من جميع النواحي. تبقى رست من حق النادي الافريقي اللي مش ينتصر اليوم، وعلى الاداء اللي قدمه وعلى الروح اللي لعب بها، وعلى زاد خاصه العشر دقائق الاخيره اللي راهو سي با نيمبورت كي نجم يدافع قدام الترجي بالوضعيه هذه. تبقى الترجي الرياضي ما يلوم كان نفسه الاخطاء اللي قام بها مدربه سواء في التشكيل او زاد في التغييرات ولا حتى في الاداء نتاعهم. الشوط الثاني تاخر برشا، تأخر برشا، وحتى تعليمات وتحسهم اللي يلا بردو برسك، وحسن لاعب في المباراة تخرج اللي هو منا حسب اعتقادي يعني
0: قسيلة أبو عالية،
2: قسيلة هو اللي لوم دي ماتش في الشوط الأول. فبرشا
0: مع تشنج، زادة تشنجات قاعدين نروا فيها من خلال الصور في ملعب حمادي العقربي بيرتس،
2: هذاك الموني كورانت وذاك العادي أنه مش تصير بعض اللي قرابوش، وهذاك اللي ما نحبوش نوصلوا له. إن شاء الله توفى الأمور ويباركوا للفايز. وهذاك هي الكرة كيما توا الكرة اللي قبلها كان جات للترجي راه تسجلت راه واحد بلاش للترجي، اتقلبت في لحظة ومشات للنادي الافريقي. وهذيك الكرة دونك فو اكسبتي لا ديفيت، كيما نباركوا للافريقي زاد الترجي دو اكسبتي لا ديفيت وعادي جدا. هو هذاك لو ميريت تاع ماتش اليوم، سورا ماتش اليوم النادي الافريقي ديفونسيفمون وكيفاش تعامل مع المباراة الميريت سا فيكتوار مالغري اللي ترجي ضيع دو ولا تروز اوكازيون اللي كانوا على الاقل يمكن يخطوا المباراة.
0: سي سمير، كلمة شنو نجم نقولوا على تتويج النادي الافريقي بلقب البطولة بعد الفوز في الدربي؟
3: اني كمدرب نحكي انيس فرحان برشا للفوز بنظرتي، للمدرب التونسي اللي تفوق اليوم على المدرب الاجنبي بكل المقاييس، تكتيكيا، فنيا، كوتشينج دو ماتش، التحكم في نسق المباراة، التحكم في الجزئيات البسيطة والكبيرة والصغيرة. المدرب التونسي اليوم فوزي بزاتي أثبت أنه عندنا من الإمكانيات أنه لتوفر الظروف المدرب التونسي ينجح. شفنا اليوم تعامل ممتاز جدا من فوزي بنزرتي، أكيد هو تخلي المباراة أنيس يلوج على نقطة التعادل باش يحافظ على المرتبة الأولى. لكن بالكوتشينج الممتاز وبالتغييرات الممتازة مع التغييرات العكسية اللي بومال اللي ضعف بها الترجي التونسي وخلى الترجي يلعب طريقة عشوائية وتذبذب في الملعب، لخبطة في الميدان، أكيد لما في ظروف تنادية مع هجمة مرتدة منسقة سريعة ممتازة 3-1 هدف يجسم تفوق المدرب التونسي مرة أخرى على المدرب الأجنبي. يعني فرحتي كبيرة للمدرب التونسي يعني ترجي الرياضي ونادي افريقي، هارد لاك الترجي الرياضي التونسي ومبروك النادي افريقي. هذا كله احنا بلاتو محايد، لكن مانيش محايد مع المدرب التونسي.
0: واضح. بعد البيب نرجعوا على بعض الكواليس من تتويج النادي الافريقي بلقب البطوله بعد الفوز في الدربي على الترجي هدف مقابل صفر، هدف غيث الزعلوني في الدقيقه 90+14. جوهر
4: اف ام بوبليسيتي. يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
5: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
6: جوهرة أفهم بيبليسيتي
7: راديو سبور.

0: 6:24 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور بعد نهاية ماتش الديربي، والنادي الافريقي يتوج رسميا بلقب البطولة إثر الانتصار في الدقيقة 90+14 على الترجي الرياضي التونسي. هدف غيث الزعلوني بعد تصويبة غلط بها الحارس أمان الله مميش. سي توفيق، وقت نقولوا عنوان ما بعد الديربي وعنوان بتاع سيزون كامر وتتويج النادي الافريقي بلقب البطولة،
1: بصراحة العنوان اللي الترجي الرياضي لم يوفق في المباراة متاع اليوم، والنادي الافريقي يستحق عن جدارة اللقب على مسيرته طولة الموسم، على الاستقرار في الإدارة الجديدة، على الاعتماد على مدرب تونسي اللي هو السي فوزي بن زرتي والإمباركولو بالانتصار متاعه بحصوله على لقب جديد آخر في ظل معناها احنا نقوله ديما كبر، لا مازال صغير، كل ما يزتيتر كل ما يصغار. فأعتقد اللي اليوم بصراحة ميريتي الانتصار، صبروا ما جاش بالسهل، جاء تحت ضغط كبير، خسرتوا في العشر دقائق الأخيرة اللي شفنا لورلا الاسبيرانس كلهم بريسك في الهجوم، ولكن اليوم استبسال كبير من دفاع النادي الافريقي، عرفوا كيفاش يوقفوا سورتو لي سونتراج والكره الكل اللي ما نتخلق خطورة على النادي الافريقي الا وقفت، وعرفوا كيفاش في وقتاش. ومهيب الشامخ اليوم زاد الى اكسيلي وقت اللي حاجتك بحارس مش ينقذك في الدقيقه 90 95 98، يبقى النادي الافريقي لقى السنه هذه حارس اللي كان ممتاز في نجم المتلوي، جاء اليوم النادي الافريقي تتحسن تطور مستواه، واليوم دونك فما ديز انديفيدواليتي اللي عملوا لا ديفيرونس في النادي الافريقي، وفما ديز انديفيدواليتي مع الاسف الشديد بالنسبه للطارز الرياضي اللي زون باسي كونتي دو ماتش، مش من اليوم، من صافي بريسك توا شهر فما لاعبين في الترجي خارج الموضوع، حتى المدرب الجديد اللي جاء قلنا على اساس انه يعرف الفريق وبدا ياخذ فكره و و و، ولكن زاد كيف كيف هو بيدو زاد طلع خارج الموضوع. فالترجي اليوم كان نفسه رغم الحسره الكبيره للجماهير نتاعو، ولكن قالوا الكوب كاس تونس ينافس عليها، مش على الاقل السنه هذه ما يخرجش صفر لدينا.
0: سي سمير الجويلي، النادي الافريقي تتويج باللقب كما قلنا بعد سنوات، اخر لقب بطوله سنه 2015 يرجع اليوم في ماتش ديربي، كان فيه في الحقيقه الماتش برشا تقلبات برشا انتظارات برشا تشويق حتى للدقائق الاخيره.
2: اكيد اليوم لو كان نشوفوا التحكم نسبه التحكم في الكره يعني تلقى عند الترجي التونسي، النادي الافريقي اليوم سيطر على المباراه، خلينا نقول ذهنيا اليوم النادي الافريقي كان حاضر طيله 90 دقيقه او طيله 104 دقائق اللي لعبهم اليوم النادي الافريقي، كان ذهنيا حاضر، دونك سيطره ذهنيه، فما روح قتاليه لدى اللاعبين، وفما قوه النادي الافريقي اللي شفناها في هذا الموسم عند فوز بنزرتي، التحولات السريعه لي ترانزيسيون اوفنسيف تري رابيد، شفنا معنا الهدف القاتل في اثر تحول هجومي ممتاز جدا يدرس 3 كونتر 1، القى الزعلوني معناها الزاويه وسجل منها الهدف. اليوم النادي الافريقي خلينا نقولوا فاز بالبطوله مستحقه على المردود اللي قدمه طيله الموسم، عرف بدايه ممكن من نوع ما متعثر صعيبه شويه، لكن شيئا فشيئا في وقت الوقف بطولة في كاس افريقيا كشر نص صراحه فوزي بزرتي، عرفت كيفاش يخدم الفريق، عرفت كيفاش يحضروا بدنيا، واصبح بالفعل بعد عوده البطوله شفنا النادي الافريقي يعني مسيطر تقريبا في جل المباريات، قعد 16 مباراه او 17 مباراه بدون هزيمه، يعني هذا
0: اكثر يظهر لي بالمقابله هذه 22 مقابله،
2: يعني هذا مش من فراغ، يجي من عمل كبير، يجي من لاعبين عندهم ثقه في امكانياتهم. فوزي بنزرتي عرف يخلق لحمه في اللاعبين برغم صعوبه المراسم تاعه وصعوبه التومبيرامون تاعه، لكن شفنا اللاعبين يحملوا فيه وبوسوا فيه ويرفعوا فيه على العناق، هذا دليل على انه فما لحمه كبيره، فما عمل كبير صار النادي الافريقي، العكس الترجي التونسي اللي والحق يقال منذ عده جولات ماهوش يقنع قعد خمسة أو ستة جولات بدون انتصار في الشامبيونز ليغ في البطولة التونسية، مردود غير مقنع، متذبذب، اختيارات غير مقنعة، فماش استقرار في التشكيلة، كل مرة نشوفوا لاعبين، كل مرة نشوفوا تشكيلة مغايرة، الشيء اللي خلى اليوم الترجي التونسي ما غير سوندو ريبير، ما عندوش آليات، ما عندوش انتشار ممتاز فوق الملعب، مع التغييرات العشوائية اللي قام بها المدرب المتأخرة، والتغيير اللي ممكن كان دي تورنون دي ماتش كما قال توفيق، راه دي تورنون دي ماتش هو خروج بوعالية اللي كان بالفعل هو لوم دو بريمير لا بريمير ميتون. دونك انت قلناها، انت تحب تاخذ ريسك وتلعب على مجال ثلاث نقاط، تاخذ ريسك، خرج مدافع ودخل كما تعمل المدربين الكل، فوزي الانترونور اوداسيو، تاخذ ريسك، خرج اجنبي باجنبي، تخرج توغاي وتدخل بن حميده في اللاكس وتخلي بوعالية وتدخل كوناتي ولا تدخل شكون باش تدخل. لكن شفنا انه ترى النادي الافريقي اليوم تعامل بكل عقلانيه مع المباراه، قبل الدفاع، قبل أن يرجع، قبل أن يقبل اللعب، لكن في الأخير شفناه توج بالبطولة. دونك مبروك للترجي التونسي، عفوا للنادي الإفريقي بالبطولة هذه،
0: حتى على المردود والتنافس، برافو للفرق الكل اللي
2: أكيد ينافس، أكيد شفنا في الملعب التونسي كان ينافس النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي برغم البداية صعبة، لكن وصل معناها تقريبا في 19 المباراة الأخيرة، إذا كنت تنحي الخمسة ست مباريات الأولى في
0: 21 المقابلة الأخرى، هو
2: النادي الصفاقسي في المرتبة الأولى، يعني حقق برشا انتصارات وجمع برشا نقاط. اتحاد المنصيري برغم تغيير المدربين لكنه قعد وفي العاد ويلعب بالنجد المنافسة، لكن في الأخير تحصل المرتبة الخامسة. عموما يعني
0: حتى ترجي الرجيس بدأ بداية طيبة، ومن بعد شفناه
2: يعني بعد بقدوم منصف مشارق عود عدل الأوتار أنيس ورجع الفريق لسكت الانتصارات ورجع معناها الجريس اللي نعرفوه. عموما يعني بطولة هذا الموسم كانت معناها فيها برشا أخذ ورد، فيها برشا دوبا، لكن النادي الإفريقي انتصاره اليوم أو فوزه بالبطولة كان عن جدارة وعن استحقاق بجدارة.
0: سي توفيق، هل أنه مع بداية الموسم حتى التو نجم نقوله النادي الإفريقي كمل الموسم بتاعه بطل ورسميا يتوج بلقب البطولة المرة 14 في تاريخه، هل أنه المؤشرات من أول سيزون تدل أنه النادي الإفريقي قادر خلال الموسم هذا على التتويج بلقب البطولة، ولا تقلبت المعطيات في الأمطار الأخرى؟
1: لا شوف أنيس، بتاتر لا كونستانس في الريزولتا وفي الروندمان تاع النادي الافريقي على طول الموسم، وقت اللي فرق تصير لها مطبات وتقى تعمل ديفوبا، النادي الافريقي لافونس تو دوسمون بشويه بشويه، قاعد الى بروفيتي من وضعيه النادي الصفاقسي من الاول، من وضعيه الترجي وين كان الترجي جرجيس اللي جا وربح النادي الافريقي في رادس، دونك وعمل تعادل سليمان مع النادي الافريقي في رادس، دونك الى باسي هو زاد بيدو النادي الافريقي باردي هو،
0: وجات وقتها فرص حتى للترجي انه يهرب في
1: بيان سور، جات للاسبيرونس الوقت اللي مش تاخذ ليلون وتاخذ ليكار وتبعد، ولكن في الكوره راهو بعد ساعات تجيك معناها مطبات، تجيك مشاكل اصابات، تجيك نتائج ما تمشيش معاك، والفريق اللي يلعب على عده واجهات كما الترجي الرياضي لقى صعوبات في التاقلم بين الكؤوس الكاس الافريقيا والبطوله التونسيه، سواء في تغيير الملاعبين، سواء في التعامل مع لي زيترونجي نتاع اللي موجودين ولا بالعدد الكبير هذاك، دونك التوليفه و لي زوتوماتيزم اللي نقصوا في الترجي الرياضي زون بي كاش توا افيك لو طون، كل ما الفرق عملت تقرب للنهايه كل ما ولات معناها عرفت الترجي الرياضي طريقه اللعب نتاعهم، ولات تلقى له مشاكل وتخلق له حلول، معناها تخلق له مشاكل وتلقى الحل كيفاش توقف الترجي، وهذا اللي صار توا، معناها لو ميريت نتاع النادي الافريقي اللي مالغري كو في الامطار الاخيره زاد هو بيدو تعثر، وكنا شفنا اللي بوتيتر الاسبيرونس يلفون سيزير الفو با نتاع النادي الافريقي ومش يرجعوا هما يتقدموا، ولكن بالعكس اللي صار انه النادي الافريقي خذا دو بوان على الاسبيرونس ولعبوا اليوم المباراة اللي معناها مش نقول لك ماتش اليوم للعصاب ماهوش باهي، معناها سورتو في الدقائق الأخيرة
0: صحيح
1: تشوف الهجمة منا والهدف بدا يسخن للترجي من هنا، وتتوقع أي لحظة أنه كونت سور كونتر أتاك أنه النادي الإفريقي يبوفر ديفيرونس، علاش؟ خاطر توغاي انزل للهجوم ومريح انزل للهجوم، خاطر ولاو يعاونوا أكثر على لي سنتر على اليمين وعلى اليسار، دونك شكون باش يسجل وشكون باش يضرب الراس، هذو مزوز، دونك خلاو خلاو فراغ التالي اللي استغلوا كما يلزم.
0: زعلوني
1: قديده وزعلوني زاد زعلوني اللي معنا الى في ليفور معنا شفت زعلوني معنا ماتش كامل ما شفناش اما الى لي ريسورس معنا فيزيك مش يعمل سبرينت تعرف قداش سبرينت اللي عملوا زعلوني 60 متر سبرينت دو 60 متر في ال 114 دقيقه مش تلقاه بعد وين في الديزومتر يعمل الكنترول ويصوبها ويسجل هدف الانتصار للنادي الافريقي فمبروك عليهم الانتصار والبطوله وحظ اوفر للترجي الرياضي في الكاس وبقيه المشوار نتاعو.
0: واضح مبروك للنادي الافريقي التتويج بلقب البطوله المره 14. مراسلنا رضا الخليفي اكد لنا انه الامور صعبه جدا في ملعب حمادي العقربي بيراتس. كل الامن اغلق كل المنافذ غضب الاحباء متواصل والندوه الصحفيه ما زالت معلقه في فضاء الغموض في انتظار انه بتبيعه ان شاء الله ما بعد المقابله يتعدى على خير ما بعد مباراه الديربي.
1: هذا اللي نبهنا منه هذا اللي قلته لكم البارح قلت لك ان شاء الله يا رب المباراه تتعدى في طيبه وخاصه ما بعد المباراه سواء كان الترجي فايز ولا الافريقي ولكن هاو شفنا تو من بدايه هاو سي رضا ياكد لك اللي فما برشا مشاكل خارج ارضيه الميدان والله يستر من جماهير ان شاء الله تروح سالمه لديارها.
0: واضح هكا نكون وصلنا للتغطية الخاصة بلقاء الديربي. مشكور جدا سي توفيق زعبوب.
1: شكرا لك
0: سي سمير جويلي يعطيك صحة.
2: العفو
0: كيف مع كل الشكر لأمين شرف الدين منير اسماعيل سامي الذويهري وكل التفاصيل بتبيع متاع المقابلة هذه تلقاوها بعد شوية على السيت متاعنا جار فيبونات وبعد شوية نستقبلوا ضيوفنا في البروليك
3: راديو سبور

0: بوبليسيتي.
1: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
1: يا محلاها اللي تقتل.
2: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيبه على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراج كوراج.
1: يا بنتي كثير الكل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
2: والله فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
0: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
3: راديو سبور.
4: الستة واربعين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. وقيد باش نحكيه على البرو ليج وسعداء باستقبال رامي بقديدة منسق عام برو ليج سوسة. مرحبا رامي.
5: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم.
4: أكيد تتواصل المقابلات من خلال الجولة الأولى من مرحلة البلاي أوف في البرو ليج وفي كأس الرابطة تحديدا.
5: بعد الأحداث اللي صارت الأسبوع القادم من الأسبوع الفارط من برو كاب، اليوم حلينا مرحلة جديدة، مرحلة نهائية للشامبيونا. دخلنا في الأمتار الأخيرة باش نعرف وشكون صاحب اللقب. دخلنا في مرحلة البلاي أوف. كانت أول لقاءات في مرحلة البلاي أوف الجولة هذه كانت فما من لقاء بين جيلي ومجازا جينيرال اللي انتهى على نتيجة 2-2. شفنا لقاء فيه برشة تسابق وبرشة تلاحق. كانت دائما مجازا جينيرال سباقة في التسجيل، سجلت الهدف الأول ثم عدلت لها جيلي. بعد في الشوط الثاني نفس الطريقه تسجل مجازان جينيرال في اول اللقاء في اول الشوط الثاني، وجيني ترجع في اللقاء. هذا ما في بالنسبه لمرحله البلاي اوف. تم تاجيل الحقيقه اللقاء في المجموعه الثانيه، هذه المجموعه الاولى اللي تتكون من جيني ومجازان جينيرال وبنك زيتونه، اللي خلي تو جيني ومجازان جينيرال في المرتبه الاولى وزيتونه في المرتبه الثالثه بحكم ان هي مزات ما لعبتش. بالنسبه للمجموعه الثانيه اللي تتكون من فيج موتير وتتكون من دراكس مايم ا وتتكون من دراكس مايم والكوفات قروان، تأجلت الجولة لأسباب فنية.
4: هما قداش من جولة فقط في باش يكونوا في
5: باش يكونوا أربعة جولات.
4: أربعة جولات.
5: هذا بالنسبة للبلاي أوف، المجموعات نتاع البلاي أوف. عندنا كأس الرابطة، كأس الرابطة اللي تكون من خمسة فرق، اللي هما البولي كلينيك، الاس تي بي، ولي بي، وسيناساس، ودراكس مايم بي. شفنا البارح زوز لقاءات. اللقاء الأول كان بين بولي كلينيك والاس تي بي. كان الاس تي بي اخذت الاسبقيه في اللقاء وسجلت الهدف الاول والهدف الثاني، وكان اللقاء كنا نعتقد انه في طريق مفتوح نحو الاس تي بي، لكن البولي كلينيك الحقيقه عملت ريمونتادا ورجعت في اللقاء وسجلت سبع اهداف وفي سبعة ست.
4: هذا
5: تقريبا برشا اهداف، شفنا فيه برشا كوره وبرشا اهداف وبرشا تشويق الاخر مدهات اللقاء. بالنسبه للقاء الثاني اللي هو كان جمع بين لي بي وسيناساس، هما تقابلوا في المرحله الاولى من البطوله، كان انتصار لسيناساس. امس الحقيقه شفنا ماتش كبير من ليبي، انتصار بالنتيجه 4-0. اللي يشوف النتيجه يقول كان ليبي في طريق مفتوح، لكن لا، الحقيقه كانت سيناساس عملت ماتش كبير، برشا فرص ضايعه، برشا اهداف ضايعه، كان برشا توفيق من عند ليبي. صحيح هما قدموا ماتش كبير، لكن حتى سيناساس الحقيقه قدمت ماتش ممتاز وممتاز جدا. هذا يعطينا الترتيب الحالي للمجموعه كاس الرابطه، اللي هو اللي بيش تلقاها عندها ثلاث نقاط في المرتبه الاولى، بولي كلينيك في المرتبه الاولى تتساوي النقاط بثلاث نقاط، دراكس ماير بي في المرتبه الثالثه بحكم ان هي من ذات ما لعبتش، من ذات ما دخلتش، كانت مرتاحه الجمعه هذه، والاس تي بي وسيناساس في المراتب الاخيره بصفر نقاط. هذا بالنسبة لكاس الرابطة. نعاود نذكروا انه كاس الرابطة يترشح الاول والثاني والثالث والرابع، يعني الاول يلعب ضد الرابع نصف النهائي الاول، والثاني ضد الثالث يلعب النصف النهائي الثاني. بالنسبة لمرحلة البلاي اوف الاول والثاني يترشحوا يلعبوا ضد بعضهم الادوار النصف النهائي.
4: في انتظار بتبيع المقابلات نتاع المجموعة الثانية، بما انه مقابلات المجموعة الاولى تلعبوا مقابلات المجموعة الثانية مازالوا.
5: المجموعة الثانية تأجل اللقاء، ممكن يتلعب في وسط الاسبوع او يتلعب في الاسبوع القادم.
4: هذا على المستوى نتاع جوله البلاي اوف وايضا كاس الرابطه. الجوله القادمه،
5: الجوله القادمه ان شاء الله تكون عندنا بنك الزيتونه ضد ام جي بالنسبه للبلاي اوف، بالنسبه للمجموعه الاولى، وبالنسبه للمجموعه الثانيه تكون دراكس ماير ا ضد في جي موتور. بالنسبه لكاس الرابطه شكون عندنا لقاء ضد دراكس ماير بي ضد بولي كلينيك، ولي بي ضد الاس تي بي. هذه الجوله الثانيه من مرحله التتويج بالنسبه للبلاي اوف اللي يلعبوا على البطوله، وبالنسبه للمجموعه اللي يلعبوا على كاس العبط.
4: وتم تحديد التواريخ نتاع المقابلات
5: ان شاء الله يكونوا السبت القادم كالعاده في نفس التوقيت 10 صباحا ملعب ارينا.
4: هذا على مستوى على المستوى الوطني، اما يظهر لي فما دوره دوليه باش تكون ان شاء الله في اسطنبول.
5: هذا جديدنا كما كان برو كاب نتاع سوسة دورة وطنية كانت تجمع بين فرق من تونس وفريق فرق من سوسة. الأسبوع القادم إن شاء الله شكون عندنا دورة انترناسيونال شكونوا فرق من تونس وفرق من تركيا. هذه ليديسيون الرابعة. نعود نذكروا ليديسيون الأولى كانت في اسطنبول وكانت بمشاركة زوز فرق من تونس اللي هما تيلي بيرفورمانس وتوب نت، اللي هي كانت في مراكش وكانت بمشاركة فرق من المغرب، وكان حامل اللقب من تونس اللي هو تي بي هو كان البطل ليديسيون رقم واحد. ليديسيون رقم اثنين كانت في اسطنبول شارك فيها تيلي بيرفورمانس وكونسنتريكس وتوب نت، وكانت في رقزة من تركيا وكان البطل تي بي من تونس.
4: معناها سيطرة في زوز دورات زوز دورة دولية ورا بعض.
5: نجيو للدورة الثالثة اللي هي توازيام ايديسيون كانت في اسطنبول زادة، اللي هي كانت تي بي شاركت فيها تي بي وتوب نت وكونسنتريكس وليبي ومولاندو بيانا. ليبي هي حاملة اللقب. المرة الايديسيون الثالثة كانت ليبي.
4: معناها
5: الايديسيون كلها توانسة سيطرة من الايديسيون كلها توانسة. الايديسيون الرابعة هذه ان شاء الله شيكون فيها فرق من تونس اللي هما شيكونوا تي بي، إنه هو الحقيقة وفين للمشاركة في الدورات الانترناسيونال
4: واللي هز زوز ألقاب،
5: واللي هو هز زوز ألقاب وفي كذلك في المشاركات في الدورات الوطنية. شكون معنا توب نت، شتكون معنا كونسنتريكس ومولاندو، شكونوا زوز إكيبات إن شاء الله من تركيا كالعادة اللي هما فودافون تركيا وتينيكوم تركيا.
4: معناها
5: هذه الدورة إن شاء الله شتكون هي الحقيقة رياضة وشغل أبواب إنه رياضة وتعارف نجمو زادة ندخلوا في السياحة، إن تكون فيها رياضة وفيها سياحة باش الناس تتفرد الموظفين وعمالنا يتفردوا ويحوسوا. إيش تكون هذه إن شاء الله يوم 15 ماي تنطلق الدوام نهار 15 ماي الأسبوع القادم ويكون النهائي إن شاء الله نهار 20 ماي.
4: نهار 20 ماي في الخمسة مقابلات في الخمسة أيام هذا من المقابلات الكل.
5: إيش يكون زوز مجموعات كيف كما صار في بوكاب سوسة، إيش نقسمه على زوز مجموعات كل مجموعة فيها ثلاثة فرق، الأول والثاني يترشحوا من النصف النهائي وبعد نصف النهائي النهائي ونشوفوا ان شاء الله نكون المتوج من كالعاده من تونس.
4: والاوبجيكتيف يظهر لي الحفاظ على اللقب بما انه بالدوره
5: هذا اهم اوبجيكتيف
4: للدوره الثالثه.
5: ان شاء الله نشوفوا احد ممثلي تونس على البوديوم. علاش نشوفوا زوز فرق من تونس على البوديوم
4: في الفينال؟ معناها على الاقل ينجم يكون فينال بين
5: زوز تونس، ينجم يكون فرق فينال بين زوز فرق تونس ان شاء الله. علاش لا نشوفوا زوز في وقت تونس؟
4: هذا ما نتمناه بالطبيعه. تحذيرات الامور اللوجستيه يظهر لي كل شيء حال
5: كالعاده كما شفتوا في بوكا بسوسة، الحقيقه شفتوا على عينيكم التحذيرات وشفتوا الناس كل شيء قداش تحذيرات وكل شيء منظم من تحكيم من حفلات من كيني من مصورين من ما من كل شيء. كل نحاول نوفر كل اللوجستيك للفرق الكل ان شاء الله في اسطنبول نلقاو نفس ممكن خير شويه من التنظيم احسن شويه.
4: وبالنسبه للفرق تقريبا الاربعه اللي باش يشاركوا في الدوره هذه الاربعه توانسه نتائجهم على المستوى الوطني يظهر لي زاد
5: هما الحقيقه هما متصدرين مجموعاتهم في بوليك تونس، يعني هما اربع فرق متصدرين مجموعاتهم في بوليك تونس يقدموا في مردود قوي برشا الحقيقه. تي بي شفناها الاسبوع اللي فات في بوكابسوس، يعني جمعيه محترمه جدا، يعني مستوى عالي على جميع الأصعدة تنظيميا، لعب كرة، نظام، منضبطين على جميع المستويات. هذا من اللي يمثلونا في تونس، وإن شاء الله إحنا على شلا هذه دعوة للفرق السوسة إن شاء الله في الدورات الجاية في الموسم الجاي يكون فريق من سوسة مشارك معنا في الدورة الانترناسيونال.
4: والأكيد الدورة القادمة تكون بأكثر فرق. نجم تكون في تونس مثلا الدورة القادمة تكون دولية ولا منكم تكون
5: خارج حدود؟ نخير أنه البروكاب الوطني يكون بين الفرق تونس وسوسة يكون في تونس في تونس، والدورات الانترناسيونال الحقيقة باش الناس تخرج تتفرهد والناس
4: جانب سياح
5: جابت سياح.
4: هي الدورة تقعد خمسة أيام هكا ولا؟
5: اي هما نبداو نهار 15 ان شاء الله، نغادوا نهار الجمعه الصباح لاسطنبول ونروحوا نهار الخميس، يعني عندنا ايامات للسياحه واللعب الكره.
4: وهذا يظهر لي احسن جانب في
5: وهذا احسن جانب في
4: الدوره هذه، خاصه واحد ينجم يتوج بالدوره هذه
5: باللقب ويمشي يتفاهم هذا الحوس
4: هكا تمشي الامور رياضيا وايضا على الجانب السياحي وعبد تتفرهد شويه. واش اذا كان عندك اضافه اخرى بخصوص الدوره هذه والا حتى على مستوى البلاي اوف ولا كاس الرابطه؟
5: نشكر كل المشاركين معنا في بلاي اوف في البلاي اوف ولا في كاس الرابطه، نشكر الناس كل اللي من داخل معنا في هذه الدوره في بوليك. ان شاء الله بنقدموا الاحسن وكل اسبوع نزيدوا نحسنوا، ونشكر جوهر فام على التغطيه نتاعها، ونشكر الناس كل اللي كانت مساهمه في نجاح برو كاب سوسا.
4: اكيد هذا واجب، وان شاء الله بالتوفيق بالنسبه للدوره الدوليه في اسطنبول، وان شاء الله ترجعونا بالتيتر
5: ان شاء الله،
4: ان شاء الله يكون حاضر واللقب معي. يعطيك
5: الصحه
4: رامي بوقديده، مشكور جدا على الحضور على كل هذه التفاصيل. احنا هكا كنا وصلنا نهايه راديو سبور لليوم، مع تحيات ليكيب الكل. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام.net، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. في لامنه

سيتي. تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM. الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. وفتوى طفل في القيروان متأثرا بمضاعفات داء الكلب. وإيران تسلم ردها على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. وفي تفاصيل أخبارنا، وفاة طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمد يتبو حجلة من ولاية القيروان متأثرا بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب، وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب. تبين بعد الفحوصات أنه مصاب بداء الكلب، وفق ما أفاد به اليوم المدير الجهوي للصحة جمال مرابط، موضحا أن الطفل تعرض لعضة كلب على مستوى الوجه وتحديدا تحت منطقة العين، وهي منطقة تصنف طبيا بأنها شديدة الخطورة لقربها من الدماغ، وقد تم إسعافه فور وقوع الحادثة وإرسال العينات اللازمة إلى معهد باستور لإجراء الفحوصات الضرورية، غير أن خطورة مكان الإصابة وقربها من الجهاز العصبي المركزي ساهمت في تسارع وتيرة التداعيات الصحية رغم التدخلات الأولية. هذا وبين مرابط أن الحالة الصحية للطفل انتكست ونقل مجددا إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان خلال الأسبوع الحالي بعد ظهور أعراض حادة. وبعد الكشف السريري الدقيق تبينت إصابته بالتهاب السحايا الذي طال الأغشية المحيطة بالدماغ، وهي حالة ناتجة عن وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي، مما استدعى إرسال عينات استعجالية جديدة إلى معهد باستور لتأكيد التشخيص النهائي. إلا أن الطفل توفي مساء أمس على الرغم من الجهود الطبية المكثفة لإنقاذ حياته في قسم العناية المركزة وفق تأكيده. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد اليوم أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تسخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة خلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة الكينية نيروبي عددا من أفراد الجالية التونسية أن تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وذكرت رئيسة الحكومة بجملة الإجراءات المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة والمتمثلة أساساً في تحديث الخدمات الديوانية وتوفير إمكانية استخلاص المعالم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية، ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار. وأضافت أن هذه الإجراءات تتمثل كذلك في توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد على غرار الحساب الجاري بالعملة وحساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص وخدمات الصرف بأسعار تفاضلية.

0: لتيسير العمليات المالية. وللإشارة فإن رئيسة الحكومة تؤدي زيارات رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد أيام 10، 11، و12 من مايو الحالي بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. البرلمان، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال غدا صباحا، مشيرة اللجنة أيضا إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. دولياً، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد اليوم بأن إيران سلمت ردها على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب إلى باكستان، مضيفة أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب وسلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد اليوم بمهاجمة أي شخص يقترب من مكان اليورانيوم الإيراني المدفون، موضحا أن قوة الفضاء تراقب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض، مؤكدا ترامب أن بلاده ستحصل على اليورانيوم الإيراني في أقرب وقت، لافتا إلى أن إدارته أنجزت 70% من أهدافها في إيران ولديها أهداف أخرى قد تقوم بضربها. الجيش الأمريكي يقول اليوم أن أكثر من 20 سفينة حربية تشارك في فرض الحصار على إيران، والقيادة المركزية الوسطى تقول إنها قامت باعتراض 4 سفن إيرانية لعدم امتثالها للتحذيرات، مشيرة إلى أن 61 سفينة تجارية حولت مسارها جراء الحصار المفروض على إيران. لبنان، وزارة الصحة تعلن اليوم ارتفاع عدد الشهداء بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب مطلع مارس الماضي إلى 2846 شهيدا، بالإضافة إلى 8693 جريحا، مشيرة الوزارة إلى سقوط 51 شهيدا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتفرقة في لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وفي وقت سابق من اليوم كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت استشهاد 6 بينهم مسعفان وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد. ختاما، استشهدوا 3 فلسطينيين على الأقل بينهم 2 من أفراد قوة الشرطة في غزة اليوم إثر هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي تظهر مدى هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net

0: جوهرة تو تسمو دندن مع صوفيا النخشين على جوهرة اف ام. على جوهرة اف ام دندنة.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا. سهرة الفن وسهرة الطرب وسهرة الإبداع وسهرة العمالقة تنطلق معكم من توا حتى للعشرة متاع الليل. قضيوا مع بعضنا ونستمتعوا بأجمل الأغاني الطربية والروائع الخالدة، نتقابلوا فيها مع كبار الموسيقى، مع شعراء كبار وملحنين كبار ومطربين كبار، وكل عادة زادة فما لي ريبريز المزيانين اللي نستمتعوا بهم، دي فيرسيون جدد عصرية، تنفيذ موسيقي جديد وأصوات حديثة يعني نتاع توا. هكاك نستمتعوا بالأغاني وهكا نوفقوا بين ظفرين ما بين الأجيال. ساعات واحد حب يسمع أغنية بصوت عصري توا حديث، ولكن يبقى ديما لو شارم موجود مع الأغاني الأصلية ومع الفنانين الكبار الأصليين. تحية لكم كافة فريق البرنامج، تحية لسامي ذويهري معد الحصة، تحية لمنير إسماعيل، لحسام وكل الفريق التقني اللي أمنكم سهرة اليوم. تحيت لكم زادة كيف من صوفيا الخشين من قدام الميكرو. البداية كالعادة نسلطنوا نستمتعوا ويحلو السهر مع كوكب الشرق أم كلثوم، وباش نرجعوا في الزمن العام 1960 من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار بليغ حمدي. اللحن هذايا هو أولى أعمال بليغ حمدي لكوكب الشرق أم كلثوم، أكيد تعرفوها الأغنية اللي تقول حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه، أنت عارف قبل معنى الحب إيه. دونك سؤال وجيه جدا خلينا نقوله، ونخليكم تستمتعوا بالنغم هذا، وهذه بدايتنا في سهر الدندنة على الدنيا وما فيها.

كانت هذه بداية سهرتنا لليوم. خليكم معنا، مازلنا مواصلين مع الروائع الخالدة، ونحب نوجه تحية لكل من يسمع فينا ويتبع فينا وسهر معنا ومسلطن معنا وعامل بون كيف بون سهرية ديزان، نقولوا احنا عشوية مزيانة، وأكيد باش تتواصل حتى للسهرية وحتى للعشرة متاع الليل، وإحنا نستمتع بالروائع الخالدة وبالأعمال الفنية والموسيقية لكبار المطربين والمطربات. وباش نمشيو للعندليب عبد الحليم حافظ، نعرف اللي عنده برشا عشاق، وتحية للي يحبوا عبد الحليم واللي يحبوا الفن، فن الزمن الجميل الكل بين ظفرين. وباش نرجعوا بالزمن عام 1968، وباش نسمعوا من ألحان محمد الموجي وتأليف مجدي نجيب. محمد الموجي اللي نعرفوه لحن برشا أعمال موسيقية للعندليب عبد الحليم حافظ، ورافق عبد الحليم في مسيرة مهمة ياسر، تقريبا 54 غناية لحنهم لعبد الحليم حافظ كهو، يعني أشهرهم كي نقول حبك نار، ولا أحبك، ولا صفيني مرة، وقارئة الفنجان، وما أدراك ما قارئة الفنجان، رسالة من تحت الماء، جبار، وغيرها من الأعمال الموسيقية الرائعة. اخترت لكم اليوم غنية خفيفة، غنية فيها المزج ما بين الإيقاع والطرب، كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني، من هواهم رحت أغني آه يا ليل آه يا عين.

مواصلين معاكم بعد ما سمعنا العندليب ومازلنا نستمتع بالروائع الخالدة وباش نسمعوا الفنانة والمطربة الكبيرة المغربية عزيزة جلال. كي نقولوا عزيزة جلال الأغنية اللي شهرت برشا, وأنا نقول تحية لنانسي عجرم اللي عاودت إحياء الأغنية ذي وعاودة سجلتها بطريقة عصرية بلوتو, قدمتها في حفلة والتسجيل ذاك نجح. هي أغنية مستنياك وهي من ألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي ومقام الرست, وعلى طريقة بليغ حمدي العبقري الأغنية هذه تبقى ديما ما تموتش, تبقى أغنية من الروائع الكبيرة في عالم الموسيقى العربية. اش نسمع بعد عزيزة جلال الفنانة فايزة أحمد أنا قلبي ليك ميال, ونرجع مرة أخرى للموجي وروائع الموجي. دونك خليكم معانا, هذا مقام الرست, باش نبداو بمستنياك ونسمع بعدها أنا قلبي ليك ميال, وخليكم معانا سهرين في دندنة على جوهرة FM.

تتواصل السهرة مستمعينا ومتسلطنين أكيد ومستمتعين وأكيد نسمعوا فيه روائع خالدة وروائع ما تموتش. الغنية اللي باش تسمعوها توا هي لوردة الجزائرية. على فكرة الغنية هذه كانت باش تكون من نصيب ميادة الحناوي، إلا أنه عبد الوهاب تغشش على ميادة لعالم تواجدها في مصر وغيابها المفرط، وفما شكون يقول سي انفرسيا أخرى، معناها فما نوع من غيرة زوجة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من ميادة الحناوي، عمل المشكلة حسيلها الغيرة هذه عملت مشكلة والغنية هذه ما خذتهاش ميادة الحناوي ومشيت الغنية هذه فيما بعد لوردة الجزائرية. على كل حال الغنية شهرت برشا والغنية تعتبر من أجمل ما قدم موسيقار الأجيال من ألحان يعني في مسيرته الفنية في يوم وليلة، أشهر من نار على عالم الغنية هذه كيف نقولوها ومن أجمل ما يكون. وردة الجزائرية خليكم تستمتعوا بي في يوم وليلة وما تبدلوش الموجة شوية أخرى باش نكونوا موجودين في ساعتنا الثانية ومزلنا باش نسلطنوا مع الهيروبريز ومع الروائع الخالدة كيما وعدكم في بداية حصتنا اليوم، والموعد مازال يتواصل حتى للعشرة متاع الليل في دندنة على الدنيا.

ويتواصل السهر مستمعين ومزلنا مواصلين معكم في ساعتنا الثانية. كنا نسمع في آية دغنوج الفنانة التونسية اللي نوجه لها تحية كبيرة ورشة. صوت متميز، صوت متمكن، صوت رقيق ودافئ، وغنيت باقتدار كوكب الشرق أم كلثوم. سمعنا كوكتيل جميل في أجمل الأغاني، أمل حياتي وما أدراك ما أمل حياتي، وعودت عيني زادة كيف كيف، واحدة لعبد الوهاب واحدة للصنباتي، زوز أغاني رائعة جدا. صوت جميل كما قلت الفنانة آية دغنوج. ونواصلوا معكم، زلنا مواصلين مع الفنانين ومع الليروبريز المزيانين. أمل ماهر جاي للدنيا ما نعرف ليه، هذه أغنية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والأغنية اللي وقت اللي خرجت أغنية ذي حدث كبير برشا. معنى الأغنية هذه كما تعرفوا الأغنية هذه راهو كانت يعني باش تكون من نصيب عبد الحليم حافظ، وفما الفيديوهات تثبت تدريبات عبد الحليم حافظ على الأغنية هذه، ولكن توفى الغالب عبد الحليم وما غنهاش، ثم قعدت في الرفوف، ثم سجلها عبد الوهاب بصوته، تغنيت بالعود، والفرقة المسيح أضافت عليها الموسيقى وأصبحت الغنية جاهزة. وعلى فكرة الغنية دي خرجت بعد ما توفى موسيقى الأجيال عبد الوهاب، ثم الغنية هذه كما قلت لقات نجاح جماهيري كبير برشا وانتشار كبير برشا، فما برشا نقد لها وفما برشا استحسان. على كل حال الغنية شهرت برشا كما قلت. روبريز باش نسمعوها بصوت الفنانة المصرية أمل ماهر. نسمعوا بعدها مي فاروق تغني الحب كله، ونرجع مرة أخرى لروائع كوكب الشرق أم كلثوم في روبريز مزيانة برشا للموسيقار العبقري بليغ حمدي. خليكم معنا، رحلتنا مازالت متواصلة مع الروائع الخير.

رجعنا لكم وبزلنا بش نواصلوا معكم مستمعينا وبش نواصلوا مع الليروبريز وبش نكملوا مع الأصوات الجميلة. نحب نترحم على فنانة تونسية كبيرة برشا، الفنانة منيرة حمدي الله يرحمها، وفي كل مرة نسمع صوتها، في كل مرة نذكرها ونذكر صوتها الجميل ونذكر أغانيها ونذكر روائع منيرة حمدي الله يرحمها، والله يرحم كل الفنانين والفنانات اللي فارقونا واللي خلونا بصمة جميلة جدا في عالم الغناء في عالم الموسيقى، كيما حسن الدهماني الله يرحمه، منيرة الله يرحمها، فايزة المحرسي الله يرحمها، وكل اللي توفوا وغادرونا. منيرة باش نسمعوها في ريبريز ولا أروع، لي غناية صعيبة، الغناية من أصعب ما يكون ومن أجمل ما يكون للموسيقار العبقري مليح حمدي، مقام السيكا لكوكب الشرق أم كلثوم، هي الغناية هذية اسمها فات المعاد، خليكم تستمتعوا بها. شوية أخرى تكونوا موجودين بساعتنا الثالثة، دونك خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، نتقابلوا بعد موجز أخبار التسعة. أنا سهرين ومسلطنين ومستمتعين، وتحية مرة أخرى لكم ولكل من يسمع فينا ويتابع فينا في دندنة على الدنيا وما فيها.

جوهرة اف ام. تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار.

0: الأمنية والبيئية بهدف توفير أفضل الظروف لاستقبال زوار الجهة وتنشيط دورتها الاقتصادية، فيما مثلت الزيارة الميدانية إلى المنطقة السياحية مناسبة لمعاينة واقع النظافة والبيئة والخدمات الأساسية ومعالجة النقائص المسجلة. كما تم التطرق خلال الجلسات المتتالية إلى وضعية المسالك والطرقات، وتم التأكيد على تنظيف حواشي الطرقات ومسح المسالك وصيانة ومعالجة النقائص. شركة النقل بتونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية مجددا بالمحطات وفي السكة الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملكا مشتركا يتقاسمه الجميع. والشركة تؤكد في بلاغ لها مواصلتها السهر على نظافة محطة النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية بفضاءاتها، غير أنها رصدت مجددا تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات وفي السكة الحديدية، مما تسبب في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي الذي تولى التدخل لإزالة هذه الفضلات. دولياً، تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان حيث قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، وذلك بعد يوم عنيف أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستؤمن في نهاية المطاف اليورانيوم الإيراني المخصب، محذرا السلطات الإيرانية من الاقتراب من موقع اليورانيوم المدفون تحت الأرض. تتم هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور غيوم جزئيا بأغلب المناطق، والريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دوي رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون متموج فمحليا قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 15 درجة و20 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 21 و25 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: خبير في المالية باش يحكي معنا على الجديد. اما 68 دينار قال بالنسبة للمتوظفين والمتقاعدين قديش عندهم سبيس فلوس زيادة في الشهر، ما تنيش النسبة يعني بالضبط، اعطاها للمتوظفين والمتقاعدين لا وشكرا.
3: ربي سامحوني في الكلمة، اللي عنده حيوان خارج بيه للشارع يعمل الكمامة، احنا في فصل متاع تلقيح الحيوانات والناس مش فيها مروح، ولا هذا نداء سوق البلدية حمام سوسة.
4: ميلاد أختي ملكة، نحب نهنيها بعيد ميلادها باسمي واسم ماما واخويا محمد وبابا زادة.
5: نحكي على التهرم السكاني اللي فيها هاليومات انت جادين عليه، وهو فهمت الموضوع، فهمت ما تريش موضوع الساعة التهرم السكاني هذا، باش الدول عانت منه التهرم السكاني، كي معاش يلقاو يد المشغلة مثلا اللي تخدم وما واللي تخترع واللي مثلا والمعلمين ولا شاذة بعد يقعدوا بطالة معاش يلقاو يقريوا، وضحت رياض الأطفال فهمت نقصت، لأن فهمت كل حد يقول لك أنا قللوا دلل، كانوا قالوا جايبين البرنامج في بورقيبة، قللوا دلل معنا الاقتصاد بتاع البلاد ده ونجم يوقف، لأن فانت تكسر الشيخوخة في البلاد ما عاش نجم يخدم حد.

0: شيء، قداش في جناز معاش نجم يخدم.
1: بكل صدق وأمانة نحب نبلغ شيء غريب وعجيب يا أخي، هل يعقل ينصبوا فوق سكة المترو وفي الكياس؟ والله العظيم ونقسم لكم بالله العلي العظيم لنزيدوا لنقص، الناس بين فوق السكة متاع المترو وفي الكياس معطلين الدنيا أسبوع، البلاد دهورت معناها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.

رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة مستمعينا ومازلنا مواصلين معاكم رحلة الأغاني. استمتعنا بنجاة الصغيرة حبك حبيبي وباش نواصلوا معاكم باش نسمعوا غناية مزيانة برشا تو. الحقيقة هي روبريز، كي نقولوا روبريز على خاطر الغناية هذه بالذات غناها مولاها وغناها برشا فنانين أخرين وتنسبت حتى لهم. الغناية تنسبت إلى جورج وسوف وموجود تسجيل في استوديو لجورج وسوف اسمها غالي، ولكن هي الغنية اسمها حلوين من يومنا والله للموسيقار الكبير سيد مكاوي، واللي غناها سيد مكاوي بصوته فما في برشا حفلات، وأيضا غناها محمد ثروت. وفي وقت من الأوقات زاد محمد ثروت نسب الغنية هذه اللي هو لأنه قال أنه سيد مكاوي عطاها لي الغنية، ولكن غناها كما قلت غناها برشا فنانين أخرين، راهو غناها فضل شاكر، غناها توانسة زاد، غنيتها أنا والغشام، تغنيت برشا مرات، موجودين التسجيلات للأغنية هذه، وهي نقول غنية تغنيت برشا مرات، راهي غنية حلوة وغنية جميلة وغنية تمزج ما بين الطرب والإيقاع وفيها نجاح جماهيري كبير برشا. حلوين من يومنا والله باش نسمعوها بصوت فضل شاكر، وباش نسمعوا ملحم بركات كل بيشوفك بيحبك. خليكم معنا، مازلنا صاهرين ومازلنا مستمتعين بالروائع الخالدة.

مواصلين معاكم مستمعينا، وكنا نسمع في ملحم بركات باش نسمعوا ريبريز. توا اول مره نسمع ريبريز نانسي عجرم الحقيقه تغني لجورج وسوف، وتعرفوا راهو من اصعب ما يكون انك تعمل ريبريز لجورج. جورج وسوف عنده بصمه خاصه في صوته، عنده نبره خاصه في صوته، عنده اغانيه تري سبيسيال. الحقيقه انا واحد من الناس نحبذ اني نسمع اغاني جورج وسوف بصوت جورج وسوف، واغلبيه الريبريز اللي تعملوا لجورج وسوف ما نجحوش. ما نعرفش علاش، سؤال يطرح نفسه. جورج وسوف عنده بصمة خاصة في أغانيه وفي طريقة أدائه، وفي يعني نحس أغانيه تنجح معه هو. مرة ذي بش نسمعه، نجربه نسمعه نانسي عجرم، على ما أظن أنها نجحت فيها الغنية هذه ونجحت فيها الربريز هذه. مزيانة الربريز. نسمع بعدها ريان يوسف زادة كيف كيف ربريز مزيانة برشا، جرحونا برمشي عينهم. دونك دو ربريز نتاع جورج وسوف، كما قلت رغم انه لي ريبريز ما ينجحوش عاده بصوت جورج وسوف، الا ان زوز الاغاني هذوما زوز ريبريزات هذوما الحقيقه عجبوني من اجمل ما يكون. خليكم مع نانسي عجرم، تعاود غنيت حبيبي كده، ريان يوسف جرحونا برمشي عينهم. خليكم معنا، مازلنا مواصلين معكم ومازلنا نستمتعوا بالروائع في دندنه على جوهره اف ام.

هيك نكون وصلنا لنهاية رحلتنا مستمعينا، إن شاء الله استمتعتوا معنا، عملتوا معنا بون كيف، بديناها بالعشوية وكملناها ببداية السهرية، وإن شاء الله سهرية موفقة لكم، إن شاء الله نكون ونسناكم. اختيارات موسيقية متنوعة، سمعنا أصوات الفنانين الأصليين، سمعنا دي ربريز مزيانين، وكالعادة يجمعنا بيكم الطرب والإبداع. تحية لكم الناس الكل، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام والاستمتاع معنا. نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية كالعادة في جولة فنية موسيقية طربية مع كامل تحية فريق البرنامج الأمكم سهرة اليوم. شكرا لك سامي، شكرا لي بلال، شكرا لي منير إسماعيل، شكرا لي حسام وكل الفريق التقني والعائلة الموسعة لجوهرة أفام. تحية لكم من صديقكم سوفيان الخشين، كان ونسكم من قدام الميكرو. من الجمعة الجاية إن شاء الله بقيكم على خير وإلى اللقاء.

0: معك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضة الأطفال يوم غد صباحا، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيطة الباكستانية على

0: مع احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب، وذلك بحسب مقتطفات من مقابلة له مع قناة أمريكية. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة الذي استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر، وتسبب في اندلاع حريقين محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. ومن أخبار العالم أيضا، رئيس الوزراء الفرنسي يقول أن أحد المسافرين الفرنسيين الخمسة الذين كانوا على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس هانتا ظهرت عليه أعراض الإصابة بالمرض أثناء رحلة العودة إلى فرنسا اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة FM TV عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV وسمعنا بعينيك.

0: avec l'équipe sport sur Jawaref.
1: برعاية مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. النادي الافريقي يتوج بلقب البطولة بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر في ملعب حمادي العقربي براس في إطار الجولة قبل الأخير. الهدف الوحيد في المقابلة سجله غيث الزعلوني في الدقيقة 90+15 ومنح اللقب للنادي الافريقي اللي هو لقب البطولة للمرة 14 في تاريخه. مذكر في المقابلة هذه عرفت إقصاء فيليب كينزومبي من جانب النادي الافريقي في دقيقة 102. نسمع المدرب المساعد لفريق باب جديد أحمد اللاتويهري شنو قال على الانتصار ضد الترجي والتتويج بلقب البطولة.
4: نجموش نبدأ بكلمة الحمد وشكر لله وبسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى. من ينصركم الله فلا غالب لكم وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. كنا ممنين وعارفين رواحنا برغم العرافيل ورغم الصعاب الكل اللي احنا في ثنية صحيحة. باركور ما كانش سهل، فيه برشا عوامل معناها متاع ضغط متاع مكاسب قدام عينينا نحاولوا نحققوها واحدة تلو الأخرى. اليوم كلمة اللي نبدأ بها كما قلت هو اشكرت المولى سبحانه معناها على النعمة هذه، خاطر اليوم في وسط المكسب الكبير وهو تحقيق معناها لقب البطولة في الجولة قبل الأخرى وفي مقابلة أجوار كسابقة تاريخية عمرها ما صارت معناها لما الفريق هذا لما فريقنا احنا. دونك اليوم من نجمه كان نكونوا فرحانين. ثاني حاجة بالنسبة لنا احنا من المكاسب اللي استحفظنا على أطول سلسلة متاع لا هزيمة 22 مباراة على التوالي في البطولة، يمكن زادة كيف سابقة تاريخية ما صارتش قبل.
3: نذكر بقية النتائج في الجولة قبل الأخيرة. الملعب التونسي تعادل مع بنقردين 0-0، مستقبل سليمان ربح مستقبل جابس هدف مقابل صفر، الأولمبي الباجي ربح شبيبة العمران 2-2، الشبيبة القيروانية ربحت الاتحاد المونستيري 0-0، مستقبل مرسى خسر مع CSS 3-0، النجم الساحلي ربح النادي البنزرتي 0-0، وترجي جرجيس فاز على نجم المتلوي 0-0. الترتيب في البطولة قبل جولة، كما قلت النادي الافريقي يتوج باللقب في المرتبة الأولى 65 نقطة بعيد 5 نقاط على الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 60 نقطة، المرتبة الثالثة للسي اس اس 59 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 45 نقطة، المرتبة الخامسة للمستير 42 نقطة، المرتبة السادسة الإتوال 41 نقطة، المتلوي في المركز السابع 39 نقطة، ترجي جرجيس في المركز الثامن 38 نقطة، المرتبة التاسعة بنقردين 5

0: 30 نقطة، ثم العمران عند نفس العدد من النقاط 35 نقطة، المرتبة 11 للمرسى 34 نقطة، سي بي في المركز 12 33 نقطة، الأولمبي الباجي في المرتبة 13 لهنا يبدا الاختر 31 نقطة، وسيرع بين باجا اللي عندها 31 نقطة، وجي اس كا اللي عندها 30 نقطة من أجل ضمان البقاء. باش نعرفوا من خلال الجولة هذه شكون باش يرافق مستقبل سليمان ومستقبل جابس إلى الرابطة الثانية. بعدين حكينا على الرابطة الثانية، غدوة الأنظار الكل باش تتجه إلى مقابلات الجولة الأخيرة باش نعرفوا شكون باش يصعد من المجموعة الأولى. مقابلة الكل انطلاقا من الأربعة متاع العشية، القمة في استاد حمام لنف، نادي حمام لنف الأمل الرياضي بحمام سوسة، فرضية وحيدة بالنسبة حمام لنف للصعود مباشرة للرابطة الأولى هي الانتصار، أما حمام سوسة تربح أو تتعادل تصعد للرابطة الأولى. مقابلة يظفرها باسم بالعيد. بقية المقابلات، سبورتينغ بن عروس ملعب فريق منزل بورقيبة مقابلة يظفرها بدر الدين العلوي، بوسي تلعب ضد مجرين ريان الدرعي، هلال المساكن هلال الشاب طاهر تليش، مكارم المهدية محيط قرقنا فرج بالربح، بعث بوحاجة الاتحاد تطاوين وليد الهذلي، وسكاك الحديد الصفاقسي تلعب ضد كوكب عقارب مقابلة زفرها إيهاب بكيلين. تحكيوا على المقابلات نتاع المجموعه الثانيه اللي باش يكونوا بعد غدوه الاربعاء نتاع العشيه، خاصه الانظار باش تتجه لزوز مقابلات. تقدم سقيت الدائر صاحب المرتبه الاولى اللي عنده 53 نقطه يلعب ضد هلال الرديف، ونسر جلمة يستقبل ملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني اللي عنده 52 نقطه. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فام. لكم زينة الناس الكل في لامنا.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.
2: Jean Respond.
1: Et Dingo
2: Jean Respond.

0: صليب أكسجين مع غازي خليل. مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع.
1: العشرة وعشرة دقائق في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سهرية جديدة من أكسجين وموعد جديد مع مواضيعنا الاجتماعية النفسية والجنسية. مواضيع مهمة، مواضيع مثيرة للجدل، وديما نقولوا هدفنا الإنارة وليس الإثارة. موضوع الليلة زاد فيه برشا نقاش، برشا نقاط باش نحكيوا عليها. الليلة نتكلموا على الاستقلالية العاطفية، وهنا زعما برشا يتسائلوا يقولوا زعما شنية الاستقلالية العاطفية. خلينا نقولوا ساعة اللي فما برشا منا يربطوا حياتهم ومساعدتهم بشخص آخر موجود معهم في حياتهم، الصاحب ولا الصاحبة، الشريك ولا الشركة، العائلة وغيرهم من الأشخاص اللي يكونوا دايرين بينا، خلينا نقول، ولا تبدأ عنا معهم هكا علاقة خاصة. كيفاش نجم تحب من غير ما تخسر روحك؟ الفرق بين الحب والتعلق، شنية أسباب التعلق القوي وغياب الاستقلالية العاطفية، خاصة زعم خوف، زعم قلة ثقة، وكيفاش نبني استقلالية عاطفية صحية، وشنية تأثيراتها على صحتنا النفسية والعاطفية وعلى شلاء الزوجية. هذا الكل وأكثر مع المختصين الحاضرين بحدنا. فرحان برشا باش يرجع معنا زادة. وكيفاش قالها هي الكلمة مزيانة برشا، متبقى البيت النهر، دكتور أنس بالشيخ، دكتور مختص في التنميم الإيحائي، مكون ومؤثر في البرمجة العصبية اللغوية، ومختص في العلاج السريع. علاش متبقى البيت النهر؟ خاطر يعني من الفوياج ديريكتومون معناها كان في فرنسا وجاب حدانا ولبى الدعوة. سعداء جدا باستقبالك دكتور أنس. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: ديما بكل فرح وانشراح.
1: يعيشك
2: بكل وقت
1: إن شاء الله ديما. الدكتورة هدى صغير من الدار، مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج، بسيكاناليست، بسيكوتيرابوت، ويبنوتيرابوت، وتم بعد قريبا فما مفاجأة يعني في البوست الجديد وفي هنا في التطور في الحياة المهنية. وإن شاء الله يا ربي بون كوراج زاد للباركور وللمغامرة الجديدة، خاطر بالنسبة لي سيتان ديفي سيتان تشالنج وأدى وأدود. دكتورة هدى أهلا وسهلا، نورتنا الليلة زاد.
3: مرحبا يا غازي، ومرحبا مستمعين جوهر اف ام الكل، ومرحبا دكتور أنس بن شيخ. فرحانة ياسر ياسر ياسر بوجوده معنا اليوم.
1: اي حتى انا فرحان زادة.
3: كلنا فرحانين.
2: واني فرحان باش نكون معاكم ومع السادة المستمعين الكل ونشاركوا باللي نعرفوا.
1: مرحبا بالناس الكل، مرحبا بتليفوناتكم اذا تحبوا تشاركوا معنا في المباشر 73-275-800 ولا 36-300-1000، حتى من غير ما تقولوا اسميكم اكيد في موضوع مهم الليله، موضوع الاستقلاليه العاطفيه. نبداو مع الموسيقى دنيا ولا ياسر حلوه الاغنيه اليوم ياسر مزيانه زاده. نبداو بها ومن بعد نرجعوا تو سويت في موضوعنا الليله. يلا خليكم معنا.
0: اكسجين

0: نجم جديد معكم. نسلم عليكم الكل اللي اخترتوا السهرية معنا. نسلم على بيل سوليدير، نسلم على كافي بيل الجميلة، على الكيب كل فاميل كل اللي سارين معنا، زادا أوتشي محرزية، وسامة قادلة درة اللي اختاروا الدنيا وما فيها لقيت هذا يبشق. موضوع مهم كما قلنا، موضوع الاستقلالية العاطفية. نبدأ مع دكتور أنس الشيخ. دكتور، وقت اللي يقولوا استقلالية عاطفية،
1: مرحبا بكم. استقلالية، يعني عندي كلمة أخرى اللي نحبها برشا، اللي هي الاكتفاء الذاتي، الاوتو سيفيزانس. طيب الناس كل
0: والموضوع كان محطوط على الاكتفاء الذاتي بصراحة. خلنا نقولها معنا الاكتفاء الذاتي العاطفي، الاوتونومي اللي هو الاكتفاء الذاتي، والعاطفي الايموشنال. خذيت الترجمة الحرفية، لكن من بعد قلت بالك المصطلح في حد ذاته هو اللي نجم يغلطنا. باهي كي قلت لنا الاكتفاء،
1: شوف الاكتفاء الذاتي علاش خاطر اسهل يظهر لي للناس الكل باش أبيك بالاكتفاء الذاتي. مش في كل شيء، كما قلنا راهو الإنسان مجعول باش يعيش مع ناس أخرين، ما يجمش يعيش وحده. ولكن فما حواجي لازمنا احنا نوفروهم لرواحنا. نحن احنا مسؤولين، نعاود نقولها، قلتها في حصص أخرى، نعاود نرجع، راني أنا مسؤول على الكلام اللي نقوله، مسؤول على الأفعال اللي نعملها، مسؤول على الأحاسيس اللي نحس فيهم، ومسؤول على فهم الآخر. دونك احنا كيف نجيو للواحد الاكتفاء الذاتي، الناس كل تعرفوا في الفلوس، النساء والرجال ماذا بهم، يخدم وفلوسه يحطها في مكتوبه ويصرف كيما يحب هو. دونك الاكتفاء الذاتي في هذا ولا لوتو سيفيزونس تعرفوه. ايبا نحب نقول لكم باش نعطيكم مثال بسيط برشا. كيما عندك كونت في البنكة تحط فيه الفلوس، كان ما تحطش تقعد تجبد تجبد، تهبط في الروج وبعد يجيك عدم منفذ. ايبا البدن متاعنا نفس الشيء، قد ماني شيخ وعامل جو ومتفرهد وين ينجم كتصير لي مشكلة نلقى منين نصرف. أما إذا كان أني تعب ومتعارك مع عارفي في الخدمة ومهدد باش يطردني ومولد دار يحب الكراء وتخلطت ورقة الواحد التليفون و و و مش ولي وندخل مثلا أي حاجة مش نشعل مش نتكلاطة ولا مش من النهار ومش نبكي. ولكن إذا كان يبدأ شيخ وعامل جو ولاهي بروح، عنا دي بزوان حوايج واجبة لي نحنا فيزيك كما الأكل والشرب والنوم. عنا زادة دي بزوان بسيكولوجيك. دونك يلزمني وقت اللي نروح في الليل ما فيها باس، وقت اللي نجي مش نرقد نقول مثلا نحكي مع روحي يا أنس يعطيك الصحة، برافو بور سكو تو افي. ما نقعدش نستنى في عرفي ولا امي ولا راجلي ولا مرتي باش تقولها لي باش نشيخ نولي وقتها. شنو اخويا الحربوشه نتاعي مش تشيخني، شنو اللي عند الاخر ما عادش عندي. الوغ كو تبدا عندي اني ونعطيها لروحي، ولي ما عادش حاجتي باش الاخر يقول لي.
0: نوع من الرونفورسمون للاستيم دو سوا،
1: اونتر اوتر الاستيم دو سوا، هو ليماج دو سوا والاستيم دو سوا لامور دو سوا، هذا كله مربوط في بعضه. دونك يلزمني اني نوفر نفسي الضروريات البسيكولوجية، أنا قاعدش الاحتياجات نتاعي. أعطيتكم كما رأى المثال نتاع الكونت، إذا كان مش نقعد نستنى باش الآخر يصب لي الفلوس في الكونت التوفيص يهبط في الروج ويفرغ الكونت نتاعي. يا خويا يلزمني نعرف باش نتعلم، وهي راهو هذيا علامة وفيها برشا ديزيكزارسيس. وفي الكابينيه جو رسوا معناها يجوني برشا عباد اللي عمره في حياته ما قال الروح يعطيني الصحة. دونك هذا يقعد يستنى باش الاخر يقول له، ولا حد يجي يقول له محلاك، خاطر عندنا برشا انواع راهو في الشخصيات نتاع الانسان. فما شكون اللي يحبك تقول له يعطيك الصحه فيك الفكره، الاخر تحبك يعطيك الصحه على الخدمه اللي خدمتها، الاخر محلاك وغوزمون نعرفك. دونك مختلفين. دونك كل انسان يعرف شنو من الضروريات نتاعو، ويلزمه هو هو المسؤول باش يعطيهم الروح، خاطر مش تولي ما كانش مشكلة انديبندونس كان استنى في الاخر يعطيني، وكي الاخر ما يعطينيش مش نولي في كآبة، مش نولي تعب برشا في حياتي. لا يا خويا، لا خو باي من راس عالي، ما تحل الصدقة الا ما تشبع مالي داري. ظلي الناس بكري يعلمون الشيء هذا،
0: يعرفوا صح.
1: دونك يلزمني اني نتلهى بروحي، نعرف روحي، نعاود نرجع، يلزمني نعرف روحي شنو لازمني، ايش نحب باش نوفروا لنفسي. مانيش نحكي راهو على النرجسية ولا نحكي على الليغويزم حب النفس، لا نحكي على الضروريات. باش نعطيكم مثال اخر قبل ما نعطي الكلمه لزميلتي.
2: خذ راحتك،
1: ما نفكش الكلام الكل. لا مثال شارجيت الباتري بعد بويا صباح، الباتري شارجيت.
2: خذ راحتك.
1: دونك الكهرباء، كي تبدا عندك كهرباء تعمل لها اونترتيان ولا ما تعملهاش؟
0: لازم.
1: كي ما تعملش اونترتيان سي سير.
0: صحيح. باين الكهرباء
1: ولا كي تبين الكهرباء شكون مش ترزا فيها؟ انت والعائله الكل. إبا يا خويا أنا نحكي المستمعين ويسمعوا فينا، راكم أنتم الكرهبة تاع السيستام بتاعك كانت الهيت به وصبيت لها الزيت والليسانس وعملت لها لونتروتيان، نحكي الأمور النفسانية راهو شفتو راك أمورك شيخة وما تتقلقش
0: بيه.
1: أما إذا كان مش تستنى الآخر يعمل لك لونتروتيان، يا سيدي هاو الآخر نساه ولا ما حبش طاحت الكرهبة أو با وأنت أول خاسر في الناس. نزيد نعطيكم ميتافور أخرى قبل ما نعطي الكلام. الشمس، الشمس لو كان الشمس ما نعرفوها عبارة على براكين ومدري شنو نووي وهيلمانات، لو كان الشمس باش نسألك أنت سؤال صغير، لو كان الشمس تطفى إيش يصير؟
2: الظلام.
0: نشوف الظلام
1: ومن بعد
0: ندخلوا فيك
1: شكون اللي يدخل فيك المشاكل هذيك؟
0: الإنسان. الشمس الإنسان.
1: إيبا سيدي الشمس ما تعرفش احنا موجودين، اللي تعمل فيه الشمس الكل باش تقعد حية أك السخانة والواحة، وإحنا وقت اللي هي تبدأ حية وفي فورمة وقتها تعطينا هنا نبني لله في سبيل الله السخانة والضوء وكل شيء. يا مستمعين يهديكم ربي، سوية كونوا أنتم الشمس في حياتكم، ضويوا على رواحكم وتهنوا، وراكوا كيف تضويوا على رواحكم الضوء متاعكم مش يسخن ومش يضوي الناس الكل.
0: ما
2: حليها الميتافور بتاع الشمس
0: صحيح. وفما خدمة روا حكينا على التمارين وبعد شوية زادا ناخدوا فكرة على التمارين هذوما. عربية تقول لنا سي ان ترافاي بروغريسيف
1: سي اكزاكت
0: فوالا، معناها يلزم نخليو فما توازن عاطفي في شخصيتنا في حياتنا في علاقاتنا، وكل حاجة تتبدل وقت اللي تتبدل العلاقة. تو نزيدوا نقدموا أكثر في الموضوع هذا. نعطي كلمة دكتورة هدى صغير، تفضل دكتور.
2: فما برشا عبيد ما تعرفش القيمة بتاعها كان كي العبيد تنظر لهم بطريقة إيجابية مجاملة تخليهم يتناوروا، وقت اللي فما دي سيلونس معناتها يبداو معناتها في شك، وقت اللي يترفضوا ما ينجموش يستحملوا ويعيشوا بالنظرة بتاع العبيد على رواحهم باش ينجموا يوصلوا معناتها يكونوا موجودين ويحسوا رواحهم حيين. وهذا الكل معناتها مربوط برشا حكايات. صغير وقت اللي ملي هو صغير ما تعلمش معناتها الحب، ولا يتعلم اللي الحب يزم معناتها يجاهد باش يوصل له. الادوليسون وقت اللي تعمل له مقارنه مع العباد اللي دايره بيه، الصغير وقت اللي ما يتشافش عاطفيا، والعبد اللي هو معناتها يعطيوه ان امور كونديسيونيل، نحبك وقت اللي انت تفعل، وقت اللي انت تجيب معدل باهي، نحبك وقت اللي انت تكون عاقل وكل شيء. الاوتونومي ايموسيونيل مش معناها كما قال زميلي اللي انت ما تعيش ما غير حتى حد، بالعكس نجم نعيش ونكون نحب ونتحب امي، لكن مانيشني مربوط بنظره الاخر باش نكون موجود. وهذه لا ديفيرونس ما بين عبد معناتها يشاركك في حياتك ولا عبد معناتها تستحقوا باش يجي يملي لك الفراغ الداخلي اللي عندك. دونك بشويه بشويه معناتها العبد يلزم يوصل للاستقلال هذا العاطفي باش ينجم ما يعطيش مسؤوليه ساعاته للعبيد اللي دايره به، يتحملها هو. وقت اللي نتحمل مسؤوليتي الوقت هذاك باش نجم نبدل الاشياء اللي تستحق باش تتبدل، ما غير ما نستنى اللي الاخر يجي يعطيني ولا يغذيني.
0: عكس الاستقلال العاطفي على حسب ما فهمت من كلامك دكتورة
2: ديبندانس،
0: هو التعلق العاطفي
2: المفرط ديبندانس ايموسيونيل،
0: يعني هنا يولي فما انت عطيت شويه الاسباب معناها نجم انت زادت نجم حتى هزيتنا الاثنين بتاع الحل لما تم بعد نحكيوا على حلول، يعني وقت اللي تعمل عكس هذاك الكل نجم توصل للاستقلال العاطفي، معناها فما خوف هنا.
2: كيفاش يتوجد معناتها لو بيزوان دو فاليداسيون معناتها نفسيا في البسيكولوجي؟ الصغير وقتاش معناتها باش يحس بوجوده؟ وقت اللي النظره اون جينيرال معناتها نظره امه باش تعطيه معناتها لا فاليداسيون ايموسيونيل. وقت اللي نحكيوا على لو رول دو ميغوار بتاع الام، وصغير باش يتعلم معناتها في عينين امه وفي عينين الخزره هذيك بتاع العباد اللي تربيه باش يتعلم معناتها شكون هو اترافير سو ريغار. لكن وقت اللي النظره هذيك تبدا كريتيك ولا تبدا ماهيش موجوده ولا تقزم ولا تكون كونديسيونيل معناتها، يقول لك اسكو انا جو سوي سوفيزون باش نكون نتحب است كو نستحق المحبه و لي زوريجين معناتها بتاع لا ديبوندونس افكتيف هي فما بلوزيغ فولي نجمو نحكيو عليهم توا اللي هو لاتاشمون انسيكور اللي هي اول علاقه تصير معناتها في حياتنا باش تصنع كيفاش باش نتحب صغير اللي هو ديما يبدا في شك اسكو يحبوني اسكو ما يحبونيش باش يحس معناتها بال اللي ماهيش حاجه مضمونه محبه امه ولا محبه ابوه الوقت هذاك معناتها باش يحس روحه ديما خايف من الرفض ديما يبدا في نيبر فيجيلانس افكتيف ديما يستحق باش يتمان يبدا ديبوندون معناتها العباد اللي دايره بيه فما زيدا معناتها كما قلت قبيله المقارنه معناتها فما عائلات وين يعطيوا قيمه للنجاح للنظره الاجتماعيه صغير يقول لك معناتها انا نكون موجود ونتحب وقت لي نعطي حاجه ومن بعد يحب معناتها يعجب الناس الكل العباد اللي دايره بيه وما عادش يستحمل معناتها عبد اللي باش يجي معناتها يرمي ان كيستيون لي شوا بتاعو ولا لو كريتيك وفما كونفيزيون ما بين الحب والفاليداسيون نحكيو زيدا على لو تروماتيزم دو روجي سيتادير كو المخ المخ بتاعنا يعيش معناتها الروجي افكتيف كيني خطر كبير وتنزيدو
0: نديفلوبي نرجع مع دكتور رونس ميرسي بوكو دكتور عودي خلنا نحكيو شويه على يعني هنا توضيح لبعض المفاهيم ونعطيو شويه بعض العلامات يعني كيفاش الانسان يعرف روحه اللي هو عنده استقلاليه عاطفيه ولا لا مثلا وقت اللي نتكلموا على الوعي الذاتي شنو يعرف في روحه من الناحيه العاطفيه فمش كون يقول انا لا وقت اللي نحب راهو سي مع الشخص هذاك ننسى كل شيء ونديكونيكتي وما عاد نكلم حتى حد وهذاك دينيتي وهذاك يعني نعيش ونفنى به وبرشا كلام وبرشا مصطلحات مثلا فما هنا مثلا شكون اخر اللي يعرف يحط الحدود في العلاقه نعطيك الكلمه
1: باش نرجع من الاول فما لو ستويسيزم فما برشا عباد يعرفوه مارك كوريل ايبيكتيت شو يقول لك؟ يقول لك لوم ديفيان فور كونت إل ديفيان كابابل دو سي سيباري دو تو معناها العبد يولي قوي وقت اللي لا نحكي لهم لا تخيما بصفة عامة وقت اللي ينجم يعيش باستقلالية تامة معناها كونت يبو سو سيباري دو تو نحكي بالعباد الأخرى سبي وقت اللي إنسان ينجم يعيش وحده مرتاح نفسانيا هذاك هو القوي دونك احنا المشكلة دونك الاوتونومي العكس نتاعها هي لا ديبوندونس ونقولها راهو لا ديبوندونس افكتيف كيما ديبوندونس نتاع لي دروغ وكيما تاع القهوه كيما الدخان وكل شيء دونك يا اون دوموند على الانتيريور هذاك علاش فما لي بيرفير نارسيسيك لي فيكتيم نتاعهم باسكو لي فيكتيم سون ديبوندونت
0: با وي
1: با يقول لك وفما حاجه زاد عند الانسان ناتوريل الخوف من الشانجمون يقول لك الانسان يخاف حتى لو كان بفرحه كبيره دونك يقول لك اني باهي تعيس شويه ناخذ في 400,000 شهريه نسايس في روحي اخويا اختاني باش نحل مشروع بلاش تكسر خليقتي وكل رغم اللي عنده كل شيء باش ينجح دونك هذاك في الانسان هذاك دونك احنا لهنا سيت ديبوندونس هذيك خاطر قاعده تغذي راهو في الشخص ولكن المشكله نحكيو عليها الليله انه اذا كان الاخر يسكر الشيش ما مش يموت بالعطش لو كان ما يعطيهش ياكل مش يموت بالجوع العبد باش يقعد مربوط مش معناتها تقول اي ما عطيتنيش نمشي ناخذ وحدي لا ان المشكله الاشكاليه سي باثولوجيك انه الانسان من غير الاخر ما عادش ينجم يعيش وهذا سي دي ميكانيزم بسيكولوجيك كيش ميت اون بلاس تو احنا جو ثيرابي هدا سيرتينمون تشوفها سي تري فريكون العباد وقت اللي يبداو عارفين كيما كل واحد يتكيف يعرف الدخان راهو خايب للصح ولكن ما جابش يشد روحه يعرف انه العبد الاخر هذاك ماهوش قاعد ينفع فيه ولكن ما ينجم سي بلو فور كو لوي اقوى منه دونك في الثيرابي ايفيدامون احنا اون فاتخافايو كيما قالت الاخت البكر بشويه مي بيان سور اون فايالي عندك بروجرام عمرك ما استعملته مش تستعمله باش تبدا تترين عليه بشويه لازمنا نبدلوا نرجعوا للبي ان ال والبرمجه اللغويه العصبيه لازمنا نعاودوا في بروجرام ما يساعدنيش مش نبدلوا معناها التغيير لو شونجمون ينجم يصير في كل وقت اللي الانسان يبدا عينه ou حاجه quand il prend conscience وقت اللي يفيق انه هالعلاقه هذه ماهيش مساعدته ما هيش قاعدة تعطيه في المنتظر منها. ولكن حتى لو كان العلاقة الآخر طوى مثلا قاعد الشخص المقابل يعطي في كل شيء، لكن سي توجور انديبندونس. انهارت اللي تصير مشكلة شو معناها؟ وقتاش الإنسان يولي حر؟ وقت اللي يولي اللي حاجته به هو مش من لك. علاش في أول حصة قلت لك الاكتفاء الذاتي؟ سي سا دونك لوتونومي سي سا. وقت اللي أنا نجم نفرهد روحي ونجم نحس روحي مرتاح والمشكلة نخرج منها وحدي، سا سي
0: ان فما نوع من المرونة هنا، نوع من السوبليس الداخلية، معناها مرونة داخلية في التعامل.
1: جبت لي على المرونة كيف نرجعوا اليوم شنو بشكون هم الحيوانات اللي قعدوا من وقت لي ديناصور؟ العقرب والفكرون والحريق. بوركوا؟ باسكو سو سون ادابتي. دونك لا فليكسيبيليتي اي لادابتابيليتي اللي هي المرونه يظهر لي سون با لا باز دو تو. شوف القصبه وقت اللي تاخذها وماهيش مرنه تتكسر. دونك المرونه هذه ما عاش لحد الان كان الحيوانات ولا الاشجار اللي هما كانت عندهم مرونه. دونك احنا لاتخيما قادر باش تكون المرونه ذيك، ولكن يزمو يتدرب عليها زادا، ويلزم ديما يعمل البالانس، اش مش نربح واش مش نخسر. حاجه تربحني مش مشيلها، حاجه تخسرني ما يقول وقول ستوب.
0: يعطيك الصحه. فمن نقاط اخرى باش نزيدو نحكيو عليها دكتور رنس بيان سور. دكتور هدي تفضل.
2: باش نجاوب سؤالك، معناتها وقتاش نعرف اللي عندي استقلاليه عاطفيه؟ سي سورتو وقت اللي نجم نستحمل نقعد ما بيني وبين روحي، وقت اللي نوصل للدرجه اللي نونس روحي بطريقه ايجابيه، وقت اللي نوصل للدرجه اللي نبدا مرتاح مع نفسي كلكو سوا وحدي ولا مع العبيد، وقت اللي ما نحسش معناتها ان فونكسيون معناتها بالتصرفات الناس، ما نحسش اللي تخليوا عليا، ما نحسش روحي ابوندوني، ما نحسش روحي رجوتي. وقت اللي كلكو سوا معناتها العبيد اللي دايره بيا، اي بان عندي الفرحه والسعاده اللي نبدا موجوده مع روحي، وما نلوجش اتو بخي وجود الناس باش نكون مرتاح.
0: فما نقطه باش نقول لك عليها وقولي ناكدوها، ولا نجم نقولوا راهو مش في الاطار هذا، لوتو كونسيونس، الوعي الذاتي.
2: اي
0: انت تكون واعي بروحك بالضبط،
2: تكون واعي بروحك وما تربطش قيمتك بالنظره بتاع العباد عليك. العباد شنو يبعثوا لك؟ لو ريغار دي زوتر الا خصهم هما، مي لاخصكش انت. كلكو سوا التصرفات بتاع العباد سا لوغ ابارتيان، ما هي عندها حتى دخل بك انت. والوقت هذاك وقت اللي توصل تفهم الحاجة هذه، اللي العباد تتصرف على طبيعتهم أمي، لكن ما تلخصكش أنت جمي. ساعات يقولك طيح لي من قيمتي، قيمتك ما هيش مربوطة بتصرفات العباد، وكي تربطها أنت بتصرفات العباد باش تتعب ياسر، على خاطر العباد عندهم المشاعر بتاعهم، عندهم الحاجات اللي تبدأ شغلتهم، الحاجات اللي يهتموا بهم، ما همش مهتمين كان بيك ومبالك من با واعين معناتها بوجودك أنت. وقد ما تتصرف بروحك بطريقة إيجابية، قد ما العباد باش تتصرف معاك بطريقة إيجابية. راهو العباد ما ينجموش يتصرفوا معاك بطريقة مختلفة على الطريقة اللي تتصرف فيها أنت مع روحك.
0: واضح. احنا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ونرجعوا باش نحكيوا على العلاقات كيفاش تكون في الاستقلالية العاطفية ولا الاكتفاء العاطفي الذاتي ولا الاكتفاء الذاتي العاطفي، كما اليوم باش نحكيو في اكسجين على جوهر اف ام. يعني هاكا مع روحك شفما، لكن مع الاشخاص اللي دايرين بيك شفما. نحكيو شويه زاد على التعلق من بعد. خليكم معنا. عمرو دياب، انا مهما كبرت صغير. حلو، يعطيك الصحه سي منير. يلا نمشيو للغنيه ونرجعوا.

0: عمرو جيب، انا مهما كبرت صغير. ورجعنا معكم العشرة واثنين واربعين دقيقة، مازلنا مع الموسيقى، ما زادة مازلنا مع موضوعنا اليوم، الاستقلالية العاطفية ولا الاكتفاء الذاتي العاطفي. نرجع معك دكتور أنس بالشيخ، أكيد نحكي شوية على العلاقات هنا، معناها في الاكتفاء الذاتي العاطفي. فمشكون يقول لك اللي وقت اللي نوصل للاكتفاء الذاتي العاطفي أنا عبارة باش نقصر في حق البارتنير اللي معايا ولا الشخص اللي أنا متعلق به ولا متعلق به.
1: ألو باش نفهمه باش نبدأ واضحين، وقت نقول الاكتفاء الذاتي سي سا فيدير اسميك لو مينيموم أني باش نعيش يلزمني مليون، أكل مليون يلزمني أني الامور روحي. اللي فوق المليون اللي مش يجي هذاك هم الخرجات ولي سواغي ولي غاستوران واللبسه جديده و و و و تسكن حبيبك تاخذ ان كوبل مثلا، يلزم كل شك دي كوبل الراجل والمراه كل حد يكون عامل اكتفاء ذاتي. سافيدير اما نستنى باش مرتي تقول لي نحبك ومحلاك واني خاطر باش نقولها الشيء هذاك. دونك وقت نقولوا اكتفاء ذاتي مش معناها مش نعيش وحدي، لا، الفرنساوي يقول لك لا سوريز سور لو جاتو، اكل لو جاتو باش يجي في الاخر، ولا الكويستاي البنين بالبندق بعد العشاء هذاك. دونك اما ما نستناش اللي حاجتي به لو مينيموم، هذاك لو مينيموم يلزمني اني نضمن روحي باش نجم نعيش مرتاح، باش نجم نقدم، باش نجم نتطور، باش نجم زادة نعطي للاخر. دونك نجم نعطي للاخر والاخر ما يعطينيش، ولكن اذا كان وقت اللي اني نعطي للاخر نتغذى كي نبدا اني قاعد نعطي. مثلا أنا نعطي هدية لحد وكل الهدية عجبته، فما عباد يقول لك يا خويا أني وقت اللي راك صاير فرحان أني ما عادش حاجتي. فما شكون يقول لك لا أني نعطي ولكن استنى باش تقول لي كثر خيرك، كيما تقولوش كثر خيرك مش يحس روحه الانغراتيتود، يحس روحه كأنك قلت عدم الاعتراف بالجميل. لا يا خويا أني جيتكم الليلة افيك بليزير، لو بليزير اني لهنا. اما لو كان جات عندي ديبوندونس نستنى فيك مثلا باش تقول لي يعطيك الصحه ويجي نخلص عليك ونخلصك، اذا كان ما نخلصش ما تعطينيش نقول لك لا ما رجعي ما عادش نجيك. فهمت ايش عبد معناها؟ كي باش نعطي حاجه واني نستنى في حاجه من عند الاخر كي ما تجيش هكا الكونتر بارتي، وقتها مش نكون مانيش مرتاح. دونك اما النجم نجي ولا نعمل تو دون زيكوب، تنجم امراه مثلا راجلها مش ملزمارك يقول يعطيك الصحه وبارك الله فيك في الفطور الكل، وتحس تقول كاني عملت واجبي واني احس روحي مرتاحه وعامله كيف سي اوكي. اما وقتاش يولي با اوكي؟ وقت اللي نبدا نستنى وي بارفوا انكونسيامون باللاوعي نبدا نستنى وما تجينيش هكا الحاجه. دونك وقتها يلزمني نترانا باش حتى كي نعطي ما عادش نستنى. باش واني وقت اللي مثلا عملت لي ميسيون بالكدا وفرحانين واستفادوا المستمعين واني مروح نبدا عامل شيخ في الكهرباء الحمد لله وصلت الميساج نتاعي كذا. دونك فهمت هذا واش نقول الاكتفاء الذاتي معناها نتاعي معناها باللي نعمله نبدا اني راجع المنفعه ليا مش نقعد نستنى باش الاخر يعطيني. كيما جماعه تناخذ الفيسبوك يبدا يستنى في اللي جام ويستنى في لي كومونتير واذا كان ما فماش جام يتازم. يعني قلت سكو جو فو تفرهدت خرجت عطيت رأي اللي يحب يتبعه يتبعه ما يتبعش ما يتبعش. دونك سي تري امبورطون رانا نحكي على المينيموم. مثلا كوبل حاجته مليون باش يعيش، اكل مليون يلزمو يضمنوه. جات حاجه فوقك المليون هذيك هي نتاع الشيخه ونتاع تفرهيده ونتاع كل شيء.
0: ما نستناوش هكاك الغوميرسيمون هذاك الريكونفور هذاك التحفيز هذاك
1: يلزمو كيف يجي يكون ان بلوس يلزمو يكون ان بلوس. وقت اللي عارف يقول يعطيك الصحه هذاك يحفزني ومش نشيخ باش المره الجايه نعمل خير ولكن وقت اللي اني نعرف جستيم لاني خدمت خدمتي واعطيت رضيت ضميري نحس في روحي مرتاح. هذاك علاش دوك شفت كيفاش نربطوها بنرجعوا للقيم نتاعنا زاده. دونك وقتها نحس روحي مرتاح، وقتها يلزمني نتعلم كيفاش اني باش نحس روحي مرتاح بالشيء اللي نعمل فيه. ومن بعد النجم نكمل اللي كان ما ساعدنيش باش نبدل سا سي كليغ. نستنى في حاجه من الشخص الاخر باش نقول له يا فلان راهو سي نورمال باش تعمل هكا وتعمل هكا، واني مره اخرى جي بزوان حاجتي انك تقول لي يعطيك الصح كي الفطور طيب وبنين راني جي بزوان باش تقول لي يعطيك الصح. دونك نرجعوا للكومينيكاسيون.
0: دكتور صراحه انت قلت مينيموم نحب نتسائل معاك معناها ديما في النقاش في الموضوع فما لو مينيموم وفما لوبتيموم يعني على الاقل
1: لو مينيموم مربوط بيا لوبتيموم مربوط بالعلاقه وبالاشخاص الاخرى. قلت لكم من اول الحصه رانا نو سوم دي زاتر هيومان اي نو فيفون اون كوميونيتي ما نعيشوش وحدنا ولكن لو مينيموم يلزمني اني اني بو عائله ويلزمني مليون مليون ندخله كل شهر اكل مليون لازم يدخل مرتي زابت 200 دينار 400 فوق المليون هيك باش نتفرهدوا مش نخرجوا مش نعملوا مش فهمت فهمتش باش نقول ما بجيب توجور بزوا حاستنا ديما بالطرف الاخر خاطر كي نعيش خاطر كان كل حد ديما الناس بكري شي يقول لك القفه يهزوها اثنين خاطر كان ديما الحمل على واحد برك باش يجي وقت اللي الحمل باش يطيح اما الناس اللي ينجم الشيء اللي هز الحمل يقول لك انا مريقل اموري مريقل هذيك هي دونك نرجعوا للهدى جبت على الصغر وكيفاش كبر راني كبرت حليت عينيا امي ما تخدمش في الدار وريت بابا هو اللي يقضي ويعمل كل شيء دونك سي نورمال جو بو فير لا ميم شوز بار موديليزاسيون دونك مي وقتاش تولي المشكله زاد جبت انت الكلمه وقت العبد يل برون كونسيونس يفيق بالوعي انه اللي قاعد صاير ماهوش مساعده وقتها لا بريز دو كونسيونس في فما شكون تولي يدخل في المشاكل وفما يولي شكون اللي يمشي يلوج على الحلول والحلول راهي موجوده اون ثيرابي سواء اون ثيرابي للشخص وحده باش يلقى هو كيفاش ينجم يشوف الامور من جهه اخرى والا ثيرابي تكون في العائله تكون في الخدمه تكون اجوردي يا دو كوتشينغ بروفيسيونيل يا دو كوتشينغ فاميليال كونجوغال يا احنا والشخص اللي معاه
0: نرجعوا في ساعتنا الثانيه هذوما لي كوتشينغ هذوما التمارين هذوما قلنا بعد باش نعطيو الحلول ونعطيو لي با اللي لازمين باش نوصلوا للاستقلاليه العاطفيه خلينا نقعد في النقطه هذه معك دكتوره هدى
2: مفيد ياسر العبد يكون اليني ما بين الحاجه اللي يحسها الحاجه اللي خمم فيها والحاجه اللي وراها عبد معناتها يبدا ديبوندون افكتيف ماهوش اليني يضحك alors que يبدا موجوع ودايور ميلتون اريكسون قال لا ترانسفورماسيون ما تجيش من حرب مع روحك مي بالعكس بالريكونيكسيون باللي كاباسيتي بروفوند بتاعك تنجم تشوف معناتها سيرتين ريلاسيون توكسيك كيما ان ايتا دو ترانس معناتها تبدا معجب بالعبد فوق من اللازم تبدا ما عندكش معناتها لو ريكول نيسيسير تبدا فوكاليزي معناتها على الشخص هذاك وميلتون اريكسون يخدم برشا على الشانجمون دو بيرسيبسيون تبدل النظره بتاعك وهذاك علاش اللي هو مهم ياسر اللي عبد ياخذ الاستقلال بتاعو العاطفي وتعيش معناتها لي زيكسبيريونس شنو باش يصير كان نعيش العبد يتخلى عليا شنو باش يصير معناتها كان نقول لي شنو باش يصير كان نعيش ما غير ما نلوج نعجب غيري وشنو باش يصير معناتها كان العبد يمشي واسكو باش نحس روحي نجم نكون معناتها موجود ما غير ما الشخص اللي الاشخاص اللي دايره بيا يحسوني بالوجود بتاعي الوجود بتاعي لازم يكون معناتها من داخل انا نبدا عايش معناتها متصالح مع الصوت الداخلاني بتاعي ومتصالح مع الاحاسيس بتاعي ونعمل اللي عليا باش نوفر لروحي الاحتياجات بتاعي le besoin de sécurité le besoin d'appartenance le besoin émotionnel بتاعي نستحقوا الاشخاص باش نحبوهم الناس الكل تستحق الحب والناس الكل تستحق تتحب لكن معناتها نعمل اللي عليا باش نوفروا روحي كما قال انس نوفروا روحي ومن بعد معناتها جو بو بارتاجي امي لكن ما نبديش ديبوندون من الاخر اعطيني على خاطر كان ما تعطينيش المحبه بتاعك ما عادش فما حب في حياتي كون وري لي شكون انا اترافير تون ريغار لي نعمل اللي عليا باش نبني النظره الايجابيه والنظره اللي نستحقها ومن بعد معناتها باش نجم نخلي عبد يشاركني في حياتي اللي هو في نفس طاقه وفي نفس موجه.
0: هنا سؤالي على يعني الطرف الاخر معناها هذا اللي يلزمني نعمله نستنى من الطرف الاخر هذا ولا بالعكس ما دام وصلت لل
2: الطرف الاخر وقت اللي انا نبدا مغذي عاطفيا الطرف الاخر باش نخيره هو زيدا معناتها يبدا ايكيليبري عاطفيا والزوز باش نبداو يقول لك 1 بلس 1 ايجال 3 طرف ايكيليبري وطرف اخر ايكيليبري باش يعملوا ان كوبل ايكيليبري امي لكن معناتها كان عبد يبدا ديبوندون افكتيف قد ما باش تعطيه محبه قد ما باش تعطيه نظره ايجابيه قد ما باش تعطيه مجاملات هو طونك هو ماهوش مغذي وطونك هو ماهوش قاعد يوجد فيه الروح مش باش يصدقك وباش تقعد غولاسيون متعبه.
0: باهي باش نمشيو احنا بعد شويه للحلول نمشيو للتمارين نمشيو زاده وموا الخطوات المناسبة باش نوصلوا للاستقلالية العاطفية ونتخلصوا من التعلق العاطفي. ما زاد باش ننبهوا بعد شويه على تاثيرات التعلق العاطفي باش نقعدوا في الموضوع في نفس الوقت زاد نعرفوا عكس موضوعنا اليوم شنو هي خطورته. خليكم معنا ديما في اكسجين على الدنيا وما فيها جوهر. فموجز اخبار لحد ايش ونرجع لكم.

تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار على جوهر FM.

0: موالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. فقد عشية هذا اليوم شاب أثناء السباحة بشط حلق المنجل بمعتمدية هرقلة، وتحولت وحدات من الحماية المدنية على عين المكان وتولت عملية البحث عن الشاب. ورغم المجهودات التي تواصلت إلى مساء اليوم إلا أنه لم يتم العثور عليه بعد. أحل مكتب مجلس النواب في اجتماعه يوم الخميس 7 مايو مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان والمقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزعة على 3 عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء والانتخابات المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. واعتبر أصحاب المبادرة أن المنظومة التشريعية في تونس شهدت منذ صدور القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدة تعديلات وتنقيحات متتالية أدت إلى تشتت النصوص.

0: نصوص ضمن إطار قانوني موحد في شكل مجلة انتخابية تضمن توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء في نص تشريعي يسهل الرجوع إليه ويحد من التشتت التشريعي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران على عبر الوسيطة الباكستانية على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، ووسائل إعلام إيرانية تفيد بأن الرد الإيراني على أحدث مقترح أمريكي يركز على إنهاء الحرب بشكل كامل وضمان سلامة الأمن البحري في الخليج ومضيق هرمز. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. أكسجين

0: نرجع من جديد ديما في أكسجين على الدنيا وما فيها جوهر في موضوعنا الليلة الاستقلالية العاطفية. كما قلنا ساعتنا الثانية باش نخصوها نوعا ما للحلول، نحكيه على كيفاش نجم نوصلوا للاستقلال العاطفي ولا الاكتفاء الذاتي العاطفي. دكتور رونس بالشيخ تفضل.
1: دونك قلنا الاكتفاء الذاتي، دونك كيف نقولوا الذاتي معناها كل حد شنو اللي باش يعمل. أنا نحب نوضح فما ستة أنواع متاع شخصيات، وتوا المستمعين المستمعات وكل حد مش نقول له وهو مش يعرف شنو البزوان تاعه، ولكن حاشتنا بهذا الكل اللي مش نقول الكل حاشتنا به، ولكن عنا احتياجات خصوصية بريوريتير معناها يزم هيجي منه. فما عباد كيف يخدم خدمة يفرح وقت اللي تقول له يعطيك الصحة على كل خدمة اللي خدمتها، بارك الله فيك فك الرابور اللي عملته، يعطيك الصحة في الفطور اللي عملته، والله الدار اليوم نظيفة تعمل الكيف، يعطيك الصحة يا رجل فك القضية خممت في البصل وفي الثوم وفي كذا وفي كذا. وكيف عباد تعمل حاجة، احنا في اوني دون لاكسيون دون لو فير، فما عباد يستنى من الاخر باش يعطيه اكل الاحتياج هذاك. ولكن زاد النجم اني وقت اللي حسيت روحي عملت حاجة باهية نشكر روحي، أخوي عملت رابور باهي، عملت اجتماع عديته بالقداء، فرحت الصغيرات وحدي مع روحي، آه يا سيدي يا فلان يعطيك الصحة، يعطيني الصحة، يعطيني الصحة. إذا نتعلمه نقوله يعطيني الصحة، كأنك شخص عندك داخلي الانكونسيون اللي نسميه احنا هو ذاك العاونك باش تعمل لك الشيء باش تقوله يعطيك الصحة. هذا الشخصية الأولى. الشخصية الثانية فما شكون اللي هو في الفكرة في اللافي أكي يعطي رأيه، أكي العباد اللي ما تجمش تشد روحها باش تعطي رأيها، دونك يا أخويا أعطي رأيك على خاطر مهم مش لاخر يسمعك سيكو الشخص ذاك عاد إلى بزوان باش يعطي رأيه. في الدار علاش ناخو العائلة ديما جي الراجل تخلي يلقى المرأة ما نعرفش حتى تريد واد زرق، إش باهم زرق وش باهم وش باهم المرأة تعمل له إيش قولك يا راجل لو كان نعمل ريد واد زرق والله كان نعمل خضر أحسن، ويجي يلقاهم زرق ما وعطاه الرأي متاعه، هو غذى روحه وقت اختي خلى قال فاش يخمم. دونك نولي اني كيما قلت لك ندخل حتى فيسبوك نعطي راي وما يهمنيش في التعليق بتاع الناس الاخرى، لامبورطون اني جو دون مون افي، نعطي راي. هذا الثاني. عندك ثالث فما برشا عباد شي يعرفوا واحد اكل يحب ديما يضحك وشيخ، هذيك كلمة ترقد لما تجيها النكتة تضحكها ولا ما يرقد لما أخوي شني مشكلتك أنت ما ضحكك حد اليوم، راجلك ما ضحككش، ولدك ما ضحكك، يدخل فيسبوك ودخل الواحد لوج نكتة واضحك وحدك ضحك روحك وحدك وارقد. الرابع أكل عباد اللي بدأوا احنا نقولوا منعزلين، لا فما عباد يلزون بزوان دو سوليتود، يحب يلقى روحه وحده، جي حتى في بوس كافيه مثلا تلقاه يجبد روحه ويمشي الأنكوا بعيد يقول يا أخوي الأولاد البنات سامحوني راني حاجتي جي بزوان باش نقعد وحدي، دونك هذاك خذ واعطي الوقت قبل ما تدخل لدارك كنت حاجتك يا خويا، اوقف في صالون دو تي خذ قهيوه برد دمك اعطي الوقت. فما عباد اخرين يلزون بزوان دو ديفي، يا خويا ديفي برا باش يعمل سبور باش يعمل حاجه امبورطون باش يعمل كارتينغ باش يعمل مناش. فما عباد يلزون بزوان ما يحسوا روحهم حيين كان وقت اللي يعمل لك لي سبور القويين هذوك. قعدنا لو تيب السادس على اكل يحبك تقول له محلاك، لكن لازمك اكل يحب شكون تتلهى بالشخص، بالشخص مش بالخدمه ومش بالراي، محلاك والله عندي زهر اللي عرفت كل شيء. نتفكر اني في الكقريت في الفاكولتي فكانت معانا بنيه ضحكوا عليها الناس كله، ولكن بعد فهمت اللي هي عندها الحق، تغزل المرايه تقول ما اجملني يا خويا تا با بزوان باش الاخر يقول لك. نرجع لزميلتي الهدى البكري قالت اذا طوند لا بروباسيون ولا لا يا خويا انا ما لبست حاجه تعجبني شيخ لا ما يهمنيش في الاخر، علاش خاطر الاخر ما عندوش نفس النظره. النجم اني نحبك تقول لي محلاك، النجم الاخر تحب ما يحبوش تقول له محلاك يغزر لك غزره خايبه باش تقول محلاك، اما تقول يعطيك صح على الخدمه اي يرحم والديك. دونك هذوما تو هذوما الاحتياجات السته اللي موجودين، هذوما كل حد يمشي يزمو يعرف روحه شنو اللي حاجته. احنا قلنا مش نعطيه حلول في نفس الوقت، يا اخوي انت تو مثلا عايش ان غولاسيون علاقه تخوريقه وستيلو وتقيد في جهه، شنو الشيء اللي قاعد تعطي فيه انت للاخر؟
0: باه.
1: وفي جنب في الوسط شنو الشيء اللي الاخر ما هوش قاعد يعطيني فيه لاني حاجتي به والاخر ما يعطينيش فيه؟ عملنا ان بيلون شنعطي وشناخو ولا نجي في الحاجه الثالثه الكولون الثالثه اش الشيء اللي الاخر مش قاعد يعطيني فيه اش النجم اني نعطي روحي. فهمت كيفاش؟ دونك فما دو كات فيغور، فما زوج حالات، يا مش نعمل نلقى الحلول نعطيها لروحي باش نعمل اكتفاء ذاتي ونحس روحي مرتاح فيك العلاقه هاكي، يا نمشي للثيرابوت باش يعطيني لي زوتي ويخدم معايا بوتيتر باش يحل لي الباب يوريني باب لاني ما كنتش نشوف. اما راهو كل حد قادر باش الى سور سي بيزوان والاوتونومي نتاعو الاكتفاء الذاتي نتاعو.
0: يعطيك الصحة دكتور أنس. نمشي مع دكتورة هدى ومن بعد باش نرجع معاك للزيكزيرسيس والتمارين، باش نرجع معاك زادة في بعض النقاط المتعلقة بكيفية تحقيق الاستقلال العاطفي. دكتورة هدى
2: ألوغ كيفاش باش نبني الاستقلال العاطفي بتاعي كما قال دكتور أنس؟ وباش نزيد على كلامه، قبل كل شيء نفهم شنية الجروح بتاعي مي بليسيور، نسهل روحي الأسهلة، علاش نخاف من الرفض، علاش نستحق ديما نتمان، علاش السيلانس يوجعني، علاش نقعد في علاقة اللي هي متغذينيش. نتعلم كيفاش جو مفاليد موامام، كل يوم ناخذ كنج نكتب فيه الحاجات اللي انا فرحان وفاروخ بهم، فخور بهم، فخور بهم، الحاجات اللي حسيتها، الحاجات اللي نجمت نوجدها ونعملها روحي من غير ما نستحق الفاليداسيون اكستيريور. زيدا نتعلم كيفاش نحط لي ليميت، نتعلم كيفاش نقول لي، كيفاش معناتها ما نتقلقش كان عبد ماهوش فرحان بيا، ما نلوجش نبرر موقفي ديما، نعمل اللي عليا باش نحافظ على طاقتي زاده. ونقبل لا سوليتود، نقبل برشا عباد تقعد في دي ريلاسيون ماهيش ايجابيه ومش ما نقولش علاقات سامه على خاطر تخاف من الفراغ. الاستقلال العاطفي يستحق اللي نتعلم نكون وحدي من غير ما نحس روحي ابوندوني، sans ressentir le sentiment هذاك بتاع الابوندون. ونسهل روحي زيد انا شكون، شنو حاجتي، شنو قاعد نلوش في نظرة الآخر، شنو هي الحاجات اللي نستحقها، شنو هي الحاجات اللي نحبها، شنو هي لي فالور بتاعي، القواعد بتاعي، شنو هي الحاجة اللي تفرحني. برشا عباد كي تسألهم شنو هي فرح الكونجوان بتاعك يقول لك معناتها يحب هذه وهذه، وكان نعدي النهار هذا معاه ونعمل له الحاجات هذه باش يفرح، لكن كي تسألهم شنو هي الحاجة اللي تفرحك أنت ما ينجموش يجاوبوك. وهذا نتعلم نجاوب الأسئلة هذه، نتعلم شنية الحاجة اللي هي تنجم تخليني مرتاح وفرحان، نعمل اللي عليا باش ما نخليش وما نعطيش مسؤولية سعادتي لحتى حد. نعمل اللي عليا باش نتحملها المسؤولية هذه، والآخر ماهوش مسؤول على سعادتك. الاخر كل شخص يقول لك لو بونور سي اون استوار بيرسونيل، نعمل اللي عليا باش نكون انا فرحان وسعيد وباش ما نحملش الاخر حاجه اللي هو ما ينجمش يوفرها وما ينجمش ينفذها، وسورتو ما نستناش من شخص تعيس اللي هو يعطيني سعاده باش نقعد نتعب برشا في النوع من الغولاسيون هذه، وما نستناش من الاخر اللي يجي يبري الجروح بتاعي. كما قال دكتور أنس، الجرح بتاعك تعمل اللي عليك باش تبريه وما تجيبوش معناتها كما باجاج ثقيل في الغولاسيون بتاعك.
0: فما بعض من الناس اللي يوصلوا المرحلة وإلا يلقاو هكا فما بليزير في أنك تعمل نقاش مع روحك، تناقش روحك في محلك، في مثلا هذه باهية، هذه كما الميروار هنا اللي حكينا عليها من أول الحصه الدكتورة.
2: وي مي تناقش روحك لكن تكون عاطفي مع روحك،
0: يعني حنين مع روحك،
2: كيما كيما تنجم تكون حنين وعاطفي مع العبيد اللي هي مهمه في حياتك والعبيد اللي انت تحبها. على خاطر كان تبدا قاسي مع روحك، تحط روحك في كوان ونهار كامل وانت تضرب في روحك وشبيك وعليش وتزيد معناتها تثقل على روحك، على خاطر راهو اوني با بارفي ومعناتها مانيش عباد بالغلط بتاعنا بالخطا بتاعنا مانيش كاملين. يزم نقبل اللي ساعات ما كنتش التصويره ما تصرفتش كيما التصويره المثاليه اللي كنت نحب نشوف روحي فيها. ميسالش اقبل الغلطات بتاعك، ما تبديش نهار كامل وانت تحاسب في روحك. اعمل اللي عليك باش تكون العبد اللي تنجم تعطي فيه الثقة. كون موجود روحك وقت اللي تستحق، وعد روحك وشد الوعد بتاعك مع روحك. ما تبديش النهار كامل وانت تبدا تزن في وذنك الحاجات الخايبة اللي عملتها وما كاركش عملتها وشبيني ما عملتش هكا، وكان عملت هكا راه وكان خير. ميسالش، صار اللي صار وفات اللي فات. اعمل اللي عليك باش كل يوم توفر لروحك التصويره الايجابيه اللي انت قاعد تلوش فيها في نظره العباد واللي باش تتعب ياسر باش تلقاها.
0: حكيت على نقطه مهمه انت دكتوره هدى بكري شويه وقت اللي قلت على لي ليميت، تكلمت على لي ليميت، يعني هنا تحدد حدود واضحه للعلاقه
2: بطبيعه وسورتو معناتها للافعال وللمعامله في العلاقه. ما تخليش معناتها روحك تبدا متقلق وتبدا تحكي لروحك ليه ماهيش معدله المعامله بتاع الشخص هذا، وعلاش خليت له الاسباس هذا. ما ننساش اللي العباد تعمل لنا كان الحاجه اللي نحن نسمحوا لهم باش يعملوها لنا. عبد معناتها كان فات الحدود بتاعه على خاطر انت في وقت من الاوقات خليته يفوتها. اعمل اللي عليك باش ديما تكون أليني مع لي فالور بتاعك. ما تخليش شكون يجي يتصرف معاك بطريقه اللي انت ما تقبلهاش وتخليك من بعد تدخل فك الحوار الدخلاني اللي باش تزيد تأنب روحك وتبدا متقلق.
0: باهي ممتاز. باش نمشي بعد شويه مع الحلول، مش الحلول هنا، بعد شويه باش نمشيو مع التمارين، خلينا نقول في يعني جانب انه نجموا نوصلوا به لتحقيق الاستقلالية العاطفية، موضوعنا اليوم في أكسجين. خليكم معنا.

0: نرجو من جديد ديما في أكسجين على جوهر اف ام الدنيا ما فيها, ونرجو مع التمارين اللي نجموا هكا نحقوا بها ولا نوصلوا بها نوعا ما للاستقلالية العاطفية. تفضل دكتور أنس, تمرين الأول معك, هما ثلاثة تمارين, زوز تمارين مع دكتور أنس وتمرين مع دكتورة هدى.
1: داكورد سيدي, احنا توا اون فا فير ابيل لل كيما قلنا مش نخدموا باش احنا توا من عملنا لي تيرابي بريف, هذوما سميناها بالعربية العلاج السريع. العلاج السريع راهو في السيستيمي, وإحنا أوني دون جين سيستيمي على خاطر الشخص ماهوش وحده. ومش نعملوا زاد كيف كيف البرمجة اللغوية العصبية لا بي ان ال والهيبنوز كله مخلط مع بعض. دونك اللي طالبوا توا جوست من السادة والسيدات المستمعين والمستمعات انه متخمم في انسان اللي اكل الانسان هذاك مش قاعد يعطيها في اللي تستنى فيه منه.
0: هاي
1: انا هكم ديسيبسيون, نستنى باش راجلي يتلهى بيا ما يتلهاش بيا, نستنى في مرتي باش تقول لي محلاك ما تقوليش محلاك, نستنى في بابا باش يقول لي يعطيك الصحه ولا عارفي وما يعملش هذا. دونك انا توا نطلبكم تو سامبلومون باش تقعدوا مرتاحين, دايور ليقتوا ما قاعدين مرتاحين, مش لازم مش جوست تخليوا اقعدوا اسمعوا واش باش نقول لكم وتبعوني. توا نحبكم تنظروا للحيط ولا الحاجه اللي قدامكم, كاينو ان ايكرون كاينك في سال دو سينما وزادو وانتوما زادا كيف كيف
2: عندنا ايكرون احنا قدامنا
1: باش تخموا فيك الشخص هذاك وتحطوه كاينكم تغزروا له قدامكم هاك الشخص هذاك قدامكم تغزروا له كاينه في مرايه في على الحيط تغزروا له. وك الشخص شاد بالون في يده هاك البالون نهار هذاك تاع العيد انهم فخوهم شاد بالون في يده خيط والبالون لكن البالون مفشوشه ما فيها حتى شيء. ونحبكم تبداو توا تخموا فك الشيء اللي ما خذيتوهش الكل منك الشخص, هك الشخص الحوايج اللي ما عطاها لكمش وانتم تستناو فيه باش يعطيكم مثلا دو لا بريزونس, يكون يوريكم الحب نتاعو. مثلا فما اولياء اللي ما يقولش الولد وراني نحبك وما يعنقش ولده, هك الشيء اللي تستناو فيه من الاخر والاخر مش قاعد يعطي فيكم هذاك à votre façon, كل حد وطريقته تحطوه فك البالون اللي قدامكم فك البالون قدامكم. دونك تتفرجوا تغزوا لك البالون وانتم قد ما تحطوا باش تشوفوا هك البالون تبدا تتنفخ وتبدا تكبر. ما نعرفش نعطي مثال العرفان جو سي با لا ريكونيسونس الشيء اللي الاخر انتم تستناو فيه وتتمناو انه باش الاخر يعطيكم ولا الاخر يقوله لكم وهو ماهوش قاعد يعمل فيه, هكا اللي تحطوه في البالون مش يبدا يتنفخ هك البالون يوليش هك المنطاد بونغول فيغ سي با غراف. المفيد انكم تخلطوا للدرجه انه لو كان الشخص اللي قدامكم باللي عنده باللي في البالون اللي ما عطاهولكش يولي الشخص المثالي, وقتها خلطنا المرحلة الأولى. دونك معناها اللي تمنيته الآخر يعطيه لي الكل وما عطاه ليش نحطه فك البالون وتخليك البالون يكبر. وقت اللي يوصل أنيكي ليبخ شو معناها الشخص هذا اللي قدامي لو كان جاء عنده هذا الشيء هذا الكل اللي في البالون يولي الشخص المثالي اللي نموت عليه هذاك هو. كي تخلو درجة ذيك مش تشوفه تستخيلوا كيني إن كوبي متاعكم تخرج من البدن متاعكم وتمشي بمقص لك الخيط اللي شاد البالون في يد الاخر وتقصه وتشوفوا كل بالون طلع على السماء هزوا الريح ومشى غاب. توا اغزروا لك الشخص كيما هو. اسكو ميزال يعني لكم حاجه؟ سامحوني فما عباد باش يقولوا يمشي يكسر دي كوبل. لا, انت الشخص اللي قدامك لو كان اني طوى مرتي قدامي وراها اكل اللي تمنيته ما عطاتهوليش الكل مشى وقعدت كيما هي, اسكو مازال حاجتي بها كيما هي؟ كان حاجتي بها كيما هي وراضي سي اوكي. اذا كان مانيش راضي وقتها اقعد يا بنت الناس مش نحكيو حاجه. شفتك مشى في البالون حاجتي وحاجتي وحاجتي وحاجتي وحاجتي انت اش نجم تعطيني منهم باش عندي كل غطوة وقتها يرجع. فهمت معنا؟ كان اني نجم نرضى بها كما هي طو اني نتلهى بروحي واني شيخ روحي واني نعمل كل شيء سي اوكي. اذا كان توليك الشخص لقدام ما عادش يعني لي حتى شيء كل حد يمشي على روحه وإلا نرضى به على السلامة يسلمك وكذا. عندي أنا اللي ما نحب نقوله للناس الكل وقت اللي تو شهريتي مثلا يعني تعرف احنا في العباد متاع البريفي كان خدمت فما فلوس ما خدمتش فماش, ولكن في اللي نصوره كل شهر عندي 10% منه متاعي أني نعمل بهم اللي نحب لنفسي والشخصي. نشري صبات نمشي نتعشى في ريستوران باهي. نجم زاد نقول والله ايش قولك نهز مرتي زعما نتعشاو منه بك الدبيجي هذاك. اي والله صافي بليزير غني طرش نشيخ لو كان نهز المدام ونفرهدها ونتفرهداني. فهمتوني؟ معناها كيما نقرا حساب الناس الاخرى نقرا حسابي اني. وقتها كي نخرج نخدم نفسي روحي لدخلانيش تقول لي مش هطلع رابح حتى تاني. دونك صورت مليون عندي 100,000، صورت 100,000 عندي 10,000. وكيفاش انا نتعامل مع روحي؟ عجبني ما عجبني صبات مثلا نقول 100,000، انت عندك كان 50، اش تعمل؟ تحب نسبق لك على الشهر الجاي ولا كيفاش نعمل ولا نستناه الشهر الجاي؟ اي جو نيغوسي افيك مو ميم. دونك نحط روحي اني الشمس، نولي نحط روحي في السيستم، ما عادش اني لاصق في الاخرين. لا اني اني لي مو خاطر لو كان اني تصير لي مشكله تقول لي الناس الاخرى تمشي على روحها. دونك يلزمني يكون اني جوهر الموضوع. أنكور إن فوا مانيش نحكي على نرجسية ولا متاع إيغويزم حب النفس، لا الأنانية، لا نحكي متاع جي بزوان. هذا حاجة واجبة، هذه ضروريات، سي دي بزوان اللي لازمني نعطيهم الروح. دونك هذا الإكزارسيس نجم تعملوه 10 مرات 20 مرة. ونزيدكم حاجة أخرى من بعد، إن فوا عملتوا سات إكزارسيس تاخذوا ورقة وستيلو وتكتبوا كأنك جواب للسيد اللي مقابلك، علاش ما عندكش هذه وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش، ونحرق الورقة ونمشي لللافابو حل الماء ونخليك الرماد يمشي. حاشاكم انت والشخص، فمع بعد اللي تمشي تلم تاخذ الرماد وتلوحوا في التواليت وتجبد الشخص، كل حد وقدره، انت والشخص اللي قدامك. فمع بعد في اللافابو تحل الماء تخلي لي صندغ يمشي، والا حاشاكم في التواليت تجبد الشخص على الحكايه. فوالا هذا ان دي زيكزارسيس كي سي تري امبورطون باش يوريكم اون فيت تغيير وجهه النظر اللي جبدت عليها زميلتي البكري على إيريكسون كي يقول شانجمون دو بيرسيبسيون، باش تولي تشوف الامور من جهه اخرى. انت تستنى في حوايج باش الاخر يعطيهم لك، ولكن الاخر ماهوش قادر باش يعطيهم لك، يلزمك تاخذ تي برون كونسيونس توعى انه سي الاخر ماهوش باش يعطيك هذه. وكي نبداو في الكوبل قبل ما نعملوا ليكزارسيس هذا، ماذا بيا لو كان تحكي مع الشخص الاخر دابور وتقول له راني حاجتي وحاجتي وحاجتي، اسكو انت تنجم تعطيني الشيء هذا؟ راهو كيف الماء وكيف الماكله وكيف النوم، هذو حوايج واجبين حاجتي بهم. فوالا نعطي الكلمه لزميلتي.
2: هيا ليكزارسيس الثاني.
0: يعطيك الصحه دكتور، اسمح لي ليكزارسيس الاول، يلا نمشيو زاده للليكزارسيس الثاني مع دكتوره.
2: هيا دونك غمضوا عينيكم. هي فيها تغميض عينين. نغمضوا عينينا وتركز بالكدي على صوتي، تتنفس تجبد بالكدي لهوي من خشمك وتخرج بشوية لهوي من فمك. وباش تتصور، تصور روحك اللي ما عادش فما حد يحكم عليك، ما فما حد قاعد يقارن فيك، وما تستحق الحد باش يعطيك النظرة الإيجابية على روحك. وشوف روحك شكون أنت في الحالة هذه. وتوا باش تتصور روحك الصغير وتخزر لك الصغير هذاك وأسهله بشنو حاجته، وقل له الحاجات اللي تستحق باش تقولها له اليوم. وتوا باش تقول روحك اللي ما تستحقش نظرة العبيد، وقيمتك ما هيش مربوطة بنظرة العبيد، وباش تقول روحك اللي تستاهل الحب، اللي تنجم تتحب ما غير ما تخسر روحك، اللي تنجم تقعد وحدك ما غير ما تحس بالابندون وبالخلاء، ولي أنت كافي كما أنت. أخزر روحك كما أنت ما غير ما تستحق حتى حد وحتى شيء جاي من برا. وما تنسيش إلي لغسوخ الكل موجودين فيك. أعمل اللي عليك وقت اللي تستحق حاجة تمشي تلوج من داخل وتوجدها روحك. ومن بعد نجم تحل عينيك.
0: أعطي قيمة لروحك، عندك ما منك فما كلمة قالت حقيقة خلود ميرسي يعني هنا، وترجع بروحك للسنين التالي وقت اللي تصورت روحك صغير، ممكن لوجت على أحسن نسخة منك أنت زاد مزيانة تمرين. يعطيك صحة دكتورة.
2: أبيك بليزير.
0: يلا مشي للتمرين الأخر مع دكتور أنس مرة أخرى. توا
1: استخايلوا روحكم تغزروا المراية قدامكم وتشوفوا في رواحكم فك المراية. احنا جبدنا على ديبندانس قلنا افكتيف، احنا شن نحبوا؟ نحبوا الاوتونومي.
0: بالضبط.
1: ديبندانس خذوا كالشخص اللي تحسوا في رواحكم ديبندان ليه، اللي بلا بيه ما تنجموش تعيشوا مرتاحين، واللي بلا بيه ما تنجم تعملوا شيء، ولا بلا بيه ما تنجمش تنجح، ولا بلا بيه ما تنجمش تقدم. وشوفك الرابط اعطيوه صفه، ينجم يكون حبل، ينجم يكون خيط، كما كاينو ان كوردون بيلوكال اللي تولد به الصغير مع امه. ونحبكم تشوفوا في رواحكم انتوما كيفاش انت مربوط بك الشيء بالطرف الاخر. وتوا خلي حطوا بوز على المنظر هذاك. توا اش مش تعملوا؟ تجي في جنب الصوره نتاعكم اللي قدامكم وتخلق ان نوفيل version de vous. Version جديدة متاعكم، متاع الاوتونومي، متاع الاكتفاء الذاتي، متاع الانسان اللي ما مربوط بحتى حد. كيما تتمناو تكونوا رواحكم مرتاحين، كيما تتمناو رواحكم تكونوا اوتونوم فك الاكتفاء الذاتي، ما حاجتكش بالاخر، حتى شيء ما يربطك بالاخر. وتجي بجنبك الشخص الاخر زادا تحط شخص اللي كاينك ما تعرفوش، شخص اللي ما تستنى منه شيء. كيف تخلطوا لهالنيفو هذا؟ دونك مش تشوفوا قدامكم أربعة أشخاص، الصورة متاعك، صورة الشخص الآخر بك الرابط اللي بيناتهم، لنوفير فورمول الفيرسيون جديدة متاعك من جهة، والفيرسيون جديدة متاع الآخر زادا كيف كيف في جنبه. عندكم أربعة أشخاص قدامكم تو، ومش تحسوا كاينو حاجة منكم، كاينك انت تقوم بمقص، تجي فك الكوردون في الوسط ذاك، فك الرابط بينك وبين الاخر، وتقصه وتاخو الطرف اللي مربوطة فيك انت وتبرنشيها في الفيرسيون جديدة متاعك، وكل الكوردون مش يبدي يجبد يجبد قرب دود، وتصير فوجيون بين الفيرسيون القديمة متاعك والفيرسيون الجديدة، وتمشي تهزك الرابط اللي مربوط في الشخص الاخر وتبرنشيه فك النوفل فيرسيون تاعو، كيف كيف فيزيون دي دو، ترجع لبلايستك، ومن بعد تجبد جبده نتاع هواء اي فوز انتغري اي دخلوا على انتغري دو فو، كانكم مش تقبلوا اكل فيرسيون جديده نتاعكم، وتحسوها كيفاش تجري كاينه موجه في بدنكم الكل، وتحسوا بك الفيرسيون جديده نتاعك سيي كاينه بروغرام تسجل. وتو عندكم الاختيار أك الشخص الآخر اللي ما عادش حتى شيء يربطك به، ينجم يكون موجود، نجم تخليه، وإلا تنجم زادا تشوفه ويمشي حتى لين يغيب على الأنظار. اي فو بروني اون بون انسبيراسيون، تجب الجبدة تاع هواء بور انتيغري، باش تخلي كل شيء ذاك يتسجل فيك، وترجعوا بحذانا. ان
0: شاء الله روحوا. باي باي. ان
1: شاء الله روحوا.
2: باي باي. يعطيك الصحة.
0: تيك صحة دكتور أنس. هذوما التمارين، معنا ثلاثة تمارين كما قلنا، زوز تمارين مع دكتور أنس بالشيخ، وتمارين مع دكتورة هدى الصغير.
1: نحب نزيد بربي نزيد كل حاجة، راهو هذم نقعدوا كمام سور ان كوتي جينيراليست، ومع زميلتي لهنا اليوم نحكيو دو فاسون جينيرال. راهو كل شخص عنده خصوصياته، اي في الثيرابي في الكابيني كي نبداو نخدمو مع الشخص، رانا باش نتعاملو معاه 100%، باش نعملو دو سور ميزور. اليوم ما نجموش نعملو دو سور ميزور على قياس كل حد، دونك عملنا حاجه نجم تتماشى، خذينا الحوايج اللي تنجم تتماشى مع برشا عباد، ولكن عاود نرجع اللي قالته زميلتي توت البكري، راهو كنا عندنا الصدمات نتاعنا وعندنا الوجيع نتاعنا، دونك زاد يلزمنا نخدمو على هذوكم، خاطر كي يبدا الكاس فايض قطره فايض
0: صحيح.
1: لازمنا نفرغوا الكاس. دونك هكا علاش راهي لا ثيرابي، سامحوني في الكلمه، اني با دوني. ومره اخرى تعرف ماش قلتها ولا لا، راني شوي اونسيغنون بسينابس بين تونس وفرنسا. دونك سا كوت دو لارجون، سي لو بروميي انستيتو ان اوروب اون فورماسيون. دونك راهو مش اللي يقول لك ثيرابوت ثيرابوت، راهي فما عباد تمشي تعمل اربع ايام فورماسيون ويولي كوتش دو في. انا واحد من الناس ما نحبهاش كلمه كوتش دو في. اش معناها كوتش دو في؟ اش باش نكوتشي في الحياه نتاع الانسان؟ لو فري كوتش دو في هو كل شخص هو الكوتش دو في نتاعو. احنا نو سوم دي فاسيليتاتور، احنا صبابه الماء على اليدين. نعاود نرجع قالته هدى، راهو كل شخص عنده الامكانيات الذاتيه الداخل في مخه في اللاوعي نتاعو باش يلقى مصلحته وباش يعيش مرتاح وباش يلقى الاكتفاء الذاتي في في في الايموشنال. دونك لوتونومي ايموشنال كل حد عنده، اما فما شكون اللي يعرف كيفاش يعمل وفما شكون اللي ما يعرفش. احنا اون فالا كومباني باش نوصلوه لك للوبجيكتيف نتاعو. فما قاعده عامه في لا ثيرابي اي دون لو كوتشينغ اسمها سويفغ اي غيدي، نتبع ونوصل للوبجيكتيف الاخر. دونك نتبعوا باش راني نوصل، خاطر هو يعرف وين يحب يمشي، انا راني باش نوصل، ولكن انا لازمني نعرف ونثبت ان وين باش يمشي هو هذاك اللي يحب لمصلحته. اما راهو الشخص الاخر، اي كوتش نعاود نقولها لكم سيلفو بلي، اي كوتش ينصحك ولا يقول لك اعمل هكا اعمل هكا، بدل الكوتش، باسكو سي با سا لو كوتشينغ.
0: يعطيك الصحه دكتور هانس، تفضل دكتور.
2: دايوغ وقت اللي تخزر في المرايه وتشوف حاجه ما عجبتكش، ماكش باش تمشي تبدل حاجه في المرايه، باش تمشي تبدل حاجه في روحك. وهكا العبد معناتها كي تشوف حاجه ما تعجبكش اعمل اللي عليك، معناتها باش تبدلها وحدك من داخل، اعمل اللي عليك باش تكون اوتونوم في التبديله هذيك. وكما قال انس، نحنا فينالمون اون اكومباني امي، لكن انا ديما ناخذ الميتافور هذه، المفاتيح كلها عند كل شخص، عندك المفاتيح بتاعك، الفاسيليتاتور يعاونك باش كل مفتاح يمشي في السيغور المعينة بتاعها، ما انت سيتو امي المفاتيح الكلها عنا، كل شخص عنده المفاتيح بتاعه، لكن ساعات ما انت يضيع شوية في الاستعمال بتاعهم نعاونوه. فما لي ريزو سوسيو زادا اللي انا نحب معناتها نحكي عليهم، اللي يخليو العبد ديما اي ديبوند ان لايك اي ديبوند دو فيو. المخ بتاعنا يدخل في لوجيك بتاع ريكومبونس بيرمانونت، يحب ديما معناتها ديبوندونس بالضبط. والمقارنه، المقارنه المفرطه مع العباد كل شيء، هذيك معناتها يخلي ديما تلوج معناتها الفاليداسيون اكستيريور. وقت اللي تحس اللي تبدا متقلق، اللي مكش مرتاح، اللي قاعد معناتها تتفرج في فيديوهات وديما تقارن في حياتك وتقارن في روحك، ما بينك وما بين الريزو سوسيال جست فلسه، بعد شويه اعمل اون بيرج اون بوز، اعمل اللي عليك باش تشوف روحك كيما انت، وباش تعطي قيمه زاده للحاجات اللي وصلت لها، الحاجات اللي عملتها. خاطر اكثريه الوقت العباد تتفكر الحاجات اللي ما وصلتش وما مشيتش كيما هما كانوا يتمنوها، ما تنسيش اللي فما برشا حاجات زاده مشت، اعطيهم قيمه الحاجات هذم، واعمل اللي عليك معناتها باش تكون العبد اللي يشجعك، مش العبد اللي تعبك.
0: نقطة اللي نحب نكمل بها، صحة منكم دكاترة زادة على صغيرات، في تربية الصغيرات زادة، وقت اللي هي إنكوز تكون زادة إنكوز برانسيبال، معناها من الصغرى ينجم صغير يتأثر برشا، وهنا ما يوصلش يعني للنقطة بتاع الاستقلالية العاطفية، ما عادش ينجم قرارات وتكون مهزوزة علاقاته كيف كيف. هذا حبيت نكمل به خاطر مهم برشا على صغيرات.
1: نعاود نرجع، هذه حاجه اللي قاعدين نعملوا فيها، وقت اللي ولدك تعطي حاجه تقول له قول شكرا، قول صباح الخير. دونك كيما نعلموهم التربيه، نعلموهم زاده كيفاش باش يتلهوا برواحهم. عزيزي تستحق حاجه، اش نجم اني نعمل لك، واش نجم انت تعمل لروحك؟
0: صح.
1: دونك تو جبت الموضوع مع هدى البكري، كي ناخذ والدينا عاشوا لينا، احنا ما عاشوش لرواحهم. نتفكر ان يوم يربي يفضلها وربي يفضل
2: يفضلهم الكل
1: ويرحم اللي توفى
2: الله يرحمه.
1: كي تاخذ كونجي كانت مش تكسكس ومش تدهن الدار ومش فوالا، صديق الكونجي سيتي كرفي مش كونجي. تفكر شو يخدم تكون جيب شو تقول مش تمشي للبحر ولا مش نو
2: مش نتفرهد
1: دونك كيس كي سو باس وقتها تولي سي كوم ان انفستيسمون صغاري سي ان انفستيسمون اي انكونسيامون يلزمني اني كي نكبر يرجعوا لي سيت انفستيسمون دونك وقتها علاش بتلقاو مشاكل بين الاولياء هاي جات مراه هربت بيه هاي بنت حرام ها ولد حرام شو باسكو لي بارون ولا خاطر لا انا عندي مرتي فرانسيسا تقول اون ن في با دي زونفون بور لي غاردي ما نجيبوش الصغار باش نخليهم نروح نراهم كيما كيما انا بنت الناس خذيتها وهربتها على عائلتها زادني بنتي مش تمشي الراجل كيف كيف لازم نسيبها اما اذا كان انا مش نقعد مربوط ونعاود ونرجع سي ديبوندونس مش تولي مشكله عندي في لي باسيون تاعي فما شكون اللي ام قالت لبنتها خاطر بنتها ما راجلها ومش قتلها فما نساء طلقوا باش يتلهاو بوالديهم لا لا لا حتى لا لا سان مارش باش معناها نطلق باش يتلهاو بوم يتلهاو بابا علاش ما نشوف امراه نخلصها مي لاتونت تاع الوالدين لا ديبوندونس تاع الوالدين تنجم توصل لك الدرجه اللي تخليهم يقولوا كلام اللي ماهوش معقول ولكن قلنا المره فاتت بلوزيغ فوا كل حد عنده العالم نتاعو ونرجع تو اللي قالت هدى الكلمه البكري قالت لي زاتونت ولا فاليداسيون دو لوتر مي نو كل حد عنده العالم نتاعو واني ما نفهم الاخر الا ما نعرف شنو العالم نتاعو باش نحكي له في العالم نتاعو خاطر اذا كان اني عندي فرنساوي قدامي باش نحكي معاه بالفرنسي باش نحكي معاه بالعربي ما يفهمنيش دونك الشيء الاخر تو نعاود باش نلخص يا خويا نشوف روحي اش نجم نعطي الروح اذا كان ما خلطتش لا ثيرابي فما عباد أكفاء ينجموا يعاونوكم باش يوريوكم الثنية ويوصلوكم كيفاش تلقاو الحلول هذه
2: ما ننسيش يعطيه الصحة ساسي سيور ما ننسيش اللي الصغار يخسرونا نكونوا المثال بتاعهم كان تقعد مكش مرتاح في علاقة كان يشوفوك معناتها تقبل حاجات اللي تعرف روحك ما يلزمش تقبلهم كان تتصرف بطريقة وتحكي لهم بطريقة أخرى صغار يكبتيو الحاجات هذه الكل أعمل اللي عليك باش تعطيهم للماكسيموم هما صغار عنا مسؤولية معناتها بارابور نو زونفون خاطر نحن جبناهم ومن بعد كي يكبروا والدينا عنا مسؤولية زيادة معناتها في المجتمع تاعنا مع والدينا أمي صغارك أعمل اللي عليك باش تعطيهم قد ما تقدر تعطيهم وتعلمهم كيفاش يكونوا انديبوندون ايموشنيلمون ما يكونوش مربوطين بنظرة المعلم ولا المعلمة ما نعطيهم شكل النظرة يلزم ترضي ستي ولا يلزم تعمل باش تتقبل علمهم كيفاش يكونوا كاملين كما هما ما غير ما يستحقوا النظرة حتى حد وما تخافش اللي تعطيهم برشا حب وبرشا اهتمام الدنيا تتعلمهم مع الحاجة الصعيبة انت اعمل اللي عليك باش تعطيهم بقعة آمنة بقعة اللي ينجموا يكونوا شكون هما وزيد حاجة معتها كي تجي معتها باش صغيرك يعمل حاجة ما تعجبكش ما تقولوش انت هكا قلوا الحاجة اللي انت عملتها ما عجبتنيش امي انت نقعد نحبك كلكو سوا الحاجات اللي تعملها كلكو سوا الحاجة اللي باش تعملها اعرف اللي تنجم تجي تحكي لي يزم زادة نسمعوهم صغارنا وقت اللي تربيوا في الخوف بتاع الكبير وش باش يتعلموا اللي هم عادش يحكيوا قلهم وهذه معناتها من امي نصيحة
0: ربي يفضل
2: لك أي وربي يفضل لك وميمتك ويفضل لومات الكل كانت تقولنا كل كسوة الحاجة اللي تعملوها إبا حطوا في بالكم متخليوا حتى حد يشد حد شيء عليكم كل كسوة الحاجة اللي تعملوها يجوا حكيولي أنا ديما باش نكون معاكم وكان بعد معناتها باش نتفهموا تنتفهموا بعد أمي متخليوش عبد يشد حاجة عليكم وهذه معناتها تخلي صغير أنا كبرت بها الكلمة هذه والجملة هذه وتخليك متمان متخافش كلك سوى الحاجة اللي باش تصير تعرف اللي عندك بقعة آمنة اللي الشخص هذاك اللي بوك ولا أمك باش يبدأ معاك وبجنبك إيفوالا
0: يعطيكم الصحة ميرسي بوكو دكتورة هدى صغير
2: شكرا عليك بليزير
0: ميرسي نتلقى معك لحد الجاي إن شاء الله دكتور رونس مشيخ إن شاء الله زادة تكون بحضرنا
1: إن شاء الله
0: هكا نكملوا موعدنا اليوم من أكسجين في موضوع الاستقلالية العاطفية شكرا لكم الكل ميرسي بوكو للناس اللي كانوا معنا الكل. الكل. سي منير اسماعيل شكرا لك على الاخراج، احلى تحيه غازي خالد في الاعداد والتقديم. وائل الكفوري شو رايك وشوي اخرى باش نكونوا مع النشر الرئيسي الاخبار نص الليل. بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا، غدوه نكون بحدكم ومعكم العشره بتاع الصباح حتى الماضي ساعه في برنامج كابوتشينو. ردوا بالكم على روحكم، يزيدكم زينه وعلى خير. باي باي.

كما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيسة الحكومة تؤكد من كينيا على دور الكفاءات بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، وترامب يرفض رد إيران على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري يوم أمس أن الجالية التونسية بالخارج تمثل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مبينة خلال لقائها بمقر السفارة التونسية بالعاصمة

الخدمات الديوانية وتوفير إمكانية استخلاص المعالم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج عبر منصات الخدمات القنصلية الرقمية، ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار. ورئيسة الحكومة تضيف أن هذه الإجراءات تمثل كذلك من توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد على غرار الحساب الجاري بالعملة وحساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص وخدمات الصرف بأسعار تفاضلية لتيسير العمليات المالية. هذا وتؤدي رئيسة الحكومة زيارة رسمية إلى كينيا للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد أيام 10، 11، و12 من مايو الحالي بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. وطنيا أيضا، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعلن عن تنظيم جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال صباح هذا اليوم الاثنين. كما أشارت اللجنة إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على الساعة 3 بعد الظهر إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. على مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه يوم الخميس الماضي مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان والمقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزعة على ثلاثة عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ووفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، يندرج مقترح القانون في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. واعتبر أصحاب المبادرة أن المنظومة التشريعية في تونس شهدت منذ صدور القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدة تعديلات وتنقيحات متتالية أدت إلى تشتت النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين قانون أساسي وعدة مراسيم ونصوص ترتيبية، مما جعل الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاء يتسم بالتعقيد وصعوبة الإلمام بجميع إحكامه من قبل المترشحين والناخبين والمتدخلين في العملية الانتخابية. وأكد أصحاب المبادرة الحاجة إلى العمل على تجميع مختلف هذه النصوص ضمن إطار قانوني موحد في شكل مجلة انتخابية تضمن توحيد المرجعية القانونية للانتخابات والاستفتاء في نص تشريعي يسهل الرجوع إليه ويحد من التشتت التشريعي، إلى جانب تبسيط القواعد الانتخابية وجعلها أكثر وضوحا بالنسبة للناخبين والمترشحين ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض أمس الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على اقتراح واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات في الخليج، وقال إنه غير مقبول إطلاقا. وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن الرد أرسل يوم أمس، فيما أفادت وكالة إسنا بأنه تم حوار حول إنهاء الحرب والأمن البحري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز. وموقع أكسيوس الأمريكي يقول إن ترامب لم يوضح ما إن كان يعتزم

0: يتم مواصلة المفاوضات مع إيران أم اختيار العمل العسكري بعد رفضه للرد الإيراني. وأضاف الموقع بأن ترامب أجرى مساء أمس مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة الرد الإيراني وأمور أخرى. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 51 شخصا وإصابة 107 أشخاص خلال الساعات 24 الماضية، مما يرفع من حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2846 قتيلا و 8693 جريحا. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية اللبنانية بشأن إسرائيل لضربات في جنوب لبنان، بما في ذلك بلدة أسكيكسية بقضاء صيدا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في، وسمعنا بعينيك.

مش المسكين مش متى يذلوه وعلاش الخوف ما يرحم خوف علاش المسكين مش متى يذلوه

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك، يعرف قيمه غيابك، العيار اللي ما يقتلش قوي ده احنا في وسط غابه، يمكن عشان غلابه